0: صدق الله العلي العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.
2: الله أكبر الله أكبر.

وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: دعاء الصباح.
1: في طاعة المولى صلاحي، فهي الطريق إلى النجاح. في طاعة المولى صلاحي، فهي الطريق إلى النجاح. قم في الصباح مؤذنا مؤذنا يا عبد، حي على الفلاح. وإذا دعوت بدعوتي

وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع

عني بيده وسلطاني. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول.

هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك

وبحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغساق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا. من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا، فيا من توحد بالعز

الذنوب فكيف حيلتي يا ستار العيوب ويا علام الغيوب ويا كاشف الكروب اغفر ذنوبي كلها بحرمة.

السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، بأبي أنت وأمي ونفسي يا أبا عبد الله. لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع أهل

بأبي أنت وأمي ونفسي. يا أبا عبد الله أشهد لقد قلت

وبكتكم السماء والأرض وسكان الجنان والبر والبحر. صلى الله عليك عدد ما في علم الله. لبيك.

ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. أشهد أن

وطهرت أرض أنت بها، وطهر حرمك، أشهد أنك قد أمرت بالقسط والعدل، ودعوت إليهما، وأنك صادق صديق، صدقت فيما دعوت إليه، وأنك ثار الله في الأرض، وأشهد أنك قد بلغت عن الله وعن جدك رسول الله وعن نبيك أمير المؤمنين وعن أخيك الحسن، ونصحت وجاهدت في سبيل الله وعبدته مخلصا

محمد، وصل على الحسين المظلوم الشهيد الرشيد، قتيل العبرات وأسير الكربات، صلاة نامية زاكية مباركة، يصعد أولها ولا ينفد آخرها. أفضل ما صليت

0: ماذا جرى لكم؟ هل جننتم؟ الطعام وفير والماء من حولكم، فلماذا القتال؟ لا تكونوا كالوحوش المفترسة التي انقرضت بسبب حماقتها وإصرارها على القتال وسفك الدماء. نعم، كانت هناك قبلكم، وقبل أن يهبط سيدنا آدم على سطح الأرض، وحوش عظيمة الحجم صغيرة العقل. هل أحكي لكم عنهم؟ حسناً، اجلسوا في سلام أولاً، لن أحكي إلا إذا تصفيتم وجلستم إلى جوار إخوانكم. كانت على الأرض قبل ملايين السنين وحوش ضخمة، منها التنانين والديناصورات. كان الواحد منها في حجم الجبل الشاهق، ولكن بلا عقل ولا تمييز. وكانت الأرض تتهيأ لاستقبال كائن جديد هو الإنسان. كانت الملائكة تتحدث عنه بدهشة وحب، واشتعلت الغيرة داخل وحوش الأرض من الزائر الجديد. لا أحد يدري ماذا أصابها، حتى اشتعلت بغضب هائل واندفعت تتقاتل وتسفك الدماء. أبيدت عشرات الأنواع ونجا الأقوى منها، لكن النوع الناجي لم يجد طعاما على الأرض. لم يكن أمامها إلا أن تنزل إلى الماء بحثاً عن طعام. أصبحت وحوش الأرض قديماً هي حيتان البحر وسادته وأكبر مخلوقاته. وتناسلت الحيتان عن طريق الولادة باعتبارها حيوانات ثديية وليست مجرد أسماك. ثم حدثت معجزة لأحد الحيتان مع نبي من أنبياء الله. لنبدأ حكاية ذلك الحوت من أولها، منذ أن كان طفلاً رضيعاً.
1: إنه أمر يستغرق وقتاً أكثر مما يجب. متى ينتهي عنبر من الرضاعة؟
2: أنت تعرف يا حبيبي، يجب أن يتم 6 أشهر كاملة في الرضاعة حتى ينمو بشكل طبيعي ويصبح وحشاً من وحوش البحار.
3: أبي، هل يمكنني أن أسألك سؤالاً؟
1: اسأل يا عنبر.
3: لم أرك تبتسم أبداً، وكذلك أمي، لماذا لا تبتسم الحيتان؟
1: اخرس، كيف تجرؤ؟ هل تبتسم أعتى وحوش البحر؟
2: إنه لا يقصد.
1: خير للوحش أن يموت صغيراً بدلاً من أن يعيش ضعيفاً وجباناً.
2: صدقني، سوف يكون وحشاً عظيماً، وغداً سيتعلم منك كل شيء. سأعود لإرضاعه.
1: بل دعيه يجرب البحث عن طعامه.
3: لماذا غابت أمي؟ إنني جوعان وأشعر بالوحدة. هل تريدون اللعب معي؟ ما هذا؟ لماذا يبتعد عني الجميع؟ ما هذه اللعبة؟ السباحة في دوائر؟ أنتم تؤلمونني جدا، توقفوا أرجوكم. النجدة، أمي، النجدة، إنني أموت.
2: لا تخف يا حبيبي، لا تخف، لقد ابتعدوا. لماذا لم تقاومهم؟ كيف تركتهم يأكلون قطعة من ذيلك؟ كيف؟
3: أنا آسف يا أمي.
2: قد لا ينفع الأسف في المرة القادمة.
1: ما هذا؟ هل كانت هناك معركة مع الأسماك الصغيرة؟
4: لقد تعرض وليدنا لهجوم من أسماك القرش.
1: وكيف تصرف الوحش الصغير؟
4: لقد تصرف الوحش الصغير كأي وحش صغير.
1: أرى أنهم قد نالوا قطعة من ذيلك، ولكنها قطعة صغيرة على أي حال. يبدو أنك قد أحسنت تأديبه.
4: إنه شجاع كأبيه.
1: غدا آخذه معي ليتعلم كل شيء عن حياة الحيتان. هنا ساحة التدريب. سبطا، أعيروني آذانكم. أعرف أنكم جميعا تحنون إلى المياه الدافئة والاسترقاء على الماء مثل جزر عائمة، لكن اعلموا أنكم وحوش البحر وسادته. هل أنتم جاهزون لضرب الماء بذيولكم؟ هيا انطلقوا الآن لنبدأ بأكثركم وحشية.
3: هل أقفز أولاً أم أضرب الماء؟
1: اقفز أولاً أيها الغبي، اقفز أولاً.
5: أنت تقفز مثل أسماك القرش البائسة، بل مثل كلاب البحر المضحكة.
1: أريد قفزة ملكية، قفزة ملكية مثل هذه. لا، هذا دورك الآن.
5: ليست هي القفزة المطلوبة، إنك لم تسمعني شيئا. لقد أسمحتني تنهيدة سمكة مريضة بائسة.
1: أين صوتك يا وحش؟ أعد المحاولة.
6: أبي، معذرة، أقصد أستاذي، انظر إلى تلك الألواح الخشبية العائمة، هل يمكنني أن أتدرب على ضربها بديلي؟
1: لا يا ابني، إياك أن تفعل. هذه الألواح الصغيرة تحمل أخطر أعدائنا، الإنسان.
6: وما وجه خطورته؟ إن حجمه لا يزيد عن ندبة صغيرة في ذيل المشوه.
1: هذا المخلوق الذي رأيته على البعد كندبة في ذيلك هو أخطر المخلوقات على الإطلاق. هل لاحظت رأسه؟
6: نعم، فما وجه العجب؟
1: يكمن سر قوته في رأسه المغطى.
6: يا أبي، إن أصغر أسنان العاجية أكبر من رأس الإنسان.
1: أسنانك بارزة ورأسه مغطى. أنت قوي لا تخفي قوتك، بينما هو ضعيف يخفي قوته. لن تعرف أبدا من أين تأتيك ضربة الإنسان. لم يقل لنا أي حوت قتيل كيف قتلوه أو بأي أداة سحبوه نحوه، ولا كيف مزقوا جسده قطعا صغيرة. لقد كبرتم الآن وعليكم بالتدريبات الصعبة. صراع الحيتان من أجل القيادة. نحن لا نستخدم الرأس إلا في الصراع مع الحوت المنافس. الذيل يستخدم في محاربة أسماك القرش أو سفن الإنسان.
7: كيف حال التدريب للصغار؟
1: وما شأنك أنت؟ إنهم يتعلمون دروسهم على أفضل وجه.
7: وهل تفيد هذه الدروس في شيء؟
1: لا تعجبني طريقتك في الكلام. لا تنسى أنني سيد هذه البحار ووحشها الأول، الأول رقم واحد.
7: هذا رأيك وحدك، أما أنا فأراك حوتا مجنونا يشغل وقته بما لا يفيد.
1: أنت تريد القتال إذن؟
7: أنت تعرف قانون البحر، لا يحكمنا إلا الأقوى.
1: متى تريد القتال؟
7: الآن.
8: أعلن الحوت الأسود سيدا جديدا للبحار.
4: كفاك قتالا يا بني، يجب أن ترتاح قليلا، إن والدك يتوق لرؤيتك.
6: السلام عليكم يا أبي.
1: وعليكم السلام يا بني.
6: كيف حال الحوت الكبير؟
1: يا بني، لم يعد كبيرا الآن، لقد ثقل عظامه وبدأ فمه يذوق طعم العنبر.
6: ماذا يعني ذلك؟
1: العنبر يا بني عطر يخرج من أفواهنا عندما نقترب من الموت. الموت الموت بدأ الموت يقسو والدك.
6: ستشهد قريبا أيها الحوت العظيم، تاج المياه ينتقل لابنك.
1: بني، إني أراك في نفس قوة الحوت الأسود. قطعت سيرته، لماذا لا تصارعه الآن؟
6: لا يا أبي، لا أريد نصرا عاديا، أريد تفوقا ساحقا.
9: تفعل يا عنبر؟
6: هذا ليس شأنك.
9: لماذا تضرب جبل الجليد برأسك؟
6: كنت أسأل نفسي كيف يهزم الإنسان الضعيف الحوت القوي، ورأيت الموجة يلطم الصخور مرة تلو الأخرى حتى يذيبها. إن الاستمرار في التدريب والصبر يؤديان إلى قوة هائلة.
9: أنا لا أفهم شيئا.
6: كنت أتوقع ذلك. أبي، ماذا حدث؟
1: إنه ما أخبرتك به يا بني، الكائن ذو الرأس المغطى. لم أدري من أين جاءت كل هذه الحرام. لقد أفلت من شباكهم. لكي أموت هنا بينكم.
7: أنت المخطئ أيها الحوت المسن، ما كان يجب أن تقترب من سفن الإنسان. يبدو أنك قد هرمت وأصابك الخرف.
6: تعلم كيف تخاطب الأكبر منك أيها الحوت القبيح.
7: إلى من تتحدث يا فتى؟
6: إلى الغبي الذي يعتقد أنه سيد البحار.
7: هل جننت؟ كيف تجرؤ؟
6: أرى يا أبي أنها اللحظة المناسبة لتراني أعتلي قمم الأمواج.
9: ألن تحتفل بتنصيبك سيداً على الأمواج؟
6: هذه السفينة أنوارها أكثر من المعتاد، هي هدفي إذن. شيء غريب، لا أجد في نفسي رغبة في تحطيم السفينة، بل فقط لمراقبتها. أشعر كأن قوة خارجية تتحكم في حركتي وفي تفكيري، كأنني مقبل على مهمة خطيرة، لا أدري ما هي. ترى ما الذي يحدث لي؟
0: كان سيدنا يونس عليه السلام قد أصابه اليأس من عدم إيمان أهل مدين، فقرر أن يسير غاضبا ويسافر إلى بلدة أخرى، وركب إحدى السفن.
10: القلوع، العاصفة شديدة، صارت العاصفة في غير وقتها.
11: خففوا أحمال السفينة،
12: لابد أن معنا رجلا خاطئا صارت بسببه العاصفة.
11: وما العمل؟
10: نجري القرعة على الركاب، ومن يخرج اسمه نلقيه في البحر.
12: هذا هو السهم.
13: يونس بن متى؟
11: عجبا، إنه رجل صالح، فلنكرر المحاولة.
13: يونس بن متى مرة ثانية؟
12: نعطيه فرصة أخيرة.
13: يونس بن متى،
11: لم يبق أمامنا سوى أن نحمله ونلقيه في البحر.
0: ألقى البحارة النبي الكريم في البحر، وكان صاحبنا الحوت ينتظر، ففتح فمه الكبير وغاب يونس داخل جوفه. لقد غربت الشمس وحان وقت نومكم، غدا بإذن الله أكمل لكم قصة حوت يونس.

شيعتك شعبك والريدت دربك والجرح يا المهدي صوب المهدي ساعد يساعدك.

عينك تراقي وحقك تعاتي، لو إلك ما نشتكي وعنك لهي أنا، هذا قلب واجي ندعي ونطالب بيك الله يفرج عليك وعلي أنا. نبكي ونكاتب شخصك الغايب برقعة الحاجة المحب.

0: المحب يكتب حنينه
1: يقين الشكوى تتسلم نوقعها بدموع ودم

0: لي.
1: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.
2: أهلاً وسهلاً بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول سيرة عطرة من أعلام مدينة الحلة وممن ساهم في إزرائها المعرفي، هو الشيخ علي الشفهيمي. مثلما اختلف المترجمون للشيخ الشفهيمي في ضبط نسبه، فقد اتفقوا على تقدمه وعلو مكانته وغزارة علمه وأدبه ورصانة شعره، إذ اختلف من ترجم له في ضبط نسبه، فورد في المجاميع المطبوعة والمخطوطة اختلاف واضح لأسماء شتى، هي الشفهين الحلي والشفهين العاملي والشفهين والشهيفي وابن الشهيفية والشاهين وابن الشهيفينية وربما غيرها من الأسماء. وهذا الاختلاف بتغير أو بتقدم أو تأخر حرف من حروف الاسم لا يؤثر البتة على اتفاق ما ذكر المترجمون بأنه الشيخ علي بن الحسين المكنى بأبي الحسن علاء الدين المعاصر للشيخ الشهيد الأول محمد بن مكي المقتول سنة 786 للهجرة. إن الاختلاف ربما نتج بسبب النسخ، مما حدا بالمتأخرين السير عليه في الضبط، وفاتهم أن يصححوا ما أخطأ فيه النساخ، فلم يعرف على وجه الدقة النسبة الأصح، غير أن جميع المترجمين المتأخرين فضلوا إطلاق اسم الشفهيني لا غير، وعرف به عند العامة منذ عقود كثيرة، وما زال متداولا كما هو حتى يومنا هذا بتمامه، وهو الشيخ أبو الحسن علاء الدين علي بن الحسين الشفهيني الحلي، عالم فاضل وأديب كامل وشاعر فذ. فقد نسبه صاحب الروضات إلى جبل عامل، بينما نسبه مؤلف أمل الأمل إلى الحلة، وذهب آخرون بنسبته إلى شفهين، وهي قرية في جبل عامل أو البحرين، وليس في كلا القطرين قرية تعرف بهذا الاسم، ومنهم صاحب أدب الطف، في حين قال صاحب رياض العلماء ابن الشفهينية وهو اسم أمه. وذكر الخاقاني عن نسبته بالشافيني ما أورده ياقوت الحموي في معجم البلدان بقوله شيفيا، ويقال شافيا قرية على سبعة فراسخ من واسط، قد نسب إليها جماعة ولعلها حرفت وصحفت شافهين وشفهيني. ورجح ذلك السيد جواد شبر حين قال وبعد ابتداء الخراب في واسط وما جاورها من القرى والضواحي على أثر سقوط الدولة العباسية وقارات التتار على البلاد، هاجر المترجم إلى الحلة لكونها في ذلك العهد دار الهجرة ومحط رجال العلماء والأدباء. أما الشيخ اليعقوبي يؤكد ما رجحناه من عدم كونه حليا بالأصل، حنينه في شعره إلى بلد كان قد نشأ فيه واستوطنه قبل الحلة، فتراه دائما يتذمر من غربته في قصائده التي قالها في الحلة، ويبكي لنأي أحبابه ويندب فيها عصر شبابه، ومن ذلك قوله أبكي اشتياقا كلما ذكروا وأخو الغرام يهيجه الذكر، ورجوتهم في منتهى أجلي خلفا فأخلف ظني الدهر، وأنا الغريب الدار في وطني وعلى اغتراب ينقضي العمر. بينما فند السيد هادي كمال الدين ما ذهب إلى

وعن شعره وشاعريته. الشعر الحلي علاء الدين الشفهيمي جمع بين العلم والأدب، وكانت لقصائده شهرة خلدته بين الشعراء، فقد اتفق المترجمون له على أنه كان عالما أديبا شاعرا طويل النفس للغاية، يغلب على شعره الجناس والطباق وغيرهما من المحسنات البديعية. وقد نشأ في العصر الذي فسدت فيه معاني الشعر العربي وألفاظه، بيد أن شيخنا علاء الدين تتجلى براعته وعبقريته في امتياز شعره الذي قال في أهل البيت عليهم السلام: وليس في أيدينا غيره، بقوة المعاني وسلاسة المباني ومتانة الأسلوب مع ما فيه من المحسنات البديعية التي كانت تأتيه عفوا بلا تكلف وتطاوعه من غير قصد. وقال صاحب الرياض عن الشفهيني: شاعر بليغ وله كتاب ديوان، وعندنا قصيدة من جملة ديوانه وهي في مدح مولانا الإمام علي عليه السلام مجنسا، وللشهيد شرح عليها. وقال في موضع آخر: رأيت من أشعاره بعض مراثيه للإمام الحسين عليه السلام، وهي 7 قصائد في مجموعة بأرتبيل، وكانت المجموعة بخط الشيخ محمد بن علي بن الحسن الجباعي العاملي تلميذ ابن فهد. أما الشيخ يوسف كركوش فيقول: وهو شاعر فحل متين الأسلوب، يطرز شعره بالمحسنات البديعية، وجاء في فقهاء الفيحاء: الشفهيني ممن طغت سمعته الشعرية فأخفت سمعته العلمية، أو كادت، مع أنه من زعماء الحركة العلمية، وقد جلى في الشعر حتى كان من عباقرته. وقال الخاقاني عن الشفهيني: جاء شعره رصينا محكم السبك والديباجة، مشرق الأسلوب، قوي التركيب، ولقوته من لف الخواطر ونشرها نال إعجاب أدباء العصر الحاضر، فإذا ما تلا شعره برواية جميلة تهتز له المشاعر كما تصغي له أرباب الذهنيات الأدبية الواسعة. عدنا معكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار، أهلا وسهلا بكم. وعن وفاته ومرقده، أجمعت المصادر على أن وفاة الشيخ علاء الدين الشفهيني كانت في الحلة، ولم تعرف سنة وفاته، مثلما لم نتوصل إلى معرفة سنة ولادته. وكل ما دونته المصادر التي ترجمت له بأنه عاش في النصف الثاني من القرن 8 الهجري والنصف الأول من القرن 9 الهجري، لكن صاحب الحصون المنيعة قال: توفي في الحلة في حدود عام 700 للهجرة المباركة. ويرجح الخاقاني أن يكون قد توفي في أواخر النصف الأول للقرن 8 الهجري، بينما يذكر الشيخ السماوي في الطليعة والشيخ الأميني في الغدير والشيخ كركوش في تاريخ الحلة بأن للشيخ الشهيد الأول محمد بن مكي المعاصر للشفهيني والمقتول سنة 786 شرح 1 قصائده، وهو شرح بديع اشتمل على فوائد جمة. ولما وقف الشفهيني على ذلك الشرح فخر به ومدح الشارح بمقطوعة شعرية. وما تقدم يخالف ما ذهب إليه كل من صاحب الرياض نفسه حين قال: لعله معاصر لابن فهد الحلي وصاحب الطليعة، بقوله: توفي في حدود 700 في الحلة. أما قبر الشفهيني فمعروف بالحلة مشهور، وقد وصفه الشيخ محمد حرص الديني فقال: مرقده بالحلة عامر مشيد، ويقع في ملتقى زقاقين نافذين، عليه قبة صغيرة بيضاء، وقبره اليوم معروف مشهور عند الحلين لا ريب فيه. وفي هامش المراقد يقول المحقق في محلة المهدية إحدى محلات مدينة الحلة: قبره يشكل زاوية ملتقى شارعين اليوم، ولقبره على كل من الشارعين شباك. وقد فتح لنا سادنه باب المرقد، فكان على قبره صندوق من الخشب، وكل من أبعاده 3 لا تتجاوز 1.5 متر ونصف المتر، وإلى جانبه غرفة أخرى متصلة به كرواق للقبر. وكان على الغرفة الأولى القبة البيضاء
المتوسطة الحجم والارتفاع. ويقول الشيخ السماوي: له قبر معروف يزار ويتبرك به، وتستجاب عنده الدعوات

ويقول الدكتور سعد الحداد: وقبره كما وصف مشهور في الحلة المهدية في الشارع الذي يربط بين منطقة التابية والسوق الكبير مقابل حمام المهدية في غرفة مربعة الشكل تبلغ مساحتها 20 متراً مربعاً تقريبا. كان القبر الشريف تعلوه قبة خضراء تهدمت قبل عقد من الزمان حتى امتدت يد المحسن الحلي الحاج محمود حسان مرجان إلى أعمار المرقد والمسجد المقابل للمرقد، والذي نعتقد أنه كان مدرسة علمية تابعة للشيخ الشفهيني. تم الإعمار فيها سنة 2001 وظهر بحلة جميلة. والقيم على المسجد والمرقد هو الشيخ حاتم

0: إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مراقد الأنوار. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. شكرا جزيلا لحسن استماعكم، وفي أمان الله.
1: مراقد الأنوار سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضا من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.

صباح الخير لكل من يسمعنا، لمستمعينا الأكارم، ولكل من أهكته الحياة وأبعدته عن الزحام. صباح الخير لمن يركض كل يوم خلف مسؤولياته، وأي إنسان يتوقف لحظة ليسأل قلبه كيف أنت وكيف أنا. اليوم وفي برنامج على هواكم، ربما لا نحتاج إلى شيء كثير، ربما نحتاج أن نهدأ، أن نصغي إلى ذواتنا وأن نعود إليها بعد طول انشغال. فأهلا وسهلا بكم في صباح سنترك فيه ضجيج العالم قليلا لنعود إلى أنفسنا. أهلا بكم وبرنامج على هواكم وعبر الموجة 91.7 إذاعة جامعة المستقبل، وسنكون معكم في هذه الحلقة. في الإعداد حيدر الشلبي، وفي التقديم أزهار الكندي وهنا سمر، وفي الإخراج وعلى الهواء مباشرة مصطفى القزويني.

صباح الخير مستمعينا أينما تكونوا، وأهلا بكم في هذا الصباح الجميل والصباح المميز. تعالوا لنسألكم هذا السؤال: متى كانت آخر مرة جلست فيها مع نفسك؟ نمضي في الحياة بسرعة غريبة، نستيقظ ونفتح هواتفنا، نرد على الرسائل ونذهب إلى أعمالنا ونلتقي بالناس ونعود إلى بيوتنا، نتابع الأخبار، نتصفح ما نشره الآخرون وننام، نكرر اليوم نفسه. وبين كل هذا وذاك هناك شخص ننساه غالبا، يا ترى من هو؟ إنه نحن. نحن نعرف أخبار الآخرين أكثر مما نعرف أخبار قلوبنا. نعرف ماذا اشترى فلان، وأين ذهب فلان، وماذا قال فلان، ومن تزوج، ومن سافر، ومن نجح، ومن فشل. ولكن هل سألنا أنفسنا يوما: كيف أنا؟ وهل أنا بخير فعلا؟ وهل أنا سعيد؟ وهل الطريق الذي أمشي فيه هو الطريق الذي أريده؟ أم إنني فقط أمشي لأن الجميع يمشون؟

مستمعينا الكرام، هناك فرق بين أن تكون مشغولا وأن تكون حيا. فقد يمتلئ يومك بالأعمال لكن قلبك يكون فارغا، وقد تملك الكثير من العلاقات لكنك تشعر بالوحدة، وقد تضحك كثيرا أمام الناس ولكنك عندما تعود إلى غرفتك تشعر بشيء لا تستطيع تفسيره. فليس كل تعب يحتاج إلى نوم، فبعض التعب يحتاج إلى عودة، العودة إلى النفس، أن تجلس معها قليلا بعيدا عن الهاتف وبعيدا عن أصوات الآخرين، بعيدا عن الصورة التي تحاول أن تظهرها للناس، وتسأل نفسك ببساطة: ماذا حدث لك؟ متى أصبحت هكذا؟ ومتى تغيرت الأشياء التي كنت تحبيها؟ متى توقفت عن الفرح بالأشياء الصغيرة؟ ومتى أصبحت تبتسمي لأن عليك أن تبتسمي لا لأنك سعيدة؟ ومتى أصبحت الحياة مجرد قائمة طويلة، قائمة طويلة من الأشياء التي يجب أن ننجزها؟

ربما لا ننتبه إننا نبتعد عن أنفسنا تدريجياً. لا يحدث الأمر في يوم واحد، إنه يبدأ بتنازل صغير ثم تنازل آخر. تسكت عن شيء يزعجك لأنك لا تريد المشاكل، وتقبل بشيء لا يشبهك لأن الجميع يقبلونه. تعيش بالطريقة التي يريدها الآخرون لأنك تخاف أن تخيب ظنهم. تعمل في مكان لا تحبه لأنك اعتدت عليه، وتبتعد عن أشخاص تحبهم لأن الظروف لا تسمح. تترك الكثير من الهوايات التي كانت تمنحك الفرح لأن الحياة أصبحت مزدحمة. ثم بعد سنوات تستيقظ وتسأل: أين أنا؟ أين أنا من كل هذا؟ وقد تكون المشكلة أنك كنت موجودا طوال الوقت، لكنك كنت تعيش بعيدا عن نفسك.

والأصعب يا مستمعينا إن الإنسان أحياناً يتعود على النسخة التي صنعها من نفسه، يتعود أن يكون الشخص القوي الذي لا يشتكي، ويتعود أن يكون الذي يتحمل الجميع، ويتعود أن يقول أنا بخير حتى عندما لا يكون كذلك، ويتعود أن يسامح دون أن يعالج جروحه، ويتعود أن يعطي الآخرين كل شيء، ليكتشف في النهاية إنه لم يترك شيئا لنفسه. وهنا العودة للنفس لا تعني الأنانية، كلا، وإنما تعني أن تتذكر إنك أنت أيضا إنسان تتعب وتحتاج إلى راحة وإلى كلمة طيبة، وتحتاج حتى إلى أن تقول لا أحيانا، تحتاج إلى أن تتوقف قليلا، وتحتاج إلى أن تسمع صوتك الداخلي قبل أن يختفي وسط أصوات العالم.

وفي ثقافتنا الإيمانية هناك معنى جميل جدا، أن الإنسان لا يستطيع أن يصلح علاقته بالعالم إذا كانت علاقته بنفسه مكسورة. ولهذا فإن محاسبة النفس ليس جلدا لها، وإنما هي محاولة لفهمها. عليك يا عزيزي أن تسأل نفسك قبل أن تنام، ماذا فعلت اليوم؟ وأين أخطأت؟ ومن جرحت؟ ومن أسعدت؟ وما الشيء الذي كنت أستطيع أن أفعله بشكل أفضل؟ وأين كان الله حاضرا في يومي؟ لأن الإنسان الذي لا يجلس مع نفسه قد يعيش سنوات كاملة وهو يكرر نفس الأخطاء دون أن يعرف لماذا.

مستمعينا الأكارم، ربما تكون أجمل لحظة في حياة الإنسان هي تلك اللحظة التي يتوقف فيها عن الهروب، لا يعود يهرب من حزنه بالانشغال، ولا يهرب من خوفه بالإنكار، ولا يهرب من أخطائه بالتبرير، ولا من أسئلته بالضجيج. يجلس، يصمت، ينظر إلى نفسه. قد لا تكون الصورة جميلة في البداية، وقد يكتشف أشياء ربما لا يحبها، ويكتشف إنه ظلم أحد، أو ابتعد عن الله، أو أهمل عائلته، أو عاش سنوات يحاول إرضاء الناس. ولكن هذه اللحظة ورغم ألمها هي بداية النجاة، لأنك لا تستطيع أن تصلح شيئاً ترفض الاعتراف بوجوده.

وربما أنت الآن تحتاج إلى هذه العودة، ليس إلى المكان ولا إلى شخص، بل تحتاج أن تعود إلى نفسك، إلى الإنسان الذي كنت عليه قبل أن يزدحم قلبك بكل هذه الأشياء، إلى أحلامك التي تركتها، وإلى علاقتك بالله، إلى الأشخاص الذين تحبهم، وإلى قلبك الذي ربما طال عليه الصمت. اجلس معه قليلا ولا تسأله كيف يراك الناس، اسأله فقط: هل أنت راض عن الطريق الذي نمشي فيه؟ فربما تكون الإجابة بداية لحكاية جديدة، لأن بعض الرحلات لا تبدأ عندما نذهب إلى مكان بعيد، بل عندما نعود إلى نفسنا، الأشياء التي فقدناها ونحن نكبر. فحينما نعود إلى نفسنا، أول ما نكتشفه أحيانا ليس من نحن، بل ما الذي فقدناه، ونحن نحاول أن نصبح الشخص الذي أرادته الحياة. نكتشف أشياء كانت فينا واختفت بهدوء، طفلا كان يفرح من أشياء بسيطة، وقلبا يضحك دون أن يفكر وكيف يبدو وهو يضحك، وكبرنا وإنسانا يستطيع أن ينام دون أن يحمل في رأسه عشرات الأسئلة. أصبحنا اليوم أكثر حذرا وأكثر حسابا وأكثر خوفا من الخسارة، حتى نسينا أن بعض الأشياء التي كنا نسميها طفولة كانت في الحقيقة هي أجزاء جميلة من أرواحنا.

فقبل أن نقول كلمة طيبة نفكر ماذا سيظن، وقبل أن نعتذر نسأل لماذا أعتذر وأنا لست المخطئة وحدي، وقبل أن نساعد شخصا نسأل ماذا سأحصل بالمقابل. ومع الوقت يتحول الإنسان وكل واحد منا من شخص يعيش الحياة إلى شخص يديرها فقط، وهذا هو التعب الحقيقي. لأن الحياة يا أحبائي ليست مشروعا إداريا، ليست كلها أهداف يجب أن نحققها، وليست كلها فواتير يجب أن ندفعها، وليست أعمالا يجب أن تنجز. فهناك أيضا لحظات يجب أن نعيشها فقط، مثل جلسة مع شخص نحبه، ضحكة مع أبنائنا، فنجان قهوة في هدوء، ودعاء في آخر الليل، مشي بلا هدف، وحديث طويل مع صديق، ولحظة تنظر فيها إلى السماء دون أن تبحث عن شيء. أحيانا نحتاج أن نفعل أشياء لا تنتج شيئا، سوى إنها تجعلنا نشعر إننا ما زلنا أحياء.

ولعلها أكثر ما نفقده ونحن نكبر هو القدرة على الدهشة والتفاعل. في طفولتنا كان المطر حدثا والعيد حدثا وزيارة شخص نحبه حدث، شراء شيء صغير فرحة كبيرة. كنا نستطيع أن نقف أمام شيء بسيط ونشعر أنه يستحق كل هذا الاهتمام. وبعدها كبرنا وأصبح المطر يزعجنا لأنه يعطل الطريق، والعيد مناسبة تحتاج إلى مصاريف، واللقاء مع من نحب موعد يجب أن نضعه في جدول مزدحم، والصباح مجرد وقت آخر علينا أن نذهب فيه إلى العمل. نفس الحياة تقريبا، لكن العين التي ننظر بها تغيرت. ربما العودة إلى النفس تعني أن نستعيد هذه القدرة على رؤية النعمة قبل أن تصبح عادية.

ربما العودة إلى النفس تعني أن نستعيد هذه القدرة على رؤية النعمة قبل أن تصبح عادية. نعم، فكم نعمة نعيشها ونعيش معها كل يوم لكننا لم نعد نشعر بها. صحة لا نفكر فيها، أم أو أب ما زال صوته موجود، أطفال يركضون في البيت، أشخاص ينتظرون عودتنا وابتسامتنا، بيت نعود إليه، خبز على المائدة، ماء نشربه دون أن نفكر كم هو ضروري، عينان نستطيع أن نقرأ بهما ونرى بهما من نحب، قدمان تحملاننا، وقلب يعمل دون أن نطلب منه. نحن محاطون بأشياء لو فقدنا واحدة منها لأصبحنا مستعدين لدفع الكثير حتى تعود، لكننا والإنسان بطبيعته يعتاد النعمة، ولهذا كان الشكر تدريبا على رؤية الأشياء من جديد. أن نقول الحمد لله ليس لأن حياتنا كاملة، بل لأننا نعرف إن فيها أشياء كثيرة تستحق الحمد، فالشكر والحمد لك يا الله.

وعندما نعود إلى أنفسنا سنكتشف أيضا أن هناك أشخاصا أخذتهم الحياة منا، ليس لأنهم ماتوا ولكن لأننا ابتعدنا عنهم، كصديق قديم لم نعد نتحدث معه، أو قريب أصبح بيننا وبينه سوء فهم، أو أخ أو أخت فرقت بيننا الأيام، أب أو أم أو كبرت مسافة بيننا رغم أننا نسكن في نفس المكان. أحيانا قد لا تكون المشكلة في أن أحدا قد رحل، لكن قد تكون المشكلة في أننا توقفنا عن المحاولة، فكل واحد فينا ينتظر الآخر، وكل واحد يقول هو الذي يجب أن يبدأ. وتمر السنوات ويأتي يوم ندرك فيه أن بعض العلاقات كانت لا تحتاج إلى انتصار، وإنما تحتاج إلى خطوة، إلى رسالة، إلى اتصال، إلى سلام. كلمة بسيطة قد تعيد علاقة كاملة إلى الحياة.

مستمعين الأكارم، عندما نعود إلى أنفسنا يعني أيضا أن نراجع علاقتنا بالله، ليس فقط كم نصلي وكم نقرأ وكم ندعو، بل أن نسأل: هل نشعر إن الله قريب منا؟ هل نلجأ إليه عندما نكون بخير كما نلجأ إليه عندما نتعب؟ هل نذكره فقط عندما نحتاج شيء؟ هل هناك علاقة حقيقية بيننا وبينه؟ الإنسان مستمعين الأكارم قد يبتعد عن رب العالمين دون أن يقرر ذلك، تتراكم عليه الانشغالات، يؤجل الصلاة والدعاء ويؤجل التوبة، يقول ربما غدا، ويأتي غد آخر وسنة أخرى، وهنا تصبح المسافة بين العبد وربه طويلة. لكن أجمل ما في العلاقة مع الله إن الطريق إليه لا يحتاج إلى أن تبدأ من مكان مثالي، يمكنك أن تبدأ من حيث أنت، من مكانك الآن. يمكنك أن تبدأ بدعاء صغير، بركعتين، باستغفار صادق، بقرار واحد تقول فيه: يا رب أريد أن أرجع.

أحبتي المستمعين، ربما من أصعب الأشياء التي نكتشفها عندما نعود إلى أنفسنا هي أننا كنا نعيش كثيرا من حياتنا من أجل نظرة الآخرين وماذا سيقولون وماذا سيظنون، وهل سيقبلون وهل سيعجبهم قراري، هل سيعتبرونني ناجح. وهكذا يصبح الإنسان سجينا لعيون لا تنتهي. ولكن إذا رجعنا إلى الحقيقة فإن الناس مشغولون بأنفسهم أكثر مما نتخيل. الشخص الذي نخاف أن يحكم علينا اليوم قد ينسى غدا أصلا ما فعلنا، والذين كنا نحاول أن نثبت لهم شيئا ربما لم يكونوا ينتظرون منا شيئا أصلا. فلماذا نعيش حياة كاملة نحاول بها إقناع الآخرين إننا بخير؟

مستمعينا الكرام، هناك لحظة جميلة جدا في النضج، عندما يقول الإنسان لم أعد أحتاج أن أشرح نفسي للجميع. ليس لأنك أصبحت قاسيا، بل لأنك عرفت نفسك، عرفت نيتك وأخطائك، عرفت نقاط قوتك وضعفك، عرفت قيمتك، قيمتك التي لا تتحدد بتصفيق الناس. وهذا لا يعني أن نتجاهل نصائح الآخرين، بل أن نعرف الفرق بين النصيحة وبين العيش لإرضاء الجميع. فأنت لا تستطيع أن تجعل كل الناس راضين عنك ولو حاولت. ستخسر الشخص الوحيد الذي لا يجب أن تخسره، ألا وهو نفسك.

لذلك أحبتي ربما نعود إلى أنفسنا، لا نحاول أن نعود إلى الإنسان الذي كنا عليه تماما، لأن العودة هي ليست إلى الماضي. اليوم نحن نحمل تجارب لم تكن أو لم نكن نملكها بالأمس. عرفنا الفقد والخذلان والنجاح والفشل، وعرفنا أن بعض الناس يرحلون، وعرفنا أيضا أن بعض الأبواب لا تفتح مهما طرقت، وعرفنا أن الإنسان لا يستطيع أن يسيطر على كل شيء. فلذلك عزيزي، لا تحاول أن تصبح الطفل الذي كنت عليه، كن إنسانا جديدا، ولكن احتفظ من ذلك الطفل بالأشياء التي كانت جميلة فيك، كالدهشة والصدقة والقدرة على الفرح والقدرة على المسامحة والإيمان بأن الغد يمكن أن يكون أجمل.

نعم مستمعينا، وربما لهذا السبب لا تكون العودة إلى النفس رحلة إلى الوراء، وإنما عودة إلى الأصل، إلى الإنسان الذي تريد أن تكونه فعلا، بعيدا عن الضجيج. فقد لا تستطيع تغيير حياتك كلها غدا، لكن تستطيع أن تغير شيئا واحد، مثلا أن تتصل بمن تشتاق إليهم، أن تسامح من تستطيع، تعتذر لمن أخطأت بحقهم، أن تجلس مع أبنائك وتترك هاتفك قليلا، أن تصلي ركعتين، وأن تمشي وحدك وتكتب ما تشعر به، وأن تسمح لنفسك أن تقول أنا تعبت، ماذا أحتاج حتى أعود إلى نفسي؟ ربما ستكتشف إن الإجابة كانت قريبة منك طوال الوقت، لكن الضجيج الذي تعيش فيه كان أعلى من أن تسمعها. فحين تصالح نفسك يا عزيزي، ربما العودة إلى النفس لا تعني أن نجد إنسانا جديدا في داخلنا، بل أن نتصالح مع الإنسان الذي وجدناه هناك، أن نتوقف عن محاربتها طوال الوقت، وعن جلدها بسبب أخطاء قديمة، ومعاقبتها على قرارات اتخذناها ونحن لا نعرف ما نعرفه اليوم. فالإنسان أحيانا يعيش سنوات وهو يحمل نسخة قديمة من نفسه ويقول لها لماذا فعلت ذلك؟ لماذا وثقت بهذا الشخص؟ ولماذا اخترت هذا الطريق؟ لماذا لم تكوني أقوى؟ لكنه ينسى أن الإنسان الذي اتخذ ذلك القرار كان يملك وقتها معلومات وتجارب وقدرة مختلفة عن الإنسان الذي أصبح عليه اليوم. لذلك لا يمكننا أن نعود إلى أنفسنا ونحن نحمل عليها ونحملها كل ما حدث، فبعض الصفحات وبعض التجارب تحتاج أن تفهم، لا أن نعاد أو تعاد قراءتها من جديد.

لننتبه قليلا أحبتي المستمعين بأننا لسنا أخطاءنا ولسنا خساراتنا ولسنا المواقف التي كسرتنا ولسنا رأي الناس فينا. كل هذه الأشياء مرت بنا ولكنها ليست نحن بالكامل. أنت الإنسان الذي أخطأ، نعم، ولكنك الإنسان الذي يستطيع أن يتعلم، والإنسان الذي سقط، ولكنك أيضا الإنسان الذي يستطيع أن يقوم. أنت الإنسان الذي خذلته بعض اختياراتك، ولكنك ما زلت قادرا على اختيار شيء أفضل. هذه الفكرة وحدها يمكن أن تغير حياة إنسان، لأن بعض الناس لا يعيشون في الحاضر وإنما يعيشون في محكمة الماضي. كل يوم يعيدون محاكمة أنفسهم على خطأ قديم، وكل ليلة يتذكرون كلمة قالوها، موقفا لم يتصرفوا فيه كما يجب، شخصا فقدوه، وفرصة ضاعت، قرارا يتمنون لو عاد الزمن ليغيروه، ولكن الزمن لا يعود. والسؤال، ماذا لو؟ السؤال الحقيقي هو ماذا سأفعل الآن؟

نعم مستمعينا، ربما هذا هو معنى التوبة أيضا، التوبة لا نبقى واقفين أمام الخطأ إلى الأبد. إذا أخطأت بحق إنسان حاول أن تصلح ما تستطيع، وإذا قصرت مع ربك ارجع إليه. وإذا أضعت سنوات لا تضيع السنوات القادمة وأنت تبكي على الماضي، ولكن ابكي على ما فاتك وأنت مقصر بحق نفسك وبعيد عن الله. فإذا اكتشفت أنك تسير في الطريق الخطأ غير الطريق بركعتين، فليس عيبا أن تعترف أنك كنت مخطئا، ولكن العيب أن تعرف ذلك وتستمر فقط لأنك تخاف من الاعتراف. وفي علاقتنا بالله هناك معنى جميل جدا، إن باب الرجوع إليه لا يحتاج إلى أن تكون كاملا، تستطيع أن ترجع إلى ربك لأنك ناقص، وتستطيع أن تتوب إليه لأنك أخطأت، وتستطيع أن تدعو الله لأنك محتاج، وتستطيع أن تطلب الهداية منه سبحانه لأنك تعرف إنك قد تضل. وهذا ليس ضعفا، هذا معرفة الإنسان بنفسه وبربه.

وفي النهاية مستمعينا الأكارم، لا أعرف إن كانت العودة إلى النفس تعني أن نجد كل الإجابات، ربما لا، ربما تعني فقط أن نتوقف عن الهروب من الأسئلة، أن نعيش بصدق وأن نعرف أين نقف وأن نعرف ماذا نريد ومن نحب وأين أخطأنا وأن نعرف إلى أين نريد أن نذهب، فلا نحتاج إلى تغيير حياتنا كلها في يوم واحد. علينا أن نبدأ بشيء صغير، كأن نغلق هواتفنا لبعض الوقت، وأن تجلس وحدك، وأن تتنفس قليلا، وأن تفكر، وأن تصلي، وأن تتحدث مع الله، وتسأل نفسك ماذا فعلت بهذه السنوات، وماذا أخذت مني، وماذا أعطتني، وماذا أو من أصبحت الآن، وهل أنا راض عن الإنسان الذي أصبحت عليه؟ فإن كانت الإجابة لا، فلا تخف يا عزيزي، فمجرد أنك سألت يعني أن في داخلك شيئا ما زال يريد أن يعود.

في الختام مستمعينا الأكارم، ربما نحتاج جميعا بين فترة وأخرى أن نبتعد قليلا عن العالم لنسمح أنفسنا، فنحن نركض كثيرا خلف الحياة وننسى أن نسألها ونسأل: هل هذه الحياة تشبهنا؟ نبحث عن المال لننسى الراحة، ونبحث عن النجاح لننسى أنفسنا، ونبحث عن رضا الناس وننسى رضا الله. نحاول أن نكون كل شيء للجميع حتى لا يبقى منا شيء لأنفسنا. لذلك إذا شعرت يوما إنك ضعت، لا تبحث عن نفسك في مكان بعيد، اجلس، اهدأ، اغلق كل الأصوات حولك، واسأل الإنسان الذي ظل معك منذ ولادتك: هل ما زلت هنا؟ وإذا سمعت صوتا صغيرا في داخلك يقول نعم، فلا تؤجل العودة، ارجع إلى نفسك وإلى الذين تحبهم وإلى الأشياء التي تجعل قلبك حيا، ارجع إلى الله. فبعض الرحلات لا تحتاج إلى طريق طويل، يكفي أن تتوقف عن الهروب وتبدأ بالعودة. سيداتي وسادتي، نكون قد وصلنا وإياكم ونحن نحاول أن نعود إلى أنفسنا، نعود إلى ربنا، أن نسامح وأن ننسى وأن نكون أفضل، لنصل إلى أفضل نسخة منا، إلى إنسانيتنا. نكون بها قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج على هواكم، وعبر موجتكم 91.7 FM كنا وإياكم. وهذه الحلقة في الإعداد حيدر الشلبي، في التقديم أزهار الكندي وأنا سمر، وفي الإخراج وعلى الهواء مباشرة مصطفى القزويني.

0: تحية طيبة أحبتي ومستمعي إذاعة جامعة المستقبل، وبالتحديد مستمعي برنامج بتوقيت المستقبل. أنا عمار الطائي وراح أكون وياكم على مدار ساعة كاملة من الآن. ضيفنا اليوم نموذج لشاب مميز جمع ما بين الدراسة والعمل، ما بين العلم والشغف، طالب في الكلية التقنية الطبية والصحية قسم تقنيات البصريات في جامعة المستقبل. وبنفس الوقت ما خلى اهتماماته فقط في هذا الموضوع، لا، لقى نفسه وشق طريقة في عالم الطبخ ويحقق خطوات مهمة جدا في هذا المجال اللي أصبح بالفترة الأخيرة مجال كلش إلى تأثيره ومجال كلش إلى أهميته بالنسبة للمجتمع، وبدأ يأخذ دوره يعني كمهنة. ولهذا أخلي الرحب بالأستاذ محمد غسان الشمري. حياك الله يا محمد.
1: حبيبي صباح الخير عليكم وعلى المستمعين الكرام إذاعة المستقبل. سلام عمار، صباح الخير.
0: صباح الخير والعافية، حياك الله. شلونك؟
1: والله الحمد لله.
0: شلونك؟ يعني صراحة من شفت الأشياء والسيبي والتفاصيل، خليني أسأل سؤال، أنه أنت صغير تحب موضوع الطبخ لو شنو
1: والله صراحة يعني بدأت من طاوة صغيرة بالبيت، كانت أمي دائما تسوي يعني بوتيتا بوتيتا بوتيتا، فأني كل شيء يعني أحب البوتيتا.
0: زين،
1: فبديت مرة حرقتها مرة شويتها مرة سويتها.
0: أجيت كان عمرك؟
1: كان عمري 10 سنين.
0: 10 سنوات؟
1: أي.
0: زين،
1: بعدين صارت البيض وبتيتة طماطة وبتيتة،
0: اتطورت.
1: اي، فمنها اكتشفت انا احب الطبخ وكملت 3 متوسط. انفتح لي مجال بشغل بمطعم وبعدها بلشت يعني يوم فرمويت عورت صبعي، يوم
0: كسرت هذا اللي كلها نمر بيه،
1: يوم حرقت، يوم ترزليت ومن يعني بدت وظليت انا احبها رغم يعني ايام الدراسه صعبه كانت وسادس والخامس اعدادي.
0: زين،
1: بس انا بقيت محافظ على هدفي انه لازم اني اوصل بهذا المجال. وبنفس اللحظه ما راح اخفق بالدراسه، هم لازم اوصل بيها، لان والدتي كانت تريد دائما انه اوصل بالدراسه واخذ البكالوريوس، والحمد لله رب وفقني.
0: الحمد لله. بس احنا دنسولف على فترة كلش طويلة ما بين الثالث الى مرحلة السادس، فترة 3 سنوات اللي بها كان اكو عمل بعمر صغير، بالاضافة الى ذلك انه اكو دراسة. التوفيق ما بيناتهم صعب جدا صراحة، لكن رغم هذا انه انت اصريت انه انت تستمر بهذا الموضوع. السادس واحد من المحطات اللي هي ترسم مستقبلك، ترسم حياتك، لكن ما عرفنا شلون مر عليك السادس.
1: السادس يعني ممكن قصتي يعني ما تشبه احد.
0: شلون يعني؟
1: يعني انا طبيت
0: يعني سادس. ما طبيت سادس قبل من الخامس الكلية ولا شنو؟
1: لا، فترة الخامس اعدادي طلعت دور ثاني، فما لحقت
0: الخامس اعدادي.
1: ما لحقت اروح ايام المحاضرات يعني والخصوصي بالصيف
0: وهالاشياء.
1: بالاضافة كان عندي دور ثاني، فانا قلت اذا اروح هسه محاضرات ممكن رسبت،
0: وين ما راح استفاد،
1: ما راح استفاد شيء. فبقيت لحد ما هو رسبي ثاني، بس جت هاي بوقتها الدرجه
0: الثالث او الدرجه،
1: لا جت 5 درجات، ما كان عندي ماده 49.
0: زين،
1: فنجحت بها عبرت للسادس.
0: يعني انت الطلاب السادس بلشوا يمتحنون وانت بعدك؟
1: السادس طبوا يعني انا رجعت للخامس والسادس طبوا يعني سادس بدوا وانا بالخامس، فاجا قرار 5 درجات.
0: هاي ورا يمكن بلشوا امتحانات،
1: بلشوا شهر اول، وانا هنا يعني تقبلت الوضع ان الشخص ده يشتغل ويداوم، فالامور ما متوازنه عنده، بس توكلت على الله، فجت الخمسه وما سلم لك على الشعور.
0: طبعا اكيد واحد مرحله سنه كامله من حياته.
1: لحقت بجماعتها باول مرحله العفو، اول سنه واهي سجيب وودي وقرا وخصوصه، هاي بأول سنة طلعت 64.
0: زين،
1: مأجل 2. زين، أنا جماعتي كلهم طلعت 90 95، فمو مال أروح، وين أروح 64؟ ما توديني.
0: زين،
1: رجعت ثاني سنة شوي ضربت حالي نفسية تركت.
0: شنو هاي؟ والله طويلة.
1: ثالث سنة ما نجحت
0: خلاص يعني ما دخلت. لو
1: دخلت بكالوريا ورسبت ب5 مواد وبقيت هنا، انا قلت هاي انتهى مشواري بالدراسه.
0: لا تعال هسه خلينا نسولف بالسادس، هسه نعرف الطبخ، نعرف جامعه المستقبل، اريد نسولف على هاي القصه. هاي قصه ترى مؤلمة ومؤثرة ولازم الناس تسمعها لأن محبطة جدا صراحة.
1: أكيد. وأكو نقطة نسيتها يعني أنا لازم أذكرها. بالسنة الأولى توفى والدي الله يرحمه وتاك. هنا كان يعني الدرس أكو من شخص يشتغل إلى مسؤولية بيت إلى عائلة إلى نفسه، فوين يروح؟ أكيد اللي مثلي يعني راح يختار الشغل على مود المعيشة واحتياجات البيت
0: ويترك جانب الدراسة
1: ويترك جانب البيت، في حين من يتوافق يكمل يرجع. بس أنا شنو سويت؟ ظليت أشتغل وظليت أحاول بالدراسة، أشتغل وأحاول بالدراسة. خفقت 3 سنين جت الرابعة
0: المفروض تنتهي هاي خلاص يعني.
1: أنا قلت هنا أنا يعني خلاص، لأن شفت جماعتي مرحلة ثانية هذا
0: تخرج
1: إدارة اقتصاد، هذا طبيب أسنان صيدلة. فهنا أنا صار بداخلي شلون الكسرة، إنه شلون ذا كنت قاعد وياهم أنا بنفس الرحلة، هذا اللي ما يحضر اثنين إني ترزل اثنين
0: زين ليش هو نجح وأنا لا؟
1: ليش هو نجح ووصل وأنا لا بعدني يعني ما سويت شيء؟
0: بس للأمانة يعني موقف صعب إنه أنت بالمرحلة الأولى اللي المفروض إنه تطلع من عندها يصير عندك هذا الموقف، يعني فقدان الوالد أو أي أحد من العائلة هو صعب جدا.
1: صحيح.
0: يخليك إنه أنت يأثر على مسيرة حياتك.
1: يا سبحان الله بالسادس يعني اغلب الطلاب تصير عندها ظروف ما تدري شنو شي يصير.
0: ما اصدق ليش بس بالسادس؟
1: اي ما اعرف، يلتم بالسادس وهيك فجأة
0: يجمع لك اياهم مال 12
1: مع السنه يعطوك اياهم دفعه واحده.
0: زين هاي بالسنه الاولى انه والدك فارق الحياه، السنه الثانيه
1: هم
0: انت ما فكرت بموضوع الدراسه؟
1: صح، الدحاه نفسيه شويه يعني الرتم عالي صار.
0: اي لان عندك عمل التزام
1: تفاصيل.
0: السنة الثالثة دخلت وأصلا ما نجحت، يعني المفروض هو الطبيعي للإنسان إنه خلاص أنا اللي هنا أنا بعد ما أدخل بالدراسة أتركها،
1: صح،
0: أطلق الدراسة وأروح أحب العمل.
1: يعني الحمد لله
0: يعني هاي هم قصة لازم الناس تستفاد من عندها، إنه موضوع إنه لا تيأس،
1: لا
0: مهما يكون إنه سنة اثنين ثلاثة ممكن إنه تنجح ونجاحك يكون ناجح يعني.
1: صحيح.
0: مو نجاح عادي.
1: صحيح. الدافع اللي سواني خلال 3 سنوات جت الرابعة، قلت أنا هاي آخر محاولة، لو أني أحقق الإيمان اللي بداخلي خلاص راح أتوكل، حتى لو أي قسم كان مو بس أذكر بالسادس.
0: زين
1: توكلت ومن الدور الأول طلعت 74
0: ما شاء الله،
1: وخلاص أنا قلت يعني ما أريد لا حكومة أروح ولا أهلي، راح أقعد بالبيت
0: خلاص. مجرد أنه نجحت
1: نجحت بس نجحت
0: فاش. هذا هم تحدي.
1: عبر أول أسبوع هم شي في جماعتي
0: يعني هم اللي موجودين
1: صراحة بقى. أنا ما كنت أغار منهم، لا أنا أتمنى لهم الخير وأفرح من
0: لا
1: شبه.
0: بس هم الغيرة
1: بس جاتك وغيرة يعني حتى أصير أحسن من المقابل.
0: إيه ليش لا، هذا حق مشروع طبعا.
1: فرحت أدا أقدم جامعة المستقبل.
0: شنو اللي خلاك تختار هالجامعة؟
1: والله صراحة المستقبل يعني أنا كل شيء حبه قبل أطول السادس. يعني الأجواء البيئة
0: قبل أطول السادس على اعتبار السادس 4 سنوات حقك تقول قبل أطول السادس.
1: إيه فأنا جيت بأيام السادس كانت الإعدادية مالتي تأخذنا للمختبرات ونشوف الأجواء، فحبينا الأجواء، هي يعني أجواءها كشبابية وطلابية حلوة.
0: مساحات خضراء،
1: مساحة بنايات، الدكاترة يعني مرتبين للأمانة، ما قصروا يا ولا دكتور.
0: زين
1: وجهنا تحية طبعا من الإذاعة،
0: تحياتنا لهم. نجحت يعني فكرت انه تم تكمل دراسة،
1: فكرت يعني ما اكمل،
0: تكتفي بشهادة السادس وتضمها بالبيت
1: سادس وخلاص. اسمه يعني مكمل إعدادية وهاي.
0: زين
1: انفتحت القبولات، قلت خلي اقدم حكومي قبل لا اشوف شي يطلع. طلعت لقانون، قلت انا مو مع المحامي، شو اسوي المحامي.
0: زين
1: فرحت يعني المستقبل، قلت اشوف الاقسام اللي تقبلني من هالاشعه من هالتخدير من هالبصريات. ف يعني كانت دكتوره ضي، تحياتنا دكتوره ضي طبعا موجوده هي بالاستعلامات. قلت لها دكتور انا كل شيء ما ادري وبالاقسام ما اعرف، شنو تنصحني؟ قالت لي هذا القسم توكل بي ولا مستقبل البصريات. رجعت للبيت بحثت عليه، شفت بمجال عيادة، شفت بمجال إطارات النظارات، ممكن أونلاين بيجات توصيل
0: كل صحيح،
1: ومراكز الليزيك الفيمتو يعني هاي تحتاج الفاحص
0: صح.
1: فأنا قلت أوكي هذا يعني خوش مجال وما بي دم وما بي عمليات، مناسب لي هم بي تقدر تسوي نظارة تبدأ بيها، تقدر غير شي يسوي
0: حلو.
1: فرحت أخذت الفايل. طبعا يعني صادفني هنا هم موقف كان شوية محزن، نو أنا جاي وحدي، لا أخ لا والدة لا عم لا شي، كل شي ماكو، يعني أنا قاعد شو هذا الميز
0: رايح وحدي
1: رايح يعني فاتح فايلي والمقابلي ويا والدي ويا أخو ويا أختي
0: هم تحزب
1: دي سولفون إيه قدم هي سوي هيك، واني دابوا عليهم يعني أنا صراحة
0: واحد يناقشني.
1: حسيت هذا الشعور محتاجه إنه شخص مهتم له ودي ينصحنا عليه
0: زين.
1: بعدين قلت يلا الحمد لله هي قسمة،
0: لا الحمد لله على كل حال
1: قدمت الفايل اعطيته اياه للدكتوره وطلعت. ورا كان اكو برنامج جامعي يمكن اتذكره، جاني اشعار تم قبولك بالقسم تعال سجل، خذت مستمسكاتي اقساطي ترتيبات كملت انقبلت. هنا ما اسولف لك الشعور شنو صراحه عندك استاذ
0: يعني
1: عمار،
0: طبعا يعني فد شيء عظيم بالنسبه
1: يعني هاي شنت
0: من العدم نقدر نقول، يعني الناس يعني الدراسة 4 سنوات بالسادس
1: الدراسة
0: التعب
1: اي والله الدراسة شيء خبل يعني ما اقدر
0: هسه صارت تخبل
1: اي صراحة يعني الدراسة غير
0: ايه؟
1: قبل كانت متعبة بايام السادس بس بعد ما طبيت للجامعة وشفنا الاجواء بالجامعة، الاجواء مال الجامعية حلوة
0: طبعا اكيد،
1: بس بنفس الوقت كان اكو جانب مظلم،
0: هاي الجانب المظلم موجود
1: يعني انا هم ايش الجانب المظلم بالجامعة
0: هم بالجامعة
1: اي بس ما شوفت لأي واحد هذا بقى داخلي يعني والله صراحة
0: ليش يعني شنو اللي صار
1: يعني انا ما احب بين الواحد اني ضعيف ومحتاج
0: لا هو اكيد مو ضعيف ومحتاج بس هي الظروف الانسان ممكن مرات تمر بمحطات انه انت هي خارجة عن الارادة واعلى من طاقتك، فاكيد الناس تتعب والقوي انه انت يعني تحاول انه هاي صحيح. الاشياء ما تثر على مسيرتك وانت بالفعل يعني خمارة سبت شيء
1: يعني لا لا الحمد لله ما
0: مشيت الامور
1: الامور بس كنت كنت شوية دور ثاني
0: دور ثاني بالله هاي سهلة يعني يقولون الدراسة سهلة بالمستقبل وهيك شيء
1: لا والله كلش صعبة انا مو لعب الاذاعة
0: لا والله
1: بس والله بالاخص قسمنا يعني يعني حين مشددين كانت قبل دكتورة إيناس هم مشددة، هسه جانا دكتور منذر، يعني دكتور منذر إذا
0: يعني إذا ما تقرأ 100% ما تقدر تنجح،
1: مختبر إذا تتأخر دقيقتين ما يطببك،
0: هو هذا صحيح
1: يعني ما أكو تهاون بالموضوع يعني لا أبكو تاني مرة ما جبت طلعان من المختبر
0: طبعا لا هو وجودك بداخل المختبر لازم لابكوت
1: يعني كل شخص يقول المستقبل متهاون على الشيء ما مو لان انا طالب صراحه
0: قل له تعال قل احنا سامعين بها
1: تعال خليه يدرس ويشوف
0: اذا انت سامع هذا الحكي اكيد
1: سامع مو اقول له مستقبل يا ما ايش عندكم مرتاحين
0: اي مو هذا الحكي موجود قال
1: يا والله مرتاحين تعال شوف الدراسه شوف المختبرات احنا اقل يعني لكتشرات مال امتحان في 19 هذا عملي
0: مو شيء هين زين قسمكم انت يعني جزء كانت عن طريق الصدفه او احد نصحك بس للامانه هسه اي شخص اللي يدخل جامعه يفكر بسوق العمل يفكر انه انا اوكي دخلت هذا القسم هذا القسم من الاربع سنوات اللي تخرجت راح يفيدني او لا هاي تفاصيل انت ما فكرت بها وجدت وياك هيك عدله لو فكرت بالموضوع
1: لا والله ما فكرت
0: هذا هي جت وياك عدله
1: مجرد يعني
0: بس هذا القسم من الاقسام المهمه صراحه واللي فعلا مثل ما قلت انه يعني بخيارات هواي عيادة ممكن فاحص ممكن مستشفى ممكن حتى على طريق انه تقدر تنشئ مشروع خاص بيك
1: اكيد
0: هاي الاشياء
1: اكيد يعني هسه مجال النظارات دارج صار بحياتي كل يعني تعاني من
0: تليفونات هاي كلها تحتاج
1: نظارة كبير وصغير محتاجة واكو نظارات تجميلية هم يعني هاي الشمسية عدسات
0: ايه العالم بدأت
1: يعني هسه اكو مجال بالماجستير انفتح هي العدسات اللاصقة اللي تكون عدسات تجميلية
0: ها عدسات تجميلية
1: ايه هاي صار بها اختصاص هاي
0: من الاختصاصات
1: ايه هاي بالاختصاص يعني بعد البكالوريوس عندنا دكتور مروان يعني اختصاص دقيق
0: بهذا الموضوع
1: بهذا الموضوع ويعني كلش دكتور محترم ويساعد وما يقصر
0: زين المختبرات
1: المختبرات يعني تبريد ما يطفي طالب يعني ما اخذ راحته بال في المكتب.
0: والأجهزة اللي إذا تشتغلوا
1: عندكم الأجهزة موجودة،
0: يعني هسه إذا تخرجت إنه عندك إمكانية تشتغل
1: بال
0: بأي
1: عيادة
0: بإيش؟
1: عندي إمكانية.
0: حلو،
1: لأن هو المختبر مفتوح لك بأي وقت يعجبك. هي مسألة حرص بالطالب، يحب يجي يتعلم مختبر مفتوح لك. هذا اللي يقول مدى اللحق وأعداد هواية والجهاز عطلان أو في شيء، يعني أنا ما صادفني هذا الحدث. قواني مو من الطلاب اللي يقرون وسجاتي، بس أغلب المواقف اللي صادفني إن المختبر مفتوح للطالب.
0: حلو،
1: شو وقت ما يعجبه يستأذن من المسؤولة على المختبر ويحب يتدرب على أي جهاز، فالساعة نص ساعة. حتى بالمرحلة الرابعة فتحوا لهم يوم مجاني البرد العدسات وهاي خوب. بالمرحلة الثالثة كانت الطهية، قالوا تعالوا اللي ما كان قبل حاضر يقدر يتمرن هالسبوع.
0: حلو،
1: فمجالات يعني موجودة للتعلم، ما مغلقة أبد.
0: زين، هسه نجي على الجانب الآخر، الجانب العملي، العمل عفوا. احنا سالفنا انه انت بعمر صغير
1: صحيح
0: حرقت اكثر من طاول والدتك، اكيد صارت ملاعب هذا الموضوع. شو كنت يعني دخلت مجال الطبخ؟
1: مجال
0: هسه احنا بدنا نسولف يعني حتى المستمع يفهم اكثر، انه هسه اليوم احنا بدنا نسولف على مجال الطبخ ومجال هاي المهنة. هاي المهنة ما صارت انه مهنة انه انت تطبخ تمن ومرق وينتهي الموضوع، لا، صارت مسابقات، صارت مهنة، صارت بزنس. يعني صراحة هسه الطباخين الماهرين، الطباخين اللي دارسين، لان هم صارت دراسة ودورات وتفاصيل، صراحة رواتب مغرية.
1: اكيد موجودة الرواتب،
0: اي رواتب مغرية، بالاضافة للمسابقات الدولية، انه اكو ناس قام تمثل العراق بمسابقات الطبخ. يعني شيء حلو انا اشوفه. عندنا واحد من الشيفات اللي مثل العراق بمسابقات، والشيف مصطفى. اي
1: صحيح، مصطفى فهمي.
0: ايضا تحياتنا للشيف مصطفى فهمي،
1: من الشيف المبدعين بالحلة.
0: اي من الحلة، بس للامانة مثل العراق وشارك بمسابقات وحقق بطولات. فالموضوع اكثر ما هو طبخ وبالطريقة الكلاسيكية، هو موضوع مهم جدا،
1: موضوع شغف.
0: شغف
1: وحب للمهنة،
0: وأكاديمي صار الموضوع.
1: صحيح،
0: دراسة ودورات وتفاصيل.
1: حاليا بالعراق قبل 4 سنوات فتحت أول أكاديمية، اللي هي
0: أكاديمية
1: إيباث، المدير مالها عمر البدراني. يقدمون كافة الخدمات لكل هاو طبخ أو يحب يدخل هذا المجال، يعني دورات من الصفي
0: حد ما
1: حد المحترفين. اكو دوره 4 اشهر، اكو دوره 3 اشهر، دوره سنه، شنو حاب ينطونك يعني عملي ونظري. وبيها نسبه تعلم يعني 100%، لان اثناء ما تكمل ياخذونك الفنادق والمطاعم
0: تطبيق عملي.
1: واكيد مو مطاعم شعبيه، يعني كلها مطاعم طابقة للشروط الصحية ولل4 نجوم و3 نجوم، بحيث تتعلم يعني صحيح. اليوم احنا هسه اغلب الطهات ما يقدر يميز بين التخته الصفراء او الخضراء، هاي اللي ما تستخدم هاي اللي ما تستخدم.
0: يعني هم ما كنت انا قلت لك بالموضوع الطبخ بجانبين، الجانب الناس اللي تخصصت به، اللي هم يشتغلون بفنادق، يشتغلون بمكانات هي الليفل العالي، واما الناس هم الجانب الاخر، هو جانب الناس اللي معتاشة على موضوعة المطاعم. صحيح. المطاعم الشعبية البسيطة. صحيح. يعني الناس تحب تروح لها، فهنا جانبين بهذا الموضوع.
1: أكيد.
0: انت اختاريت الجانب اللي بأكاديمية، بدراسة، بممكن مسابقات، بتمثيل لمحافظة أو تمثيل لعراق، فأنت اختاريت هذا الجانب. هم دخل الدورات؟
1: أنا لا، ما دخل الدورات. يعني
0: ممكن أنه الإنسان ما يدخل دورات بس يقدر ينجح؟
1: الدورات تعتبر مكمل شغلك. يعني أنت من تروح دورة ما محتاج تشوف شلون يقطعون دجاج أو لحم أو خضار، أنت محتاج المعلومات اللي عندهم، مثلا طحن البهارات جديدة أو طريقة طهي جديدة. هسه الحديث صار سوفي، يعني بعد ماكو طاوة أو سليك،
0: بعد شلون
1: صار يعني بلانك يتخلى بي مي وعبارة عن مصدر ناري حراري يدور بالمي، يصير حرارته في 80-70 ويتخلى بي اللحوم والدجاج. هذا ينطبخ يعني السوفي بالماء الدافي، تطلع كلش جوسي ويعني رطبة من الداخل ومن الخارج، ماكو مقسبة ومحترقة أو جزء بزفارية. هذا النظام يعني صار عالمي، ويعتمدوا الفنادق ويعتمدوا المطاعم. يعني عندنا الأنوار موجود بهذا النظام اللي هو سوفيت، وأكو مطاعم بعدها تشتغل على قبل، يعني اللي هو
0: النظام القديم.
1: النظام القديم يعني ما أقول لك هو دارج 100%،
0: لا بس هو بس أكيد شيء جديد، فأكيد بالتدريج يدخل للمطاعم.
1: بالإضافة أنه صار يطبخ حتى التمن بهذا النظام. إذا ملاحظ يعني أنا ذكرت لك الأنوار، الأنوار كلش متقدم المطبخ يوم من ناحية المعدات، من ناحية الغراض. طبخ التمن يعني بالأفران البخارية وبمحرار، بعد ماكو جدير وحميس
0: يعني ما يدخل بهاي المراحل
1: على البخار. فالطريقة يعني هاي حديثة مطورة، وتمنع يعني بكتيريا وتمنع الأمراض.
0: بي فوائد هو
1: بي ماكو يعني.
0: قبل لا نتحدث عن فوائد وعن تفاصيل خلينا ناخذ فاصل بعدها نرجع جديد.

0: رجعنا لكم الجديد أحبتي ومستمعي إذاعة جامعة المستقبل ويا الشيف والطالب والمبدع.
1: أستاذ أمار
0: يعني طالب في قسم التقنيات وشيف مبدع في وكالات كل شهواي هو محمد غسان. اشتغلت بوكالات عالمية وكالات معروفة، هسه نجيها بالتدريج بس نريد نعرف فوائد هاي الطريقة الجديدة اللي هي السوفيد.
1: السوفيد لها هواي فوائد، يعني أهم نقطة اللي احنا ندور عليها هي احتفاظ النكهات. السوفيد راح يشرب تمر الدجاج أو اللحم، راح يشرب كل المكونات، كل النكهات، البهارات. إذا ملاحظ مرات نسوي مرق ناخذ منه مي سلق اللحم
0: وتخليه
1: حتى يصير شوية دسم ويعطي نكهة. السوفيد راح يخلصك من هاي الشغلة،
0: هو يسوي لك،
1: هو راح يشربها كاملة. إذا يعني هم راح أعطيك مثال، من نطبخ تمن بالعادة قبل مو نبزله ونرجع نحمسه، العفو ونكبسه، أكو قبيل يخلون سفرات مالك العالية
0: أكيد
1: حتى يحافظ عليها بخارة
0: يطبخ بالبخار،
1: وينطبخ بالبخار
0: قبل لا يستوي،
1: يتهدر. بس بعدين اكتشفوا إنه الحفاظ عليها بالنايلون هاي مضرة بالصحة، فقسم ابتعد عنه وقسم بعده يشتغل به.
0: حلو،
1: فإحنا نحاول يعني قدر الإمكان إنه ننصح بالشيء الزين، إنه أي مادة نايلون أو علاقة هاي ابتعدوا عنها بالطبخ.
0: هاي واحدة من توجيهات رئيس الوزراء الجديد، إنه حتى على مستوى الشراء المواد الغذائية المخضر إحنا نقدر نسميه، إنه يقول لك بعد لا تخلي بعلاقة، خلي بكارتون
1: أو ورقي.
0: شيء ورقي
1: هذا هم تقدر تستخدمه بعدين. وبصورة عامة النايلون مضر بالصحة، مو زين.
0: زين، هسه خلينا نجي على نسولف على موضوع المطاعم. بس قبل أن أدخل بموضوع المطاعم ويا المطاعم اللي اشتغلت بيها، أريد نسولف الفترة اللي بلشت إنه تكتشف إنه أنت تحب الطبخ. أنت تحب الطبخ واحد، وتحب تتذوق واحد، وما بين أنت تعمل وتبدع به عملك.
1: صحيح.
0: هاي الفترة يعني شلون تعلمت بيها؟ شنو الأشياء اللي سويتها؟ وين تدربيت؟ شنو كانت أول تجربة وأول خطوات الحلم؟
1: أول خطوات الحلم بدت من مواعين وسنقي، يعني من عامل صحون يغسل يومية إلى موظف تقطيع خضار، بعدين تكشير وتحضير.
0: هاي كلها مريت بيها؟
1: يعني خذت تقريبا 3 أشهر عالسنق. يعني فشافني مدير قسم المقبلات.
0: قبل لا تدخل هنا أنا أريد أسألف قبلها، يعني وأنت كنت في البيت؟
1: في البيت؟
0: إيه.
1: في البيت كنت
0: ظليت تسوي تجارب؟
1: بالبيت يعني ما عندي غير البوتيتة، بوتيتة سليق، بوتيتة حميس، يعني تشريب حاول أطبخ. بس أنا والدتي من النوع الصعبة بالمطبخ، ما تقبل واحد يشتغل صراحة.
0: المطبخ
1: يعني كارثة. إذا أنا جيت أسوي شيء
0: تنقلب الدنيا،
1: موتني. يعني لحد هسه من نجي بالبيت أنا شيء فاشل بالبيت صراحة.
0: مقابل
1: أمي ماكو مقارنة أو معادلة أنا وياها.
0: هاي ليش عاد النساء ما يخلون واحد يدخل المطبخ؟ يعني شنو السر؟
1: ما أعرف. أنا خوام والدي كبيرة، يعني هسه عمره 50.
0: زين،
1: ذاك يوم جيت أريد أسوي تياب مشتي تشريب أصفر.
0: زين، وأنا شيف يعني بعد
1: صوت. وأنت ما أبيك حيل تعبانة.
0: خلاص أسوي.
1: بس رحت للأسواق وجيت لقيت الجدر ولقيت البصل محموس، وهاي يلا يوم ما سويت لك يا بتمون ما تقدر تقولين ظهري ليش قمتي؟
0: خلانا كمل.
1: قلت لا لعبت جدوره خط احمر فاستمرت.
0: زين، شنو هاي الحب لهذا الموضوع؟
1: ما اعرف يعني هذا سر ما اكتشفت.
0: هذا لازم تكتشفه انتم. زين، دخلت، كانت شنو اول تجربه لك بالعمل؟ طبعا قصه محمد للامانه أنا أشوفها كلش مؤثرة ومعبرة وحقيقية واقعية. يعني ممكن آلاف الشباب اللي ممكن اللي سمعنا إنه هو ممكن معرض لهذا الموضوع.
1: صحيح.
0: أنت فشلت بالدراسة، لكن مرات نقول العزيمة والإصرار، أحد يقول هذا وين ده يحكي يا عزيمة يا إصرار، بس فعلا أكو الإنسان اللي يحقق أو اللي يخلي أهداف باله يقدر ينالها، يقدر يوصلها. لأن يعني قصة محمد يعني صراحة هو شباب، بس أكو ناس انتركوا. اكو واحد يقول لك انه مثلا كان دور صديقي مهم، كان دور انت ماكو دور لاي احد، انه انت تعبك
1: وسويت
0: انت اللي تريد توصل، مو احد.
1: صحيح.
0: صح انه وجود ناس بحياتنا، اصدقاء، اهل، اقارب، انه ممكن يعطيك جرعه جرعة أمل وممكن حكاية تغير حياتك، لكن أنت اعتمدت على روحك 100% بسبب المواقف
1: استاذ
0: بسبب
1: عمار
0: الأشياء.
1: انا اذكر لك يعني سوالف وانا صغير، يعني من اشخاص اقاربي يعني امور سبيت، كانوا يقولوا لي انت فاشل بطل، روح ادفع عربانة بالسوق او افتح لك بسطية اشتغل بيها.
0: طبعا مع احتراماتي
1: اي
0: لهاي المهنة، مهن حلوة
1: ومهن
0: وعالم
1: شريفة
0: ايه
1: هاي
0: شريفة،
1: وتاكل
0: بس
1: حلال،
0: بس ايه بس بس كلام مؤذي هذا، عكس
1: هذا كلام جارح يعني من شخص قريب علي. انا شنتي والله هاي من سمعته انا يوم ما نايم يعني
0: لا مهين.
1: افكر بيه، اقول لي ايش
0: يعني
1: يقول
0: انت
1: لي ايش.
0: سمعت الكلام بالعكس، يعني المفروض يقولوا لك يا بع شو تسوي، هاي الناس ممكن تفشل بحياتها لكن لازم تبقى. انت
1: صحيح
0: سمعت العكس اللي حبطك واللي يخليك
1: انا ما سمعت عاشت ايدك تشتغل وسبع
0: اي
1: وكمل،
0: وبيت وهيجي،
1: لا ما سمعت هذا الشيء، كنت دائما اسمع السلبي. حتى من
0: لكن رغم
1: ناحية
0: هذا انا
1: انا
0: اللي
1: رغم هذا اصريت اوصل، مو على مود اشوف ماني ناجح، صريت اوصل
0: اللي
1: لمستقبلي اني.
0: اللي النفسي
1: وهذا الشخص اللي قال لي روح بيع علالي، ها من هذا وصلت هاي ايش قال لي هسه؟ قال لي ماكو فرصة عمل لابني وياك، يعني الدنيا تدور.
0: طبعا اكيد اكيد
1: فاني
0: ماكو شيء.
1: قلت له صار تدلل وشغلت له ابني.
0: عاشت ايدك والله، عاشت ايدك، انت
1: ويدك
0: انسان
1: حبيبي استاذ.
0: محترم ومبدع، وصراحة قصص اللي دائما نستضيفها ونسولف عنها تأثر المفروض بحياة هواي
1: اكيد
0: شباب،
1: يعني الشباب
0: خصوصا
1: وايد
0: اللي جماعة اللي يدخلون سادس ومو بواهس.
1: هسه استاذ عمار اللي يشوفه ده يدخل سادس ما عنده هدف ما عنده طموح، ده يشوف روحه مرتبط انه بهاي المعاهد خلاص انا بس اكمل شلون ما كان اطب.
0: صحيح،
1: يعني هي السادس فتره عاديه بس شوي النفسيه تلقى.
0: النفسية شوي، لأن هو قلت لك هي محطة مهمة جدا بحياتك، لأن هي راح ترسم
1: اكيد
0: مستقبلك.
1: كمل لك على السنجي.
0: إيه كملنا.
1: يعني جيت سلام عليكم سلام، محتاجين موظف هنا؟ يعني هاي كانت
0: أول بداياتك.
1: هاي اول بداياتي. قال لي بقى قال بس بعدك صغير، قلت له ما يخالف انا اشتغل وسبيع وشوفني. قال لي ماشي تعال باكر.
0: زين.
1: جيت اول يوم والله اشتغلت 13 ساعة وانا بعد صغير،
0: زين.
1: لما شافوني قالوا عمو هذا الولد راح يموت 13 ساعة، احنا كبار ما متحملين، تعرف بعدك صغير وواسيك وهاي.
0: إيه وأنت أكو هدف
1: وانا
0: ببالك.
1: احب الشغل، انا بدي اشتغل يعني ما ابغى الفلوس، بس انا يوم اذا ابقى بالبيت او بالشارع او
0: تتكأب.
1: اتكئب يعني ما اعرف شو يصير بي. فاشتغلت باول يوم 13 ساعة، قبل قالوا لي تعال زم دارة السنقة والمطبخ وهاي يمك واحد.
0: زين.
1: زين اول ما جت لي اترف واقيع رف مكسور، ثاني يوم رحت للنجار
0: كلهن سويته.
1: جبت رفوف جبت بلايز جبت درين جبت فراغي ثبتت سويت شويات ما ادري شنو، المهم طلعت يعني صوره وصوت. شو اسال حياة الوراك؟ لما نجي الشيف المسؤول باوع قال والله عمي شغلك ما الناس هناك بارين ما يعرفون يسووا.
0: زين.
1: اشتغلت اشتغلت اشتغلت هاي تقريبا شهرين ثلاثه على السنجي. فابو المقبلات شافني انا يعني نظيف وحريص والقاون مالتي ما انزحها، قال لي تيجي تثرم وياي تساعدني تتعلم. انا هنا أنا قلت ايه هاي فرصه خلي اطب.
0: خلي ابلش
1: قلت له شو
0: بالمقبلات.
1: تريد انا حاضر شو تقول له سوي؟ قال لي ماشي يلا روح اغسل طماطم. هو مع العلم كان يخلص شغله براسي، بس انا ما بوعت الاستغلال، بوعت له مسألة
0: بدأ
1: تعلم.
0: اتعلم.
1: اي فلازم اطمن روحي يوميا اغسل صندوقين طماطم صندوقين
0: تكمل
1: بوتيت،
0: هاي الأشياء.
1: اكمل الخضار على حسب الاصول والتخته النظيفه والسكينة. لما يجي يشتغل انا بس اباوع. فمره من المرات يعني بعد فتره قال لي هاك سكينة تعال اثرم وياي. قلت له ما اعرف. قال ما يخالف تعلم. والله اول وحده سويتها هيج شلون لوحه مال خشب. ثاني وحده بالنص، ثالث وحده، المهم خليت لي اسبوع حتى طبرت اصابعي. وهاي وحده منهن اثر قديم.
0: بينات.
1: تعلمت اهم شيء اللي هي طرق التقطيع، يعني هي بانواع كان بعد ما درست يلا عرفت لو جوليان الدرج كعبات. فبديت اشتغل اشتغل اشتغل صرت ابو ثرم هيك يعني
0: مضبوط
1: شغله حلو. بعدين قلت انا خلي اطور اشوف شنو اللي تخلي للمقبلات، شنو البهارات اللي تستخدم.
0: زين.
1: صراحة الويدة والمقبلات كان ستاندر ما عنده لمسات، يعني هسه احنا نعرف الباذنجانية اللي هي باذنجان طماطة بصل خيار
0: زين
1: وفلفل الوان والجزر كاتشب وشويه فلفل ابيض على اسود كمون.
0: هذا الدارج،
1: هذا الدارج بالمطاعم يعني. ممكن انا غلطت شويه بالفلفل. تطي خلطه وصاص وتطلعه، هاي الدارجه. انا قلت هذا ما راح يطورني، مجرد اخذت الستاندر من عنده، عرفت المقبلات
0: الاساسيات
1: قلت هاي الصفحه انطوت، خليه اشوف غير قسم. والله بعد فتره بطل هو بالمقبلات.
0: اشتغلت انت؟
1: قال محمد تعال انت بالمقبلات. يا شنو بالمقبلات؟ انا بعد نفسيني. قالوا لا احنا نشوفك وخوش تشتغل وتتجهز وتتحضر.
0: يلا اوكي يابا.
1: يابا اوكي اوكي. يعني باول تيست لي طلعته انذهلوا من ناحيه الجارنيش، من ناحيه شنيت الزم تفاحات اثنين اسويها على شكل طير، هنحتها بسكينه ناعمه وطلع لها الجناحات واخليها بالتفاحيه، اسوي لها نقشات الدجاجي، اسوي له ورد بالخيار هم نحته وقاعده، الباذنجانيه اسوي باذنجانه مشيفه واقليها واخليها يعني زي. المقبلات بالانواع اطلع بيها رسمات
0: زين.
1: الزبون من يجي باوع العين تاكل هي يشوف يعني ينجذب للشكل. هاي هاي والله يعني بحياتها العارضه كانت تخلص بثمانية بالليل. العارضه خلصانه بثلاثة الظهر اول يوم انا طلعت فيه
0: زين.
1: وهذا البلانك كبير يعني ابو المطعم باوع
0: حب الموضوع،
1: حب الموضوع قال لي حمودي تعال زم هالقسيم وراتبك يتغير.
0: هنا أنا شوية غيرت الأشياء.
1: أنا صراحة هنا أنا استعزيت بشغلي. لأن أنا ما كنت أبحث عن المهن، أنا صح محتاج. وأريد أصرف وكذا.
0: بس هدف ببالك إنه
1: تكتب. أنا أريد أوصل يعني المرحلة أكون أبو مهنة ومصلحة. يعني صار عندي باكر عقبة بزنس خاص بي.
0: طبعًا حق مشروع.
1: من هذا لأن أنا بوع للبعيد. بالشغل صح انا تعب روحي وانطم روحي ووالدتي دائما تحكي علي ليش تبقى الاثنتين ليش تبقى الثلاثه.
0: اكو هدف
1: يا باني ما اقدر يعني انا مو صغير بعد يعني كبير تعرف انت الابن يبقى بعين امه صغير
0: صحيح.
1: فحاولت على المقبلات تمكنت منها يعني مو شو ما كان حتى النوعيات اللي كان يطلعها وخرت نجي بتجدد
0: زين.
1: خليت واحد جاني يعني فرصة وكالة باربر تعرف باربر اللبناني أيام 2017 و 18
0: اسم
1: من إجل بغداد يعني مو أي شخص يجي يشتغل بي
0: صح
1: زين. أنا يعني أنا بالحلة باربر بغداد باوع تحسها
0: فرصة يعني
1: قلت هاي أهم فرصة لازم أروح. وباربر بالسناكات يعني متمكنين وكالة قوية والله رحت لي هناك قابلتها
0: اول تجربه حقيقيه.
1: هاي اول تجربه حقيقيه اختبار نفسي وشخصيتي يعني بالمطعم.
0: وكانت بربر رحت
1: كانت بربر اللي صايره باب المعظم وبعدين رحنا شارع فلسطين
0: زين.
1: فتحتها انا هاي بيدي ما شارع فلسطين بلشت بيها يعني هم ماتي خوم شياف اللبنانيه ذول هم متمكنين وشغلهم يعني قوي بس هم عجبتهم باستثناء يعني كان اكو شيف اسمه الياس شيف صعب كان يقول يعني متوسط. انا اي شخص يقول لي متوسط افرح
0: اطلت انطي
1: اريد اطي بعد يعني رغم هذا اللي في اللي انا وصلته يعني هو يريد بعد. واكو اشخاص لو تقدم لهم ذهب هم يطلع بيك عيب. هذا دليل على شنو انه ما يقدر يقول لك
0: عاشت ايدك
1: وشغلك حلو حتى يبقى هو فوق
0: زين.
1: هذا الانان احنا نصيح لهذا هذا ما يتوفق ويبقى يرجع لي ورا
0: زين
1: والله بلشنا يعني افتتاحية باربر وكادر وجديد وهاي. فاثناء التوزيع مال المهام كان عندنا مدير اسمه ابو خليل. قلت له ابو خليل انا اريد اروح على السناك وواحد على المقبلات. قال لي مو شلون احنا نريدك على المقبلات ما نريدك على السناك. قلت له ماكو مشكلة أنا راح أرتب واحد هنا بشغلي يرتبه فول وأنا راح على السناك. أنا السناك ما أعرف له أريد أتعلم له
0: تتعلم له
1: يعني السناك متنوع من الروبيان من الفيليا سمك يعني متطور مو مثل هذا اللي إحنا نعرفه اللي هو الريزة والفيلر والزنجر
0: صح.
1: لا ذاك سناك يعني صريق غربي قال اوكي احنا نشوفه اذا مناسب اوكي، ما مناسب ترجع. قلت له معايا. ف الايام اللي بيها يحتاجون شغلي اقعد ساعة بثنتين بالليل احضر لحد الستة سبعة،
0: تبلش بالسناكات،
1: بالسبعة ارجع لي وين السناكات لحد العشرة بالصبح، يفتح المطعم هو بالعشرة، انزل لي جوا يم العارضة، احنا شنو فوق نحضر وندز بالبراد، بعدين اكو جرام مال تحضير
0: صح
1: للفاهيتة لله السوالف مالته. فهم شافوني يعني ماكو قصور بالمقبلات وماكو قصور بالسناكات،
0: عافوا الوضع.
1: عفوا الوضع
0: انت
1: مشي.
0: انا ركزت على انه شلون تصير صاحب
1: انا
0: خبرة بهذا
1: ركزت انه لازم استغل اكثر وقت ممكن
0: حتى
1: بالمطبخ،
0: تتعلم.
1: اي لان هاي فرصة يعني كلها شافها، فلسطيني مغربي جزائري شافها قوية جاي، حتى كانت بذاك الوقت يعني راتب مالتهم اقل واحد 4 مليون 5 مليون، يعني رواتب ضخمة. ف سناك قفلته، المقبلات قفلتها، صارت عيني على الشاورما. والله صراحة أنا طماع بالمطبخ كذي، صادقته بالشاورما خوش.
0: تعلمت.
1: إيه اسمه عبد هو الولد. قلت له أريد أتعلم على الشاورما، شو أسوي؟ شوف كل شيء يخص بالمطبخ كيف يجي يقول له واحد أريد أتعلم، حتى شنو يشمر عليه شغل ويظل يكنك ينام هاي يمشي الشغل. لو شو تريد أسوي؟ قال تعال يوم بالليل. أخذنا فترة أسبوع اثنين ثلاثة تشريح دجاج تعلمت له، بس تشريح اللحم يعني يحتاج فترة، اللحم شوي يصير شعر يعني، مو هذا الدواشي قد يصيح له بالتشريح. فبقيت بي يعني أنا إذا نيجي أشتغل هين وأرجع ويا أبو القص،
0: يعني صار ثلاثة،
1: صار ثلاثة يعني تشيني تنام 5 ساعات أو 4 ساعات
0: باقي شغل
1: باقي شغل. شغل شغل لأن أنا تشيني أريد أوصل يعني
0: تعرف كل شيء بالمطبخ.
1: بنرجع للحلة وشخص يفتح مطعم انطي السي في مالتي كيت وكيت واجي اسوي له تيست،
0: هذا بعد ما يحتاج
1: بحيث ما يقول اريد اروح لبغداد واجيب شيء، لا عندنا واحد بالحلة تمكن.
0: حلو،
1: شفت التخميرة مالتي مو صحيحة، اخواني مو قوي
0: بس ذوق،
1: بس انا ذواق بالتخمير يعني كان يخلي بيها بدون ثوم يشرح ينشفه ويخليه بالتخميره مالته اللي يخلي راشي ولبن. انت اليوم الراشي ما يصير يدخل بدجاج الشواية يعني هاي العيون الغازيه، لما تخلي راشي لازم دجاج على الفحم لان هذا يصير متميز مختلف تخميرته عن هذا، راشي او لبن يتخلى بالفحم.
0: حلو،
1: هذا يخلي على الغاز
0: يعني يضرب الطعم،
1: الطعم يصير يعني غريب شويه، احنا متعودين على الغاز حموضه على شويه تكسيبه مال دجاج، هذا طعمه شويه يصير ويا الفحم اطيب الراشي. فانا ايش قلت له؟ ها يستخدم يعني كل بهارات بودره ماكو فريش، الثوم
0: هو اللي يطحنها.
1: اي يعني قلت له ليش ما تسوي كيت وكيت وكيت يعني ثوم فريش عصير برتقال نكه برش ليمون شاي؟ يقول لا مو طيبات. قلت له زين تخلينا خمر يوم واحد
0: تجربة
1: وإذا بيها شيء أنا أخسر حسابها. قال لا مو سوينا مشكلة وهاي. قلت له إذا صارت مشكلة أنا أتحمل كل شيء يعني حتى شيء يصير أنا أتحمل.
0: هاي أول تجربة بالشارع،
1: هاي أول تجربة يعني كانت بالشارع. بابا حيج قال لي يلا هاي راحتي، قال أنا أرد أبطل عادي. والله رحت سويت تخميرة يعني حتى الخضار اللي استخدمتها فريش طحنتها بيدي، والبهارات سهيتها بالطاوة حتى تطلع عطرها وزيوتها، رجعت ضربتها وشرحت الدجاج دمية سلته بالمليح وبالخال، نشفته من الزفر ما خليت بيه ولا شوية، صار أبيض ثلج. جيت خليته بالتخمير 10 ساعات، بعدين طلعت نشفته ساعة دمية شديناه وطلع. بهذا اليوم الشيف اللي هو الياس اجى ضاق الشاورما، كان يقول من مسوي هاي الشاورما جيبوا لي المطبخ. انا قلت هنا انا بطلنا وراح اروح للبيت والجو اشتعل وانا بعدنا صغير، شو اسوي هالسنه ما اعرف احد.
0: الله.
1: الوالدة والشاورما ما قصر، قال محمد غسان فوق ما لا. والله صاحبي قاعد هو بالصالة وده يشرب قهوة، كان قال لي تعال حبيبي اقعد هنا جيبوا له قهوة.
0: أنا أملت.
1: انا قلت شنو قهوة شنو سعر؟ قال لي انا ابحث عن مساعد شيف بهاي الامكانية بهاي الطعم وهاي الالوان.
0: حلو.
1: قلت له تدلل؟ قال وعليه تجي تصير يمي بالمطبخ، كل شيء
0: تقرر
1: بالمطبخ،
0: حياتك
1: كل شيء بالمطبخ يصير يمك.
0: تحت أمرك.
1: انا هنا أنا يعني اشتريت استاذ عمار يعني من موظف عادي
0: لا
1: الى
0: تنس.
1: مساعد شيف بالمطبخ، يعني شيء على دارة العمل، هذا الشيء راقي يعني مو تقول هين. المساعد ما يحصل هذا مو خبرة 8 سنين 7 سنين وبمكان قوي مال وكالة.
0: صح.
1: يعني انا جيت فترة قصيرة وصرت مساعد، هنا انتقال، هنا ما اسولف لك القوة اللي صارت عنده والشغف الزاد. لا هي انا وياه اخبط جيب هاي دي يسوي برجر. شي يسوون هم؟ يضربون اللحم واللي سوى ويخلون بهارات. مرات اكون نوع من اللحم يجي قاسي بسبب الحركة الزايدة، يعني الفرة ما متغذى صحيح، معلف طبيعي
0: زين.
1: فيجي قوي. الشيافة يعني شي يقولون؟ يقولون يتخلى اللي زايدة حتى يصير دهني، يصير طري جوسي. أنا هنا أنا قلت أنا مو مالهم شي، شي يقول شيف إلياس، شي يقول شيف مدري شنو. أنا رحت بحثت، جبت كتب، قريت على الياف، قريت على اللحم. أكو نقطة كانت حديثة بين السطور صايرة، أضافت البيكنج باودر. البيكنج باودر شنو شغله؟ هو
0: احنا ما راح هو
1: ينفخ، ينفخ ويطلع هشاشة. احنا هذا الشيء اللي نبحث عليه باللحم، نريد الهشاشة مو القوة. فإضافة البيكنج باودر شنو؟ اكو عنصر اسمه البي اتش باللحم. لما نخلي البيكنج باودر عليه راح ينطي الهشاشة من نفخه، من تجي تقلي راح يطلع عندك يعني طري طري. يمكن انت بعضة واحدة مخلص اللحماية كلها.
0: حلو.
1: فقال لي نزيد زيد لي. قلت له لا لا
0: انا هو داخ.
1: انا قال لي ليش؟ قلت له راح اعطيك حل، جيب الظرف من بيكنج باودر، مشيت على اللحم، طيناه تقليبه سريعه، كبسنا سوينا تيست، جابها عرقانه يعني جوس للاخير.

0: بعد بربر وراها رحنا فتح مطعم بالمحاويل اسمه فتوش
1: حلو.
0: هماتين، رحنا جربنا بيه سنة تقريبا. هم ظليت بيه،
1: حلو،
0: اشتغل اشتغل
1: قريب
0: اشتغل
1: على
0: ايه
1: عائلتك وأهلك.
0: قريب. وبعدين بوكالة كنتاكي هاوس معروفة بالحلة، فتحت لي فرصة هم اشتغل بيها، ظليت برجي سنة ونص. يعني مو من النوع اللي يطفر يوميا مكان مكان
1: بس
0: مكان.
1: شنو اللي يخليك تتنقل؟
0: الفرص اللي تنفتح يعني، هنا انا جاني عرض مساعد، انا هناك ممكن كنت مساعد ثاني مو اول، طلعت هنا صرت اول، هنا انا جاني مساعد صرت اول، هم ما رحت غير مكان.
1: الفرصة اللي تخليك
0: ايه
1: تنتقل. نعم، الفرصة اللي تخليك تكمل.
0: عندك مطعم يعني فتح لي بيه مجال انه انا اصير بيه شيف عام.
1: فأكيد أروح له.
0: هذا المطعم من جيت بيه كنت واصل مرحلة الوحش، ها طلعت اكل وتيستات مال وكالة، يعني حتى عبرنا الوكالة، عبرنا مبيعات وعبرنا طعام وجودة وصور وآراء الزبائن والعالم، يعني فد شي فد شي.
1: فتشي. طبعا محمد الحديث وياك ممتع، لكن وقت البرنامج ضيق. لكن قبل لا اختم، اريدك توجه نصيحة للشباب
0: والله
1: اللي هم
0: نصيحتي،
1: يشتغلون او ما توفقوا بالدراسة وهاي الاشياء.
0: والله نصيحتي كل شخص يشتغل ويتعب هذا بطل، يشتغل ويدرس نفس اللحظة هذا مو بس بطل، يعني هذا
1: بطل ابطال.
0: بطل الأبطال. فاني انصحه يستمر ويبقى محافظ ويخلي الهدف قدامه، واذا سمع كلام سلبي خليه يخلي دافع له حافز انه يوصل ويحقق حلمه، او حتى لو بس يكمل دراسته. الدراسة مهمة بهذا مجالنا.
1: زين، شنو طموحك السنوات
0: والله
1: الجاية؟
0: ان شاء الله توب شيف،
1: ها،
0: ان شاء الله
1: يعني نوع الموضوع.
0: ان شاء الله توب شيف، يعني توب شيف قوي
1: إن شاء
0: ان
1: الله
0: شاء
1: كل
0: الله.
1: التوفيق. أكو منافسين في بابل؟
0: منافسين يعني صراحة احنا عندنا رقم واحد اخويا وصديقي شيف مصطفى فهمي،
1: تحياتنا طبعا له.
0: يعني بالحلة ماكو ولا منافس، يعني خلوق ومتطور ونصوح وما يقصر اي شخص. من بعد هيجي شخص انا احبه وشغله هم حلو، عواد، يعني هذا هم مرتب.
1: تحياتنا لهم طبعا.
0: تحياتنا لهم
1: ان شاء الله انت يجي يوم من الايام تحقق
0: ان شاء الله ان
1: طموحاتك
0: شاء الله.
1: وامبالك، تكون توب شيف ان شاء الله، وممكن تمثل العراق في البرامج والتفاصيل، على
0: ان شاء
1: اعتبار
0: الله
1: انه
0: ليش لا.
1: ذكرنا بداية الحلقة انه موضوع الشيف والطهات مو موضوع عابر او موضوع طبخ فقط، لا، صار علم وصار
0: اكيد
1: اقوى
0: الدراسة
1: بهاي الحداثة ودراسة وتفاصيل. كل التوفيق لك
0: حبيبي استاذ عمار،
1: ولمسيرتك. صراحة قصتك حلوة، لطيفة، ملهمة، صح
0: لا
1: بيها
0: تسلم
1: محطات تعب وضيم
0: تونس
1: وقهر،
0: بيها.
1: اي، بس الحمد لله انه الشخص فعلا اذا حقق او رادي يحقق حلمه وهدفه
0: صحيح
1: يقدر
0: يوصل،
1: يوصل.
0: يريد شيء يعوف شيء.
1: كل التوفيق لك
0: تسلم حبيبي
1: ان شاء الله،
0: للجميع،
1: نلتقيك
0: ان
1: يوم
0: شاء
1: من
0: الله
1: الايام وانت توب شيف،
0: ان
1: وتكون
0: شاء الله.
1: معنا وفي ارقى المطاعم وارقى الفنادق ان شاء الله، وممكن انه تشارك بمسابقات، وممكن انه ممكن الموضوع يصير بحداثة اكثر ونشوفك ايضا مواكب لهذا
0: صحيح،
1: الموضوع
0: هو انا ذكرت شيء اخير،
1: اللي هو
0: انا هاي الصدرية هسه شلون شفت
1: ايه.
0: ذكرتها. ما طلعت من البيت يعني انا قلت لازم اليوم ابين انا شيف بعيدا عن انا فاحص بصل،
1: طبعا
0: لبست هاي الصدرية حتى المشاهد او المستمع يعرف اللي دا يحكي شيف، فهاي تعكس الهوية.
1: حلو، انا نسيت اسالك عليه بس زين، انت
0: ذكرتها شلون
1: اشتفاته
0: شفتها
1: حلوه،
0: عمار
1: عاشت ايدك، كل التوفيق لك يا
0: حبيبي
1: الله.
0: استاذ عمار.
1: شكرا لكل المستمعين على حسن الاصغاء، انتظروني في حلقات اخرى وقصص ملهمه وناجحه في جامعه المستقبل. في امان الله.

دعائك وأناخت برحلك بأبي أنت وأمي ونفسي يا أبا عبد الله. لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع أهل

حقائق وبكتكم السماء والأرض وسكان الجنان والبر والبحر. صلى الله عليك عدد ما في علم الله.

أشهد أنك قد أمرت بالقسط والعدل، ودعوت إليهما، وأنك صادق صديق، صدقت فيما دعوت إليه، وأنك ثار الله في الأرض. وأشهد أنك قد بلغت عن الله وعن جدك رسول الله وعن نبيك أمير المؤمنين وعن أخيك الحسن، ونصحت وجاهدت في سبيل الله وعبدته مخلصا.

محمد، وصل على الحسين المظلوم الشهيد الرشيد، قتيل العبرات وأسير الكربات، صلاة نامية زاكية مباركة، يصعد أولها ولا ينفد آخرها. أفضل ما صليت

0: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.
1: الأمير صدق بن منصور المزيدي الأسدي اتخذ المزيديون الحلة عاصمة لهم بعد تمصيرهم لها سنة 495 للهجرة، وكان أول من عمرها ونزلها سيف الدولة صدق بن منصور بن دبيس بن علي بن مزيد الأسدي، وكانت منازل آبائه الدور من النيل. فلما قوي أمره واشتد أزره وكثرت أمواله لانشغال الملوك السلاجقة بريارق ومحمد وسنجر أولاد ملك شاه بن ألب أرسلان بما تواتر بينهم من الحروب، انتقل إلى الجامعين موضع غرب الفرات، وذلك في المحرم سنة 495 للهجرة، وكانت أجمة قصب تأوي إليها السباع، فنزل بها بأهله وعساكره وبنى بها المساكن الجليلة والدور الفاخرة، وتأنق أصحابه في مثل ذلك فصارت ملجأ، وقصدها التجار فصارت أفخر بلاد العراق وأحسنها. قتل الأمير صدق بن منصور المزيدي الأسدي في معركة بينه وبين السلطان محمد بن الملك شاه قرب النعمانية في واسط يوم الجمعة آخر جمادي الآخر سنة 501 للهجرة، وحمل رأسه إلى بغداد ودفن جسده رجل من أهل المدائن.

الأمير دبيس بن صدقة بن منصور المزيدي الأسدي. لقد استمرت الإمارة المزيدية بقوتها حين أمر دبيس الثاني بن صدقة ابن منصور سنة 512 للهجرة، خلفا لوالده المقتول سنة 501 للهجرة. كان الأمير دبيس الثاني أحد أجواد الدنيا، وكان صاحب الدار والجار والحمى والذمار، وكانت أيامه أعيادا، وكانت الحلة في زمانه محط الرحال وملجأ بني الآمال ومأوى الطريد ومعتصم الخائف الشريد. قتل في 28 من ذي الحجة سنة 529، إذ أرسل السلطان مسعود السلجوقي أحد غلمانه للتخلص منه فقتله، وقد غدر به السلطان بعد أن كان يظهر له التجلة والاحترام لتغطية جريمة قتل الخليفة المسترشد العباسي. وقيل أن قتله كان في باب مراغة بأذربيجان، وقيل في باب تبريز، وقيل كان عند باب خوا، وأنه لما قتل حمل إلى ماردين إلى زوجته فدفن بالمشهد عند نجم الدين الغازي صاحب ماردين والد زوجته.

الأمير صدقة الثاني بن دبيس بن صدقة، وبعد مقتل الأمير دبيس الثاني خلفه ابنه صدقة الثاني أميرا للإمارة المزيدية سنة 529 للهجرة، وقد زوجه السلطان مسعود السلجوقي ابنته لكسب ثقته وتأييده، فنشأت بينهما مصاهرة. ولما عزل السلطان مسعود الخليفة الراشد عن الخلافة ونصب مكانه المقتفي، اتفق بعض الأمراء مع الملك داود على محاربة السلطان بن مسعود وإرجاع الراشد إلى الخلافة، فخرج إليهم السلطان مسعود من بغداد، وانضم إليه الأمير صدقة وعنتر بن أبي العسكر، ومعهما عسكر الحلة، فالتقوا مع عسكر الملك داود، فهزمهم السلطان مسعود، وقتل الأمير منكر برس أسيرا وهو من أصحاب الملك داود. ثم تفرق عسكر السلطان مسعود في النهب، ووقف بعض الأمراء من جماعة الملك داود على مرتفع من الأرض، فرأوا السلطان في قلة من أصحابه فهجموا عليه، فانهزم السلطان مسعود، ووقع الأمير صدقة وعنتر بن أبي العسكر أسيرين وقتلا قصاصا بمنكر برس، ذلك سنة 532 للهجرة. ووصف الأمير صدقة الثاني بالشجاعة والروية والعقل، ولم تشر المصادر إلى نقل جثمانه إلى مدينة الحلة.

الأمير محمد بن دبيس بن صدقة. وبعد مقتل الأمير صدقة الثاني أقر السلطان مسعود إمارة الحلة إلى أخيه محمد بن دبيس، وجعل مهلهل بن أبي العسكر المدبر لأموره، وكانت مدة ولايته 8 سنوات، أكثر أيامها سلمية، لم يحدث فيها ما يعكر صفو الأمن في الإمارة سوى ما جرى بينه وبين أخيه علي بن دبيس من حرب سنة 540 للهجرة، انتزع فيها الأخير إمارة الحلة منه، فتخلى الأمير محمد عن الحلة.

الأمير علي بن دبيس من صدقة. لقد تمتع الأمير علي ببعض الصفات، فقال عنه الصافدي: كان شجاعا جوادا ممدوحا كبير الشأن. وهذه الصفات تلقي ضوءا كبيرا على المكانة الاجتماعية والمركز السياسي الذي كان يحتله علي بن دبيس، فضلا عن أنها تعكس شهرته بين الأدباء والشعراء حيث أكثر من مدحه. وأن من أسباب اختلافه مع السلطان أن السلطان هدده مرة فأجاب علي على رسول السلطان: قل له إن مثلي ما يهدد، لأن قصارى أمري أن يخرجني عن جدران الحلة ويبعدني عن أوساخها، فأسكن في فيافي بني أسد وأقنع بخيام الشعر وتلال الرمل وثمار المياه وخشن العيش، وهو وأمثاله قد تعود إيقاد الشمع ودخان الند وألوان الأطعمة ونعيم الحمامات. فعلي كان معتزا بالحياة البدوية وبساطتها، والرواية إن دلت على شيء فهي تدل على جرأته السياسية. وقد اعتزل علي الإمارة سنة 544 للهجرة، أما وفاته فكانت في سنة 545 للهجرة. وقال ابن الجوزي في سنة 546 واختلف في موته، فقيل أنه توفي بداء السكتة، وقيل بعلة القولونج، وقيل أن طبيبه محمد بن صالح قد قتله، وقد مات في أسد آباد. وأسد آباد كما يرى الشيخ يوسف كركوش يحتمل أن تكون

محمد بن حميد النحوي، هو الشيخ أبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد الحلي المعروف بابن حميد النحوي، ولد في الحلة المزيدية سنة 486 للهجرة المباركة. قال القفطي: قرأ ببلده على شيخ كان هناك يعرف بخزيمة، وقدم بغداد وقرأ على أبي محمد عبد الله بن أحمد بن الخشاب ولازمه مدة وأخذ عنه النحو، وكان له شعر حسن أخذ الناس عنه ببلده علما كثيرا وأدبا متوفرة، وتخرج به جماعة في علم النحو وروا شيئا من شعره. وينقل ابن الدبيثي المتوفي سنة 637 للهجرة ما تقدم ويضيف قائلا: وسمعت جماعة يصفونه بالفضل والمعرفة والأدب، وما لقيته رحمه الله وإيانا. وقال ياقوت الحموي: كانت له معرفة جيدة بالنحو واللغة، قرأ على أبي محمد بن الخشاب البغدادي ولازمه حتى برع في علم العربية وصنف كتابا، وكان معاصرا للحسين بن عقيل الخفاجي ومشاركا له في العلوم ومزاولا له في الأدب، وهو من الرعيل الأول الذي دشن عمارة الحلة أول تأسيسها. من مؤلفاته لابن حميدة النحوي مؤلفات كثيرة، إلا إنها لم تصل إلينا وبقيت تلك الثروة المجهولة المكان وسبب الفقدان. ومن أشهر تلك المؤلفات التي ذكرها المؤرخون والمعجميون: شرح أبيات الجمل لأبي بكر بن السراج، شرح اللمع لابن جني، شرح المقامات الحريرية، الأدوات في النحو، كتاب التصريف، الروضة في النحو، الفرق بين الضاد والضاد، شعره ومن شعره. إذا كان ابن حميدة قد برع بالنحو واللغة، فقد وصف بالشاعر أيضا وقالوا له شعر، ولم يصل إلينا من شعره سوى ما أورده ياقوت الحموي في معجمه والسيوطي في بغية الوعات. قال الحموي: أنشدني محمد بن علي بن حميدة الحلي لنفسه وقال: سلام على تلك المعاهد والربا، وأهلا بأرباب القباب ومرحبا، وسقيا لربات الحجال وأهلها، ورعيا لأرباب الخدور بيثربا، أحن لتياك الحجال وأن غدت ربائبها تبدي إلي التجنبا، وأصبو لربع العامرية كلما تذكرت من جراعائها لي ملعبا.

وفاته ومرقده اجتمعت المصادر التي ترجمت له أن وفاته كانت سنة 50 و500 للهجرة، ولم تشر إلى مكان دفنه غير أننا نجد له في الحلة الفيحاء قبرا. تسالم الناس في المدينة على أنه قبر النحوي ابن حميدة. يقع هذا القبر في محلة الجامعين مقابل معمل المشروبات الغازية في مدخل مدرسة الشريف الرضي الابتدائية، على يسار الداخل للمدرسة وسط حديقة صغيرة. وقد ارتفع القبر عن الأرض مقدار المتر، ووضع عليه قفص حديد.

مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.

صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. هذه الآية الكريمة تتضمن مجموعة من البحوث الهامة، أعرض لها إن شاء الله. أولا تقول الآية الكريمة: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، يعني شلون نتصور احنا الناس ممكن أن يكونون أمة واحدة؟ يعني أن يشاويهم أولا بالعقيدة، أو يشاويهم بالطاقات الأخرى. الله عز وجل يقول إحنا لو أردنا كان شاويناهم، كان خليناهم على عقيدة واحدة، لكن هذا ما يصير لأسباب. شنو هي الأسباب؟ خلنا نعرفها. أولا الله عز وجل ما يريد يجبر الناس على العقيدة. الباري يبين الصحيح من الخطأ، يبين الصواب من الخطأ، يبين أن هذا مقبول وهذا مرفوض، نعم، ويترك للإنسان الاختيار، لأن المفروض الله عز وجل سلح الإنسان بعقل، وإذا كان الإنسان مسلح بعقل ويجد دليل يعينه زيادة على العقل، الدليل يعينه، الإرشاد، التوجيه، العلم. زين بعد يجبره ليش؟ يجبره، إذا أجبره بعد يبطل الثواب والعقاب، يبطل، ماكو داعي. الإنسان يعني مرة أنا لما أجبر لي واحد، خلي أمثل لك، أجبر لي واحد أقول له تعال هل فقير هذا شيل أربع دينار الطيب، ما إلى ثواب إذا أجبرته أنا شايل عليه مسدس وأقول له أجبر، ما بي ثواب. إذا ما يطي من طبعه، إذا ما هو يتبرع ويطي من طبعه، ما يصير له ثواب. الثواب إذا يجي منين؟ من الفعل الاختياري، الفعل اللي ينجبر عليه الإنسان، ما بي ثواب. فالله عز وجل يقول الإنسان ميزته عن الحيوان أن ما يجبر على فعل، وإنما يحرك عقله وتوجه طاقاته الذهنية، يعني يعلموه يرشدوه، هو عنده عقل ويجي له علم وإرشاد وتوجيه، يبقى هو حر يختار. ها، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ها، هو الإنسان يملك الاختيار والقدرة على هذا أو على هذا. أما عقيدة بالجبر تجي؟ لا، العقيدة ما تجي بالجبر أبدا. وإن كان أكو بعض الناس يتصور أن يمكن أن يجبر الناس على عقيدة، شلون يجبرهم؟ مثلا يحاربهم برزقهم، يشتمهم، يستعمل وسائل خسيسة، بس هذا مخ ما عنده. كل شيء يمكن أن ينجبر عليه الإنسان يجبر عليه الإنسان إلا العقيدة. العقيدة ما يجبر عليها الإنسان. العقيدة الإنسان يقتنع، يقرأ ويسمع
ويحاكم المنطق، يحاكم الأمور، هو ينتهي إلى رأي. إذا انتهى إلى رأي بمحض اختياره. ولذلك مسألة العقيدة ما يجبر عليها الإنسان، هذه وحدة. في كل شيء يمكن أن يجبر عليه الإنسان إلا مسألة العقيدة، العقيدة ما يجبر عليها الإنسان، لأنه إذا أجبر عليها، إذا أجبر عليها بطبيعة الحال راح يبطل الثواب والعقاب. أي من ناحية، من ناحية ثانية، لو الله عز وجل يجعل الناس أمة واحدة بالقوة وبالمال وبالعقيدة، توقف حركة المجتمع، توقف. شوي تتنبه لي النقطة. يعني الآن إحنا عندنا المجتمع بيه خدمات متنوعة، أكو بيه مستشفى للعلاج، بيه مدرسة للتعليم، بيه شارع الناس يمشون بيه، بيه سيارة تنقل الناس إلى أماكن عملهم أو إلى بيوتهم. الخدمات الاجتماعية، هاي الخدمات الاجتماعية هي اللي توزع الناس. كيف توزعهم؟ يعني واحد يكون شغله يشتغل بالحقل الثقافي، يشتغل بمدرسة، واحد يشتغل افرض بالحقل التجاري يقعد بدكان، واحد يشتغل بالناقل يركب له بسيارة. ها زين، هي اللي توزع الناس على الخدمات. إذا الناس صاروا بمستوى واحد، صاروا كلهم عندهم علم، متساوين بالعلم ومتساوين بالأموال ومتساوين بالإمكانيات، بعد إلى خلق واحد يصير فلاح وواحد قاعد مثلا وعلى رأسه كونديشن وقاعد لا يعرف الحر ولا يعرف شيء، يقول لك شنو، شو الفرق بينه وبين هذا؟ على شنو هذا قاعد بظل وقاعد وعنده كل وسائل الراحة، وأنا نازل إلى الحقل ورجلي راكشة بالطين والشمس على رأسي؟ ماكو، ما حد يتدنى لهذا العمل بعد. فلازم يكون اكو تنويع، تنويع بالقدرة المالية، تفاوت اكو، حتى هذا يشتغل بهذا العمل وهذا يشتغل بهذا، حتى تدور الامور، الدولاب يدور. اذا ما يتنوعون الناس ما يدور الدولاب. ولذلك الخدعة اللي يوم من الايام راجت، اكو فد خدعة طرحوها اول الامر الماركسيين، طرحوها الحقيقة الفكر إذا استعمل وسائل دجل يتحول إلى فضيحة. يعني الإنسان الفكر لازم يكون واضح. يوم من الأيام طرحوا ضرورة المساواة بين الناس. شلون تقول للمساواة بين الناس؟ شلون تساوي؟ شلون تقدر؟ واحد عنده ذهنية يقعد بدقيقة يحل لك المعادلة الرياضية بلحظات. زين؟ واحد يقعد بالصف الاول 3 سنين يلا يطلع منه. ها؟ ايش اسوي له ارجوك هذا؟ انا ايش اسوي له؟ ايش اقدر اغير منه انا هذا؟ شلون اقدر اغير من عنده؟ واحد عملاق اذا قام الى العمل ويحمل جسم وطاقات قويه، واحد ضعيف ما يقدر يشتغل له ساعتين يوقع يتعب. يعني كيف اساوي بيناتهم دول؟ ما تفهمني شلون هي المساواه. واحد عنده فرص، واحد ما عنده فرص، واحد عنده ظروف اجتماعية. تصورك يعني الخياليات شيء، واحد يحمل براسه خيال والتطبيق الواقعي شيء آخر. فما ممكن حركة المجتمع تتوقف إذا كان نتصور أن هناك مساواة، أن تكون الناس أمة واحدة في قدراتها الجسدية، قدراتها العقلية، قدراتها المالية. إذا كانت متساوية في كل ذلك، معنى ذلك أن المجتمع يتحول إلى مجتمع راكد، ما تصير به حركة أبدا. هاي اثنين. ثلاثة، أن الله عز وجل من طبيعة الأمر، يعني من إرادته، أن جعل الأشياء كلها متنوعة. الإنسان ما يمكن يكون يخرج عن هالكلية. كيف؟ يعني تأمل أنت، أكو عندك شيء بالوجود متساوي؟ أبدا. النخلة إلها ثمر يختلف عن ثمر شجرة البرتقال، وشجرة البرتقال إلها ثمر يختلف عن ثمر شجرة الخوخ، والخضرة الفلانية مثلا الخيار افرض
أو افرض أي شيء آخر، اليقطين مثلا يختلف هذا عن هذا، كل شيء إلى طعمه وإلى وزنه وإلى رائحته، ها؟ كل شيء إلى كيانه، يعني التنويع. الله عز وجل السماء خلقها بشكل الأرض، خلقها متنوعة، تلقى أرض رملة، تلقى أرض عبارة عن رمال بحرية، أرض طينية، أرض ربوات، أرض متموجة، أنواع. نوع الكون بكل ما خلق، يعني من أولا ليظهر إبداعه، وثانيا نظام العالم يتوقف على هذا، على هذا اللون من التنويع، ها؟ وخلى لك الناس واحد جميل، واحد صورته اعتيادية، واحد حتى أتخطر محاورة صارت في يوم بين عمران بن حطان وزوجته. عمران بن حطان زوجته كانت جميلة جدا، يعني بحيث موصوفة بالجمال، وهو قبيح موصوف بالقبح، ها؟ فديوم قالت لهم على الغداء، قالت له اثنيننا راح نقبل الجنة، أنا وأنت. قال لها وكيف؟ قالت له أنت الله رزقك بي وشكرت الله، والشاكر يدخل الجنة، وأنا الله بلاني بيك وصبرت، والمبتلى نعم يدخل أيضا الجنة صادق، فكلانا ندخل إلى الجنة. المهم مو هذا يهمني، يهمني أن هذا عمران ابن حطام، هذا عمران بن حطان كان شاعر، هذا صاحب الأبيات اللي يمدح بيها عبد الرحمن ابن ملجم، يقول له يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. شايف؟ ها؟ هذا عمران بن حطان ناصبي، يبغض أهل البيت، يبغض علي بن أبي طالب. زين إذا صار ناصبي لا شك يعني عاند القرآن، يعني عاند، ها؟ القرآن معنى الناصبي شنو؟ مو القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، ويقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ويقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وعلي بن أبي طالب من أهل البيت، علي بن أبي طالب من ذوي القربى، علي بن أبي طالب ممن جمعهم رسول الله وأدار عليهم الكساء، ها؟ هسا ما لازم صحابي وما لازم خليفة، ذني كلهن مريدين، ها؟ لكن من ذوي القربى فهو كافي. إذا من ذوي القربى ويشتم واحد ويتقرب إلى الله بشتمه، هذا الواحد بعد مسلم يظل مسلم؟ تعرف أن هذا من شيوخ البخاري؟ لو لا، من شيوخه الذين يعتمد عليهم، ومو بس هو، وحريز أيضا من شيوخ البخاري. حريز هذا يتقرب إلى الله يوميا، يشتم علي بن أبي طالب 70 مرة. أنا أسأل أولا علي بن أبي طالب ما يهمه، خلي يشتموه ملايين، أوثقك وحقك ما يأثرون عليه شعرة، هذا قمة. لأن الله عز وجل إذا أراد رفع أحد الدنيا ما تقدر تضعه أبدا، هذا الرجل أخلص لله عز وجل، ما يهم أن يشتم هذا أو ذاك. لكن أنا أسأل سؤال، أقول لو كان عمران ابن حطان يشتم الخليفة أبو بكر، ها؟ نأخذ منه حكم شرعي؟ طبعا لا، مو بس ما نأخذ منه حكم شرعي، ندفنه بالبلوعة. زين؟ ليش لما يجتمع علينا طالب مع ذلك ناخذ منه حكم شرعي؟ شو تسمي هذا؟ ها؟ يا سيدي مع الاسف هالثغرات هاي في تاريخنا، هذا وامثال عمران بن حطان ما شاء الله. هذا احنا الان مو اللي نعتبر اللي يشتم الصحابه نقول ان هذا انكر ضروره وعاند القران ونعتبره من الكافرين لان يصل الى حد انكار ضروره. طيب وهذا علي بن طالب من الصحابه، ليش يشتمه؟ وليش كذا ومع ذلك ناخذ منه حكم شرعي؟ وهو وحريز ونظائر حريز وامثالهم، ها؟ هسه ما يتسع المجال، اسلط لك بعض الاضواء على بعض الثغرات عند هذا الرجل، لكن ما اريد تسليط اضواء الان، المهم مجرد اشاره ان هذا الرجل، ها؟ ملء سمعه
ملئ سمعه صوت النبي يخاطب للإمام علي: حبك حبي وبغضك بغضي، حربك حربي وسلمك سلمي، من أحبك ختم الله له بالأمن والإيمان، ومن أبغضك فليس له نصيب من الإسلام. هذا نسمع جماعة طبوا على النبي صلى الله عليه وآله يشتكون الإمام علي في إحدى الغزوات. النبي احمرت عيناه، تأثر، قال لهم: دعوا لي عليا، دعوا لي عليا، دعوا لي عليا، إنه مني وأنا منه. زين، أرجوك، هذا أنا أخذ منه حكم شرعي؟ هذا يعني هل وين تروح العقول هاي اللي جاي قاعدة تستنبط من الصبح لليل؟ ما تفكر شوية تفكير؟

مش جايبهم تربطهم بالصحابة، انت ليش تربطهم؟ يقول دول انما يعدون دول حتى يتعدون من ذلك الى شتم الصحابة، ويقولون دول صحابة اعداء البيت. مش جايبها انت، وين تربط واحدة بوحدة؟ مش جايبها، شنو علاقة هاي بهاي؟ بالكلام يعني، ارجوك. شغل ماكو يا اخي، والله شغل ماكو، شغل ماكو، ها العيشة على النفط وشغل ماكو. والا هالعقول هذه ارجوك يعني، هذا تفكير بالله عليك، هذا احنا شنو المصلحه لهذا؟ يعني ارجوك الان عندما يعقد مأتم من هذا النوع شنو مهم؟ تفضل، هاي مأتمنا، هاي مو الان بالسماعه، شكو عندنا احنا غير قران وسنه وحديث نبوي واخلاق وارشاد؟ مو هي هاي ذكر الف... ليش واحد يضايق منها؟ ايش فيها هاي يضايق منها؟ ليش واحد يتضايق منها؟ ابدا. بس مع الأسف هذا، هاي هي العقليات الذهنيات هاي اللي تراويك فجيعتنا بأمتنا. أي أيوة والله فجيعة. أعود للموضوع، إذا الآية تقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، لكن ما ممكن، لأن نظام العالم يوقف وبعدين يسلب أثمن شيء عند الإنسان وهو الحرية. ما يمكن حرية المرأة الله عز وجل يجي يسلبها. الله خلق له عقل وإرادة وراواق الطريق الصحيح والطريق الخطأ، وقال له اسلك الطريق الصحيح وابتعد عن الطريق الخطأ، فما يحتاج أن يجبر على عمل. أي واحدة. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. كأنه اكو عندنا اشياء تبعث على التوزع، اكو اشياء تخلي المجتمع يتوزع. مثل ايش؟ اولا التقليد. التفت لي شويه، سايرني بالموضوع، نبه شويه، سايرني، نبه لي زين. اكو عندنا التقليد قسمين، اكو تقليد فطري. التقليد الفطري مثل ايش؟ اذا ديك الان يصيح ديك ديك كلها تصيح، ها ملاحظ؟ هذا تقليد فطري. اذا جاء الله سامعين حمار ينهق تنهق الحمير كلها، نفس الشيء، ها هذا تقليد. شنو تقليد فطري؟ اكو عند الانسان تقليد فطري، خلي تصير الان مثلا تمر فرد جماعه افرض هوشه يرجسون، اذا مروا هوشه يرجسون دول الواقفين منا ومنا ايضا يتحركون وياهم، يميلون وياهم، هذا يسموه سلوك جمعي. هذا السلوك الجمعي ينعكس تماما، ولذلك علماء الاجتماع يقولون اذا في واحد يفكر تفكير صحيح طلع عن هالاطر، لا تخليه يسلك سلوك جمعي، لانه احيانا السلوك الجمعي قد يعطي اراء هي مو اراءه لو كان منفرد. السلوك الجمعي دائما يأثر على الفرد، الفرد خليه يقعد بروية ويتأمل ويبعد عن المؤثرات. من جملة المؤثرات السلوك الجمعي، السلوك الجمعي بتقليد، وهي كلها تقليد. الأمثال اللي قدمتها هي أمثال فطرية. أكو عندنا لا تقليد مو فطري، تقليد اكتسابي. شلون التقليد الاكتسابي؟ مثل ايش؟ مثلا واحد من التقاليد تقليد تمليه العصبية، مثل ايش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. نبالي هذا يجي لي تقول لي هذا ترى هذا عملك غلط، يقول لك شنو أبوي كان غلطان، هو شو جدي كان غلطان. طيب ليش ممكن أن يكون جدك غلطان؟ جدك نبي، ها طيب يمكن إنسان، يمكن أن يغلط ويمكن أن يتصرف تصرف صحيح. فلما واحد يرشدك إلى الصحيح، ليش أنت مصر على ما كان عليه أبي وأبوه؟ مكان رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم علموه للنبي، النبي مع حلم الكبير التفت إليهم في يوم على المنبر قال لهم ما يدحرجه الجعل بأنفه أفضل عند الله من بعض آبائكم. هذا أبو الجعل يدحرج الروثة أو البعرورة، يقول وهي البعرورة اللي يدحرجها الجعل ترى أفضل من بعض آبائكم. إيش دعوته العصبية هاي؟ ها ليش؟ يعني الإنسان إذا شاف الصحيح
اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. الرجال انت تعرفهم بالحق، يعني خلي المقياس هو الحق، ان هذا على حق تحترمه، على باطل لا تحترمه. مو لا تعرف الحق بالرجال، ان هذا لان هذا قرابتي او ابوي معنى هو على حق، لا مو معلوم هو على حق. يعني الانسان الله عز وجل سلح بعقل ووضع له مقاييس، فاكو نوع من انواع، اكو نوع من الاشياء اللي تخلي المجتمع يتوزع، هو التقليد الاعمى للاباء. هاي وحده. اثنين، اكو من الاشياء اللي تخلي الناس يتوزعون، الجمود. شلون الجمود؟ هذا يقول لك هسه انا الي خلق اروح اقرا كتب واطالع نظريات، مش مدري اني شفت اهلي على شيء وانا مثل اهلي، حالي حال اهلي. لا هذا غلط. مو الشكل، الله عز وجل كلف الانسان بان يبحث عن الصواب، يبتعد عن الخطأ. الدنيا مملوءه معارف، الحمد لله اكو مكتبات ضخمه، اكو معلومات ضخمه، اكو رجال اهل فكر. شويه شوف لك ابو فكر، شوف لك كتاب سليم، اقرا، اطلع على هاي النظريه، على هاي النظريه اقرا. ارجوك، احنا مع الاسف الان المسلمين ما حد يقرا الثاني، عندنا قطيعه لان اغلبنا ما حد يعرف عن الثاني شيء. يا اخي خلي اقرا، اقراني انت اعرف، اذا عندي خطا قل لي هذا خطا، انا ما اذا عندي خطا وانا موضوعي ما ازعل منك اذا تقول لي انت غلطه. لا والله اقول جزاه الله خير، ارشدني اذا عندي غلط صحيح، واشوف نبرتك نبره ناصح مخلص، يعني ما عندك هدف سيء. لا والله اتبعك. الله عز وجل يخلي الانسان، يدفع الانسان الى ان يدور الحق. مو الشكل مفروض هكذا. الحكمة ضالة المؤمن، المؤمن يبحث عن الحق والحقيقة. فاقرأ يا أخي اقرأ، الدنيا متروشة مكتبات، انت سمعت لك حكاية وظلت تغزل بيها، يدي شوفها صدق كذب، ارجع، ارجع للكتب، ارجع الى الهاي. ثم بعدين هذا ابو الكتاب الشيعي او ابو الكتاب السني، وما يفرق شيعي او سني، اذا الكتاب اذا هو عنده دين وعنده حق صادق ما يكذب، ما يفرق ان يكون منتمي لهذا او منتمي لهذا. فما عندك جماعه اولاد الله ولا عندك جماعه اولاد الجنيه، ها؟ كلهم الناس لادم وادم من تراب. الله عز وجل تعبدنا بالبحث عن الحق، فلازم نبحث عن الحق والحقيقة، وما يفرق أن هذا منتمي لهذا المذهب أو لهذا المذهب. ولذلك ألفت نظرك، إحنا عندنا إذا واحد صادق نأخذ بروايته، ما عندنا أي مانع، ونسمي روايته الموثقة، ها؟ إذا صادق خلي يكون من أي مذهب من المذاهب الإسلامية، ما عندي أي مانع. شريد من عنده، أنا آخذ ما يروي وأترك ما يرى، ما لي علاقة بيه، خذوا ما رووا واتركوا ما رأوا. الرجل هو حر في عقيدته، بس هو صادق ما يكذب، إذا ما يكذب آخذ رأيه، إذا ما يكذب آخذ روايته، ما عندي أي مانع. المهم أن يكون صادق، لأن الله اشترط العدالة، ها؟ قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، معناه إذا يجيك عادل ما يحتاج تبحث، أخذ رأيه للعادل. إذا صادق فما يفرق عندي عقيدته شنو هي، ما لي علاقة بعقيدته، إلي علاقة بصدقه، مسلم صادق أخذ بروايته، ما عندي أي فرق، ما عندي أي فرق إطلاقا. نحن نأخذ، بينما الآخرين لا والله ما يأخذون برواياتنا. خلي نكون صريحين، لا نظل نجمجم، ها؟ الواقع ما يأخذون برواياتنا، لما يجي إلى رواية يقول هذا ما نأخذ بروايته، ها؟ هذا يحطوا له إشارة، هذا عنده رفض. كل ما هو الناس أحرار على كل حال، إحنا حسبنا أن نكون على الجادة الصواب، وما يهمنا رضي من رضي وغضب من غضب. المهم أن يكون احترام بيناتنا متبادل، الإنسان يكون يحترم الإنسان الآخر، المسلم يحترم المسلم، أما واحد ما يحترم ما احترمه. المهم إذا أرجع للموضوع،
اكو سبب من اسباب التقليد شنو؟ الجمود. يعني انا ما لي خلق اطارد، ما لي فاضل على هذا اللي ولدت عليه واللي سمعته، وفي ما لا اتعب روحي عليه من انا اجي اركض واتعب واطارد وادور مكتب، ادور كتب او ادور اراء او نظريات، ما لي شغل بيها هاي ابدا، لان هاي شو تسبب لي؟ تسبب لي تعب، تسبب لي الم. هذا سبب من اسباب الجمود. بعد ثلاثه شنو اللي يوزع الناس؟ الاحتفاظ بالمصالح. ها، هذا احنا اكو عندنا مثلا ضربه، بس هو مثل معبر. يقولون اكو قصاب فرجيون يضرب له لحمه بالساطوره، طفرت فد شويه قطعه من العظم بعينه. اجى الى واحد من الاطباء، شاف هذا العظم بعينه، ضمد له اياه وقال له روح. يوم يومين، هذا كان من يرجع يودي له شويه كومه لحم زينه جيده. باليوم الثالث اجى ما لقى هذا، لقى المساعد عنده. المساعد قال له اخله شوف عينك شافه، قال له اوه هاي اكو كسره عظم، هاي عينك ملتهبه بها السبب، مد ايده العظم طلعه. ارتاح هذا، ارتاح من رجع هذا استاذه، قال له اليوم انا هذا جاني وانا هيك ضمدته واخرت عنه العظم. قال له لك العظم انا اشوف، ولكن منين اكل لحم بعد ابن الكذا؟ ها؟ انا ما اعرف العظم، ان دلل العظم. العظم طلعت العظم خليت انقطع اللحم عنه. اكو من النوع، نعم، هذا قائم عند دكان فاتحه على الباطل. منين اذا شد منين ياكل بعد؟ شنو؟ منين؟ مصلحته راح تهدد. مع الاسف هذا الحطام الزائل، الحطام الزائل يخلي الانسان يبعد عن الحق. هي الدنيا كلها تساوي الابتعاد عن الحق. لا ايش يعيش بها الانسان؟ ايش كثر يعني؟ ايش قد يعيش بها؟ ارجوك، ايام بعد يومين راح يفد على الله. واذا وفد على الله، ها، يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها. نبالي تعال انت شو مسوي؟ ها، هي هذه الدنيا لو غيرها المفروض انها تدفع الانسان الى قوله الحق، تدفع الانسان للابتعاد عن الباطل. ها، اذا اكو سبب من الاسباب، ها، المصلحه، الاحتفاظ بالمصلحه. بعد اكو لا والله سبب من الاسباب الشبهه تغلب. شلون شبهة؟ يعني أنا مثلا أنا من الأكثرية، ولما أكون أنا من الأكثرية ما يصير هالناس هاي كلها على باطل. تقول لي ليش؟ مو أنت أكو عندك أمثلة، أنت شقد أكو عندك نسبة الآن بالمجتمعات تشرب خمرة؟ هذول اللي يشربون خمرة معناه يشرب الخمر صحيح يعني؟ ها؟ شقد عندك بالمجتمع نسبة يركضون إلى الزنا؟ هل معنى ذلك أن هذا اللي يركض إلى الزنا هو على صواب لأنه فد شريحة كبيرة تذهب بهذا؟ هذا غلط، هاي شبه، هاي شبه. الإنسان، الإنسان سواء كانت الكثرة أو القلة إلى جانبه أو مو بجانبه، ما تأثر هاي، اللي يأثر أين موضع الحق؟ الحق وين هو؟ هذا هذا اللي يأثر. الصواب وين هو؟ الخطأ وين هو؟ وإلا مو لمجرد أني أنا من شريحة كبيرة معنى ذلك أنا على صواب، لا موش. ودائما القرآن يقول بل أكثرهم لا يعلم، بل أكثرهم وما أكثر الناس ولو حرصت بمهم. دائما دائما يحمل على الكثرة المسألة، بينما القلة الحقيقية اللي مع الحق هذه هي اللي تكون مع الحق. هاي مقاييس القرآن اللي علمنا عليها، هاي مقاييس الدين. ولذلك الآية الكريمة تقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. كأنه يقول خلقهم للرحمة، كأن عندنا اختلاف يصير للرحمة. تفتي بالله النقطة هاي مهمة، أكو عندنا اختلاف يكون للرحمة، مو يقول ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم، كأن عندنا بعض الاختلاف اختلاف للرحمة وعندنا اختلاف للنقمة للعذاب. الاختلاف للرحمة شنو؟ اللي ما وراء شيطان، ما وراء مصلحة، ما وراء عصبية. مثل ايش؟
كانوا مرة نختلف بالدين عن طريق المنهج، ومرة نختلف بالدين عن طريق الغاية. عن طريق المنهج مثل ايش؟ يعني مثلا الآن افرض اكو عندنا الظن، يعني انا اعمل بالظن لو ما اعمل بالظن، يعني ظاهر الآيات يعطيني ظن بالحكم الشرعي. مثل ايش؟ شلون يعني؟ يعني احنا عندنا الظواهر اللي موجوده، هذه الظواهر اللي موجوده بالايات الكريمه كلها. احنا منين ناخذ المعنى؟ ناخذ المعنى من الظاهر. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم، انا اعمل بظاهرها. الظاهر هذا ما يعطيني قطع، يعطيني مثل ما يقولون ظن. ظن يعني ما انا جائز ان اكون اصيب الحكم الواقعي وجائز ما اصيب الحكم الواقعي، لان لما يقول لي الى المرافق هذه الى تجي بمعنى من، والى تجي بمعنى تحديد المغسول مو تحديد الغش. يعني هالمنطقة هاي كنت تنغسل منين؟ تبدي منا يوم منا، مو ذاكرة الآية، الآية مجملة. فالآية تعطيني ظن ما تعطيني قطع، نبه لي. بس أنا متعب، الله تعبدني أنا أعمل بالظن، أعمل بالظن، نبه. فأكو بعض الناس يأخذ بالظاهر، البعض الآخر لا ما يأخذ بالظاهر. المسلمين على اختلافهم فقهاء مختلفين، هاي وحدة. مثلا من الاختلاف بالمنهج خبر الواحد اكو عندهم اختلاف، ان اذا اجانا حكم عام بالقرآن واجانا خبر واحد، هذا خبر الواحد نقدر نخصص به العموم. خلي شوي اقرب لك المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم، وورث سليمان داود، واولو الارحام بعضهم اولى ببعض، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. هاي كلها آيات نستفيد منها حكم عمومي، أن النبي مثل باقي الناس إذا مات ميراثه يأخذوا أولاده، مو الشكل، هذا حكم عمومي. لكن إذا أجت رواية تقول لي النبي ما يورث، يورث العلم فقط، أخذ بها لو ما أخذ بها؟ يعني هذا العموم أخصص بها الرواية ولا أكو نزاع عند الفقهاء؟ فشم ما يأخذون به، ما يخصصون القرآن بالعموم، عموم القرآن بخبر الواحد، فشم لا يخصصون. هذا يسموه اختلاف بالمنهج. وهي أكو أشياء من هالنوع، نعم هذه موجودة اللي نعبر عنها اختلاف بالمنهج وحدة. وأكو لا والله اختلاف بالغاية. الاختلاف بالغاية مثل ايش؟ هو تنبه لي زين، مثل ايش؟ مثلا الآن رجل يموت ومات، ما عنده وارث غير جدة وأخوة، عنده 2 أخوة وعنده جد. المن نط الميراث، نط الميراث للجد وحدة، للأخوة وحدهم، يولدتني نخليهم يشتركون بي. واحد يقول أن الجد القرآن يسميه أب، وإذا سماه أب يعني صار من الطبقة الأولى، إذا صار من الطبقة الأولى بعد الأخوة ما لهم حصة، لأن الأخوة يجون من الطبقة الثانية، فاللي يأخذ الميراث منه يأخذ الجد. واحد يقول لا، الجد ما يعتبر أب مباشر، أب غير مباشر، جن، والقرآن يعني سماه أب مجازا، وإلا هو مو أب مباشر. أكو عندنا روايات تقول لا، أن الأخوين إذا كانوا متفقين مع الجد في الانتماء، يعني هذا جد للأب، جد للأب الميت متوفي ابن ابنه، فهذا جد لأبيه، زين، وذول أخوته لأبيه، يعني متحدين بالمصدر، يقول نص ينعطى من الميراث هنا ونص ينعطى من الميراث هنا. وهذا رأينا أيضا، رأي فقهائنا، زين. أكو نظريات أخرى ونظريات أخرى، كل واحد إلى دليله، هذا إلى دليل وهذا إلى دليل، أن ميراث الجد مع الأخوة شنو هو؟ اختلاف بين علماء المسلمين.
وهذا الاختلاف رحمه، هذا ثروه، ثروه علميه، هذا الاختلاف ما في شيء ابدا، ما يبعث على الحقد ولا على البغضاء ولا على العداوه. جن مثلا الان امراه تطلق، واذا طلقت ايش وقت هذه يحل لها ان تتزوج؟ يمتى؟ بعد العده، العده يمتى تنتهي؟ واحد من الفقهاء يقول العده تنتهي بالحيضه الثالثه، لان القرء لفظ القرء عند العرب مو الشكل، مو ثلاثة قروء يقول القرآن، لفظ القرء هو يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، الحيض اسمه قر والطهر اسمه قر، فهذا يقول أنا أتمسك بلفظ القر، وهذه إذا دخلت بالحيضة الثالثة يصح العقد عليها، يجوز أن يعقد عليها واحد بس ما يباشرها إلى أن ينتهي حيضها. زين، واحد يقول لا ما يسوق هذا إلا بعد أن ينتهي دور الحيض وتطهر، تتطهر من بعد ذلك يلا صح العقد عليها. هذا إلى دليل وهذا إلى دليل، ما في أي بأس، يعني هذا هيك خلاف ما يبعث على العداء ولا يبعث على البغضاء أبدا، خلاف علمي، والخلاف العلمي ثروة بالساحة. مثل آخر أضرب لك، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نفرض واحد يوم الجمعة نادى المؤذن أذن والناس رايحين لصلاة الجمعة، على فكرة ترى هاي دائما يسألوني إحنا ليش ما نصليها؟ منو قال إحنا ما نصليها؟ نصلي الجمعة بس عندنا مو واجب تعييني، واجب تخييري، يعني الأدلة للجمع بين الأدلة، احنا عندنا شرط وجوبها وجود الإمام العادل أو نائبه الخاص، ومو بس احنا، حتى الأحناف عندهم نظرية الحنفيين أيضا لابد، لكنه نائب الإمام يقولون السلطان، أي سلطان مهما كان موجود كافي. زين، فاحنا واجب عندنا لكن وجوب تخييري مو وجوب تعييني، وفعلا تقام عندنا. أرجع للموضوع، فإذا صاح الأذان وهذا قاعد بدكانه جاي يبيع، البيع شنو باطل؟ يو لا حرام، مرة باطل يسموه حكم وضعي ومرة لا حرام يعني حكم تكليفي. الباطل يعني العقد ما انعقد أبدا، لما قال له بعتك وذا قال له قبلت وأخذه العقد ما ينعقد، يعني هذا حر يقدر يسترد فلوسه وهذا يقدر يسترد السلعة. وإذا لا قلنا حرام يعني العقد انعقد، هذا ما يقدر يرجع بعد، لكنه صنع محرم يتحمل إثم على هذا، لأن النهي يقتضي الفساد بالمعاملات يوم ما يقتضي مسألة يتنازعون عليها الأصوليين. إذن هالمسائل ذني وأمثالهن، ذني ما يسوون عداوة، ما ينشي ذني ثروة علمية، ثروة علمية، هذا الفقيه إلى رأي وهذا الفقيه إلى رأي، وهي ثروة علمية، ها ثروة من ثروات العلم ما بيها أي نزاع. لكن تعرف شنو اللي يسبب نزاع؟ شنو الخلاف اللي من ورائه الشيطان. خلاف، واحد مثلا يسألوه يقولوا له عادة الفقهاء من يتقدمون يصلون قدام الناس يحل حنكة ويرسله يدب بين كتفه أو يدب على صدره، ها شو انت ما ما ما تسوي هالشكل يعني ما ترخي حد الحنك؟ قالوا انا اعرف ان رسول الله صلى الله عليه واله كان معروف عن الروايه صحيحه عنا، الروايه عنا صحيحه ان كان اذا وقف الى الصلاه يحل الحنك ويرسله يجعل ذهابه يخليها بين كتفيه، طيب او على صدره، واعرف ان في عهد الخلفاء هكذا، وأعرف لكن ما طول هذا صار شعار للشيعة احنا ما نسويه. هذا مو حكم شرعي، هذا احنا ما نسويه، هذا راسي وراسك، هذا هاي لغة فقيه، هي هاي هاي لغة فقيه، أرجوك هاي مو لغة فقيه، أرجوك هذا مو كلام. ومن النوع أكو نوع أكو خلاف من هالنوع، هذا خلاف وراءه الشيطان، لكن الخلاف اللي وراء الرحمة اللي الله خلق الناس من أجله هو الخلاف العلمي، هذا اللي يثري الساحة العلمية، الخلاف نعم
العلمي. ما في شك أن الخلاف العلمي ما بين، ولذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ما كان متشنج حتى مع الخوارج، حتى مع الخوارج ما كان متشنج. قال لعبد الله بن عباس روح حاججهم، احنا ما عندنا مصلحه جايين نقاتلهم، مو شايلين جهنم نريد نذبح عن الناس، لا، هذول قد يكون عندهم شبهه، اطرد عنهم الشبهه، لان اي خلاف اذا ما بعث دوافع واقعيه لازم تسلط عليه الاضواء حتى يحل. نفس الوقت الحسين استعمل هذا الاسلوب. حسين لما نزل الى الساحه نزل شايل القران، لابس ملابس رسول الله، وقف ما بيناتهم، قال لهم انسبوني من انا؟ انا ابن رسول الله، انا احد الخمسه، انا احد اصحاب الكساء، انا ابن بنت نبيكم، انا سيد شباب اهل الجنه، ها؟ انتوا بعدين انا شنو؟ تطلبوني بدم لكم ارقته، بمال اخذته، بسنه غيرتها، بشريعه بدلتها؟ شنو الجواب؟ نقاتلك بغضا وعنادا لابيك امير المؤمنين. ذول اللي يقولون عنهم شيعة، نقاتلك بغضا وعنادا لأبيك أمير المؤمنين. رشقوه بالسهام رشقة واحدة، فرجع وهو يقول اللهم إن هؤلاء قوم استولى عليهم الشيطان فأنساهم ذكرك العظيم فتبا لهم ولما يريد. فعلا أخذت الجراح، ما تتصور هاي رشقة من السهام ورشقة من الحجارة، وحتى من وقع على الأرض لما سقط على الأرض وهو مثخن بالجراح أخذه نشف الدماء، أخذه نشف الدماء حتى استنزف جسده. ويقول السيد رحمة الله عليه يقول قد ضم قطريه الطعام فجسمه كالتاج بالطعن الدلوج مرصع، تقع السهام على القنا ما لم يكن بين الأشنة والأشنة موضع. ويا ريت الأمر اقتصر على الجراح بس، لا، تعال شوف المثلة، اجوا إلى الأعضاء توزعوها بالسيوف، الأنامل قطعوها، بعض الأعضاء شجوها، الرماح شجرتهم، شجرة الرؤوس، شجرة الأجساد، وظلت الأجساد صرعى على وجه الأرض إلى أن رحلت عيال الحسين والأجساد على التراب على الثرى، يمر عليها الليل وهي صرعى، المخيم بجانب خالية ما بها رجل، والأجساد بجانب على الثرى تشفي عليها الذاريات. وتعال شوف هاي الحرة، هاي أخت الحسين شلون مرت عليها ساعات وشلون مرت عليها ليالي، تهدئ العيال وتهدئ الأطفال إلى أن يهدون، من بعد ما يهدون تخليهم بالخيمة تطلع وحدها بالليل وين؟ إلى جسم أبي عبد الله، تتشكى آلامها، تقعد يما تمسح الدم والتراب عن، تقول لها أبا عبد الله هذه بيوتك وبيوت أهلك، ما بقي عندنا أحد، إحنا مجموعة من الأرامل، مجموعة من اليتامى، اشعدها آلام تسكبها، اشعدها عبرة تسكبها إلى جانب أخيها دموعها جارية. خويا اطمع الساعة لكن علي سنين

كربلاء نياح وراحت إلى الشباه نياح ورجعت إلى دور أهل محمد ونياح ما هدأت الليل ولا النهار تجول من دار إلى دار.

مظلمي وأكون فيها مثقلا. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا أدنيته وأرجعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اللهم في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأمواتهم مع أموات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع.

0: المستقبل اف ام الاولى في بابل.
1: الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.

0: اللون الأخضر بداية الحلم. من هنا انطلقت جامعة المستقبل لتجعل من الحاضر مستقبلاً يبنى بالعلم. هنا يتجدد التطوير وتصار الرؤية نحو رد مستدام. جامعة المستقبل، طريقك لمستقبل مستدام.
1: مساكم الله بالخير والعافية أعزائنا المشاهدين، حلقة جديدة من موعد آخر. احنا نخلي قواعد ودائما ما تجينا استثناءات تجبرك هاي الاستثناءات على تغيير كل القواعد اللي اتخليتها، ولو البعض من الناس ممكن يكونون ضد هاي الفكرة، بالتالي البرنامج لازم يبقى ماشي على صيغة معينة. بس أنا مو من هذا النوع، أنا من النوع اللي أدي استثناءات بالضيوف. ضيفي اليوم بدون رتوش وبدون كلمات ملمعة تلفزيونية، هو من أشعر الشعراء المتواجدين بالعراق. كل الناس اللي عندهم خبرة بمجال الشعر ومطلعين على مجال الشعر عندهم يقين بهاي المعلومة. أنا شخصيا أشوفه من الأشعر بفارق كبير مختلف، أسس لطريقته ولكتابته، متنوع، كتب أكثر من موضوع. الجودة اللي موجودة بقصادة صعب تلاقيها عند بقية الشعراء أو عند شعراء آخرين. على الصعيد الشخصي إنساني تعبك من الطيب ومن البساطة ومن التواضع، وكأنما هو ما يدري بروحه شنو كاتب شنو مسوي. إنسان على الأمانة أنا ما أريد أطيل بالمقدمة، بس هو الشخص يجبرك على أنه تتقدمه بهذه الطريقة وتقدمه، تحاول أنه تقدمه بطريقة تليق به. شاعر أحب بطريقة لا توصف، إنسان أحب بطريقة لا توصف. مقضي ساعات أو أيام من عمري وأني أحاول أسمع قصائده وأتعلم من السبك المخيف والصورة الشعرية الغريبة والسهولة اللي يتناولها بقصيدته. نال مظفر، مساء الخير.
2: مساء النور أستاذ مهند، شكرا على هذا الإطراء والمقدمة الجميلة واللي قد يكون ما أستحقها. شكرا لك.
1: أستحقها جدا.
2: أنت بصراحة شاعر رائع ومقدم رائع،
1: الله يحفظك.
2: يعني لا شك أنه أفضل لقاء بدون منازع أنا مسويه هو لقائك.
1: والله هذا شرف وشهادة لي،
2: هاي حقيقة. يعني
1: الناس المتابعين بالشعر، الناس بصورة عامة حتى الما مقرب من الشعر، منتظريك عشان اللي سمع قصائد مختلفة. اليوم أنا اللي أخذ من عندك سيرة ذاتية، كمل سيفي لأن إحنا ما كمل أدنى باللقاء الأول.
2: إيه صحيح.
1: وأكو هواية تفاصيل رح نحكي بيها اليوم. أنت مستعد؟
2: إن شاء الله مستعد.
1: أتمنى أن يعذروني بقية الشعراء لأنه إحنا صياغ حلقتنا برنامجي مو بهاي الطريقة، بس اليوم استثناء. نتجاوز المي سؤال الثابتات، نتجاوز قاعدة بأنه إحنا من مستضيفين شاعر كشاعر. اعذروني لانه انا اليوم باستثناء لانه ضيفي نال المظفر،
2: الله يحفظك.
1: بدايه
2: بس عادي، اذا تخلي الاستثناءات تشيل الاستثناءات انا مستعد.
1: انا بالنسبه لي ما اقدر اخلي استثناءات وياك. انا دا اقلب بالتليفون لقصيده، للاسف انا ما كنت سامحها لك قبل، لقيت لقاء لادهم عادل، تحياتنا له دهوم الحبيب.
2: كلش تحياتنا له.
1: فقال بيت الشهير اللي هو يقول نهجم بيتك تقلي وبيت أبوك،
2: احنا عندنا
1: بيوت خاطر تنهجم. قال أوقف، شنو هاي الصياغة مهند؟ شنو هاي؟ روح اكتب البيت في اليوتيوب. وانا ما شفت هاي القصيدة لك، وهذا تقصير مني يعني.
2: لا العفو. لا
1: انصدمت بدعوة من نائل المظفر لعصافير الصبح بأنه ما تزغزغ.
2: نعم.
1: شفت كمية من الأبيات ما تستوعبها من أول مرة، تسمعها مرتين وثلاثة وأربعة،
2: الله يحفظك.
1: يلا ممكن، فشنو رأيك نبلش حلقتنا بقراءة هاي القصيدة وبعدين تحليل هاي القصيدة؟
2: أنا بخدمتك.
1: فهي من أعظم القصائد اللي موجودة واللي سمعتها رأيي الشخصي، من أعظم القصائد اللي أنا
2: الله
1: سمعتها بالشعر الشعبي.
2: قصيدة عصافير الصبح، لأن ظلم الليل وتفضح النجوم، ما يريد يعيش وياها بسلم، والنجم لو طاح من بخت الجهال، لأن تصعد للسماء وما ترجم. يا عصافير الصبح
1: الزقزقين،
2: الزقزقين لا يفز النيل واحنا بلا نجم، اشتبكت الأصوات من كثر الضجيج، أو بالحكي المبيوك تتباهى الزلم.
1: يا سلام.
2: الضفادع نافست كل عندليب،
1: الله،
2: لأن مو كل من يسمعك يفتهم.
1: الله. الضفادع
2: نافست كل عندليب،
1: لأن مو كل من يسمعك يفتهم،
2: لأن مو كل من يسمعك يفتهم، والبلاب قلدت صوت النهيق حتى تفتك من قفصها وتنهزم، ودفنت الراس النعامة بمستحى، لأن طاروا
1: بالسما الأصغر حجم.
2: وعدنا وادم لو تحس مثل النعام، تندفن من روسها الشعب الجدم.
1: يا سلام.
2: وشي صحت على البذوي لا تشوي البعير، قل اسكت يا البعير اشتفته.
1: يا سلام.
2: اختم الحيوان اول ما يصير، حتى بس يشرب تلزم من الختم.
1: يا سلام.
2: وسكتت مو مقتنع، بس انا اشوف واشتعل مثل القمر واخلص ثلم.
1: الله.
2: الناقة تبكي من التعب بس اش تصيح، وهي غرزت بالحمل حد الخشم، والمناجل حدت سنون الحصاد، السن بدا يصفر وجهها وتنعدم. يا امان ويا ثقل ويا صح تريد ويا خشب بالنار ما ضل يلتهم، انقلبت الدنيا وعكس ظلت تدور، وخربت وخربت بعد ما تنفهم. الارانب للاسد تنصب كمين،
1: تعرف هاي،
2: والفراشه توحشت ظلت تسم، والزواحف والجوارح تزحف وتعجز تطير، والزواحف بالكواكب تصطدم.
1: يا الله.
2: والشمس قصت قصايبها الحرير.
1: يا سلام.
2: حتى لا جاهل يجرها وتلزم.
1: يا سلام.
2: وماكو بالدنيا اخو ايش الظهر اخوه.
1: الله.
2: ماكو بالدنيا اخو ايش الظهر اخوه، قمنا حتى من الورق نصنع حزم.
1: الله. ماكو بالدنيا،
2: بالدنيا اخو ايش الظهر اخوه، قمنا حتى من الورق
1: نصنع
2: حزم، واللي يطقك بالدهن باكر يجيك يلحسب رجليك من تصبح دسم.
1: يا سلام. الله.
2: كل شي صار بهالوقت ضد الفقير،
1: كل شي صار بهالوقت،
2: كل شي صار بهالوقت ضد الفقير، حتى نوع الموت واسلوب الشتم.
1: الله.
2: الأعمى يفرح بالحلم شي أبي يشوف، والفقر من يعمى ما يحلم
1: حلم. الله.
2: وانهجم بيتك تقلي وبيت أبوك، احنا عندنا بيوت خاطر تنهجم.
1: الله.
2: اش قدر كظمة
1: انهجم بيتك تقلي،
2: انهجم بيتك. الأعمى يفرح بالحلم
1: زين
2: شي أبي يشوف، والفقر من يعمى ما يحلم حلم. وانهجم بيتك تقلي وبيت ابوك، احنا عدنا بيوت خاطر تنهجم، اش قدر كظمه.
1: وما لحقنا السلحفات،
2: ما لحقنا السلحفات هي تلبس بيت.
1: الله.
2: واحنا بلا هدم، والافاعي بلي اسم، بس ما تخاف لو نسويها حبل هم تبتسم، تدري ما نحتاج لحبال السطوح، اش ما غسلنا الثوب ينشر عالجسم.
1: الله. هو سواه. الله.
2: التذاكر بيدنا وفات القطار، ومن شفت بي الفرح ظل ينعدم، توسلت بالدنيا بس احلم اريد، قالت احلم وارتكب اخر اثم.
1: الله. الله.
2: وحلمت احلمت جسرين بس متحدبات،
1: توسلت بالدنيا،
2: توسلت بالدنيا بس احلم اريد،
1: بس احلم اريد،
2: قالت احلم وارتكب اخر اثم. وحلمت جسرين بس متحدبات ومظالم
3: اللي يسحق عليهن يبتسم، قالوا الجسرين ظهر امك وابوك تحدبن والضيم يهدمهن هدم.
1: الله
3: الله عليك.
1: شلون تغير نوع الشتم ضد الفقير؟
3: اي حتى نوع الموت
1: واسلوب الشتم.
3: اسلوب الشتم،
1: اسلوب الشتم شلون ممكن يتغير؟
3: الفقير يموت من الجوع، يموت من العطش، يموت من القهر، يموت من الحسره. واسلوب الشتم يقولوا له، ما يقولوا له انت ابن كذا ابن كذا، انت حافي، انت حافي، هذا جايني حافي، هذا هواي امور بالشتم. انت شوف ايش لابس، شوف ما عنده يلبس، ليش الشتمه؟
1: انا شلون راح احاورك بعد من هذه الحلقه؟ والله ما اعرف.
2: يحفظك. انت محاور اصلا خطر.
1: اخذنا التطور لمرحله الاب ما يحكي ويا ابنه، والابن ما يحكي ويا امه، ولما العائليه ما صارت موجوده.
2: أي
1: كله بسبب التطور اللي انت كنت ضده قبل ايش قد؟
2: قبل انا ضد هذا التطور قبل حفل سنين. قلت شلون جديده التطور الجزء الثاني،
1: كاتب التطور الجزء الثاني.
2: الجزء الثاني بعده بس
1: زين، بس انت ما حافظها.
2: اي بعده
1: تمام. خلينا نحكي على الجزء الاول. انت قبل ايش قد كنت ضد هذا التطور؟
2: انا من زمان، انا مو ضد التطور، انا ضد هذا التطور.
1: انا ضد هذا التطور.
2: اكو عندنا تطور رجعي.
1: شنو يعني ان تكون شاعر بالعراق؟
2: أن تكون شاعر، أن تكون حامل لمسؤولية كبيرة كبيرة. أن تكون شاعر، شاعر اسم، أنت تحمل مسؤولية كبيرة على عاتقك. أن أنت شاعر شعبي لشعب مظلوم مضطهد جائع عاري، كلها هاي بذمتك.
1: أكثر قصيدة اللي نائل المظفر يحبها نائل المظفر؟
2: ما أحب قصائدي.
1: أوف. وهي من أعظم ما كتب بشعر الشعبي. أنا اليوم كل شيء راح أقوله على مسؤولية الشباب.
2: الله يحفظك.
1: يعني فبالتالي ما حد يحاسبني على رأيي المفروض.
2: الحقيقة أنا يعني ما.
1: ليش ما تحبن؟
2: يعني يجوز أخجل، يجوز يعني أنا كلش أتعجب. واحد مرات أشوف شاعر مثل مخلي نغمته
1: قصيدته،
2: أي أو مخلي صورته موبايله، يعني شوية استصعبها هاي. يعني أنا ما أكتبها إلي حتى أستمتع بيها. نعم مرات أصفق الأبيات إلي، بس أنا
1: بيت أصفق له. أريد أعرف أنت شون أصفق.
2: أي
1: أريد أعرف على شون أصفق.
2: أبيات مرات أكتبها ويعني وأصفق.
1: أكو بيت بذاكرتك أنت مصفق له؟ تتذكره؟
2: أي صفقت البيت بالمدارس.
1: أي
2: قلت على الصبورة نكتب باب مو دار، حتى نشيلها ونتزقها على الباب. صفقت هذا البيت، وصفقت البيت بقصيدة صدق يا وطن. قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بناتك صم شرف وبلا غطة تخليه، أو جيرانك نمل من عينهم يطلع.
1: يا سلام.
2: هذا اللي بيصف وقت.
1: يا سلام. بالحديث عن أنت قليل تكتب وجداني، يعني مو قليل، وإنما قصادك بها مواضيع اجتماعية أكثر من المواضيع الوجدانية.
2: أي طبعا.
1: بس من كتابة وجداني خليت بصمة لحد الآن العالم ما ناسيته.
2: أي طبعا. يعني هو الشعر لازم يكون متنوع.
1: هو كان الدخول إن حبسنا برمش عينك؟
2: مو الدخول، هي جرح الفقير. هو أنا بالمناسبة الكل تسمي القصائد العاطفية وجدانية.
1: زين.
2: أنا لا، أنا عندي هاي الأقران ذنيهن الوجدانيات، العاطفيات اللي هي اللي تسمونهن أنتم وجدانيات.
1: زين.
2: يعني أكو اختلاف فرق عن الوجداني والعاطفي.
1: زين.
2: الوجداني كل أنا برأيي
1: كل ما يخص الوجدان.
2: بالضبط. كل ما يخص حتى مرات الحسيني
1: يكون وجداني. بالضبط.
3: كل هذا يدخل بالوجداني. أما العاطفي فهو ما يخص عاطفتك، يعني إحنا حتى ذاك هم إلى أبوابه هواي، لكنه هسه أقلها فنبوب الباب إنه عاطفي، بينما أكو عاطفي مثل أكو عاطفي غزلي، أكو عاطفي عتاب، يعني هواي هم أمور هواي بالعاطفي، بس على الأقل نسميها عاطفي حتى تختص بالعاطفة مثل ما نقول الأم والأخ والأخت والحبيبة، يعني هذه العاطفة.
1: ليش بقى الزنجير مال أبو ذي عايش 25 سنة تقريبا؟
3: يجوز انكتب بصدق وخدمته ظروف، يعني وكان أول شيء ناس يعني تشوف هيك أبوذية زنجيل، يعني متعبدة على الأبوذية ثلاث أبيات وقفل يعني
1: خلنا نقرأ، خلنا نقرأ
3: الله وفقنا،
1: خلنا نقرأ
3: هواي قرينا
1: حتى لو شوية من
3: والله هواي قرينا أستاذ مهند
1: زين.
3: خلنا نشوف غير شيء، يعني الناس هواي يحكون علي يقولوا لي بكل لقاء يطلبوا لي منك وتقرأ ما عندي.
1: بيش راح تعوضني؟
3: والله كيفك أنا خادم.
1: أنت لا بعد يمك الموضوع.
3: أعوضك بالسؤال الحلقة اللي تجاوزته
1: اللي هو
3: اللي خاف من سئله.
1: أوكي أنا قلت لك استثناء بس ظهر أنت مراجع البرنامج وهي نعمة فضيلة لي شرف.
3: الله شاهد أول برنامج يمكن أراجعه.
1: أتشرف والله. أكو سؤال تخاف إنه أحد يسألك إياه بيوم من الأيام؟
3: والله اليوم راح أعترف والكلفة حاسبها، مليت بيتش انتهم والناس تكذبها، كل حسرة

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: اللون الأخضر بداية الحلم. من هنا انطلقت جامعة المستقبل لتجعل من الحاضر مستقبلاً يبنى بالعلم. هنا يتجدد التطوير وتصاغ الرؤية نحو رد مستدام. جامعة المستقبل، طريقك لمستقبل مستدام.
1: السلام عليكم، والتقينا بموعد آخر من جديد، وعلى طاولتي ضيف جديد، عصام كريم. مساء الخير عصام.
2: مساء النور مهند الطيب المحبوب
1: في ذوي قلبك.
2: عصام قبل الشاعر.
1: يسلمك ويخليك
2: حبيبي. انت تدري جدا
1: انا مشتاق لك كل شيء هواية.
2: هذا انا ما اريد اسولف عن العالم.
1: في ذوي قلبك الله يحفظك ويسلمك. احنا صارنا هواية ما ملتقين بلقاء تلفزيوني. موعد اخر عندي. اول شيء بي بانه انا مستضيف عصام اكثر من ما انا مستضيف عصام كريم.
2: على راسي.
1: سالم راسك. فبالتالي انا ما راح اطلب من عندك بالحلقه انه تقرا شعر. شو كنت ما تحس بانه انت محتاج تقرا شعر؟
2: احسن
1: اقرا شعر.
2: احسن.
1: عندي 100 سؤال.
2: وهاي
1: مو بضروره ناخذ من كليته. اذا اختار رقم ونشوف شنو الرقم بي من سؤال، وبالتالي
2: سبحان الله. البارحه انا سمعت اغنيه يمكن اليس له الاصاله.
1: ايه
2: بها شطر يقول 100 سؤال والجواب انت، بس ما اعرف شلون هو منظم. فانت ايش راح تسال؟ انا عندي جواب واحد. راح
1: عندك جواب واحد
2: هنا 100 سؤال والجواب انت. راح ارجع على نفس المحور. شلون ارجعها؟
1: راح نبدي بسؤال انت ما تحبه.
2: ايه
1: اللي هو السؤال الثابت اللي يقول شنو السؤال اللي ما تحب احد يساله لك؟
2: والله انه هواي، بس اكثر سؤال يضوجني لان اجابته انا مقصر بيها. يعني مال انت تكتب للعالم، انت تكتب كاتب الفلان كاتب الفلان، يا اخي قد ما تشرح ما توصل للفكره. اكو عالم تقدس الشعر بس ما تدري يعني عصام ليش مثلا فلان من الناس قابر عصام قرار القصيده. انا رجال كلش احب الشعر كلش.
1: اعرف انا بهاي المعلومه.
2: فمن اشوف شطر يصير احلى ليش ما اسوي احلى؟
1: يعني الموضوع بهالبساطه.
2: اي مرات القصيده كامله على مش شطر انا اكملها كلها. اقعد على مش شطر حلو يطلع باخذ لها يصير الجوال يصير حلو فوقها يصير حلو ابدا. لا تبدا فكره وراها لازم تصير هنا لازم تكمل. بس يعني العالم تريد ما يقول واخر شيء نبي يقرا لي اياها من تكملها يرجع يقرا لي اياها هو نفسك. يابا ونبي اقراها بالقاء. قال يابا وقف عليك اقراها عدل. انا ما احس تعبان بها انا. فهذا كل شيء ضوجني واحس بروحي يعني من نساله وراح اقول انا سويت هذا الشيء احس مسوي قدام المقابل مسوي ذنب بس هو ما يعرف انا شلون صار الموضوع.
1: هو يتكرر وياك هذا الموضوع؟
2: كل شيء اخرني خاصة أنا آخر شيء أخرني.
1: أنا كل شيء هواي أريد أسألك على الأشياء اللي أخرتك.
2: خلنا هواي أشياء مثلاً ترين سؤال بيلون على الأسئلة.
1: لا سؤال ما راح.
2: أخرنا وش في المسلسل؟
1: المسلسل.
2: مسلسل كتبت مسلسل وأكثر القريبين علي أنت ما مسولف لك عليها. مسلسل كل شيء أخذت منه هواي. يعني أنا سنة كاملة بصافن بس بيها.
1: زين.
2: أنا أضوج من مال تحاربت وش اسمه ما وصلت خلينا نقول بس ما وصلت بأسباب لأن المسلسل كلها شادت بيها وصارت مشاكل عليها المخرجين مو هيجي. وكم مخرج من المخرجين قال أنا لو أخرج على المسلسل لو ما أخرج بعد. بس أكو عالم.
1: شو هدايك على المسلسل؟
2: حبيت الموضوع وهي هي القصة حقيقية صايرة قدامي. فقلت هاي تصير مسلسل
1: صايره بيك لو قدامك عصام.
2: لا صايره ويا اصدقائي يعني.
1: اوكي
2: ايه. سفيان المخرج عارفه سفيان
1: اي طبعا تحياتنا له.
2: تحياتنا لسفيان.
1: فقال اللي اخرج توارد مال احمد جندي.
2: احسن ايه. فهو اللي شجعني
1: وكتبتها بعدها ما طلعت
2: ان شاء الله هاي السنه ما نقدر ذيك السنه بس كل ما تصير نفس العالم دخلت بها لان هي المسيطرين على الموضوع كله مال المسلسلات والانتاج كلهم يضجون مني. هاي المشكله.
1: ما راح اقول لك ليش يضجون منك. راح اقول لك اختار لي رقم.
2: اختار رقم. يا الله 40
1: نقول 40
2: شلون تذكرت
1: تتفائل اي انا جنسيتي سماري وموش تايه. اقرب عيوني انكتب عنوان داري. انت شلون تشوف الوطن والناس شلون المفروض تشوف الوطن؟
2: والله وانا البارحة سألت سؤال ولد تحياتنا العلاء ابن الماني هذا يومين سالفه اني ساعه ساعتين صديقي هناك بالليل غربه وما عنده لا اصدقاء يخابرني نسولف انا والله هسه يجوز راح يشوف سالني سؤال خابرني بوضع اني كلش متأذبي يعني صايره كم شغله مأذيه نفسيتي وخابرته اشكيها قال عصام هسه يجيك واحد ويعطيك جواز باي وضعيتك ويعطيك فد
1: كذا
2: 10,000 دولار
1: زين
2: ويعطيك شقه ويعطيك. قلت له بالحسين لو يملكني نص ألمانيا وانت بألمانيا. قلت له خطوة خارج بغداد ما أطلع مو خارج العراق. أنا علاقتي ويا الوطن ما أدري شنو أحبه. شوفوا ذاك اليوم المباراة مال إحنا والأردن
1: أي
2: فشفتهم شلون فرحانين ويجون ويسوون حركات. يا أخي حرام الأردن والعراق ماكو ربط يعني هو ملكهم من شان يقول لهم هذول سيادكم العراق يعني الملك مال. فلقيت له الخير ومني
1: زين
2: والصباح وصباحي
1: يا سلام
2: والليل وحزني والغروب وجراحي
1: يا سلام.
2: أول ضيوفي كان جدك آدم بعد الجنان وفتنة التفاح
1: يا سلام.
2: السفن في ذاك الزمان وكلها تجري على ما تشتهيه الرياح
1: يا سلام.
2: إن العراق وعلى النجوم تواضعي نكران ذاتي كان سر نجاحي الغين والماء الذي في داخله ما كان إلا ريشة بجناحي
1: يا سلام يا سلام.
2: ما بين نهرين كرامة تربة خضراء ترفض منة الفلاح
1: يا سلام.
2: من ينكر الشرف الذي بخصومتي
1: الله
2: لا يستحق مروءتي وسماحي
1: يا سلام. الله الله.
2: من ينكر الشرف الذي بخصومتي لا يستحق مروءتي وسماحي إني أرى حتى العداوة منزله أختار خصمي كاختيار سلاحي
1: يا سلام. الله
2: عزيز. إني أرى حتى العداوة منزله أختار خصمي كاختيار سلاحي
1: الله.
2: كم كنت للجيران مصدر رزقهم ودماء رأس المال والأرباح كالراعي يحمي من الذئاب قطيعه وغدا يسلمهم إلى الذباح.
1: الله
2: يا والله حيلك يا وطن
1: قوى الله حيلك يا وطن.
2: من يا هجر حكيلتا بين الحرام وطاغية تنزف كنت نفط ودم.
1: الله
2: خير انت وترابك ذهب بس الله باليك بشعب بس للغريب محزب إن كتل قائد بالحرب نبكي لحد ما نعمه ونفدي بمية الزلمة بس شعب كامل ينذبح نكتفي بالله يرحمه.
1: الله عصام
2: سلام.
1: عصام شنو اللي ما تقدر تكتبه؟
2: ما والله ما شيء براسي يعني كلش جرب وانت صارن.
1: وانا ليش سألتك هالسؤال؟
2: كلن جرب ما خاف من ينحسب علي بس انا والله الله شاهد ما مجرب شيء ما صار.
1: لا تقول انا قلت لك حتى بالكواليس من النوع اللي كلش عفوي فبالتالي ما ينحسب عليك شيء.
2: اي الله شاهد يعني ماكو انا جزء كوميديا كاتب بيتش كاتب
1: كوميديا
2: واي كل شوي. أمير عبد الحسين أمير العباد هذن الأغاني والهال كان القصائد مال أمير هات واحد ثاني كتبناها ذكر واحدة ما تكفرت ثاني
1: أتذكر اللي تفرتها بالضبط. فأنت تقول أنا ماكو شيء بالشعر ما أعرف أكتبه
2: ما أعرف نقولها هسه إحنا خاف شايف العالم قاعدت لك بس أنا كل نجرب
1: والله ما أريد أخليك بمطب بس أنا هاي يعني هاي أصلاً
2: إيه لا وأنا أنا مسؤول وعدي عدة تجربة يعني ما هسه ما عدي شيء نقص. آخر شيء قلت جاي أكتب المسلسل عدي ابني كبير حيدر كلش مهتم بي ويتابعني وهو
1: زين
2: قال أنت شنو جاي تقفل القلم مسلسل يعني ما خلي شيء ما كتبته بس المسلسل بس تكتب سيناريو على مود تقفل القلم. قلت شلون أقفل القلم قال لا بعد ماكو شيء كملت.
1: ليش صار شاعر؟
2: ليش هاي ماكو؟ مو سؤال هذا. ليش هو الشاعر؟ اكو شاعر سامع يقول لك انت من يعطيني؟ خايف هاي قبل الناس على نيتها
1: زين،
2: اسئلتها كلها صحيحه. فقال لك بابا انت من يعطيني؟ اكو طينه مال شاعر، اكو طينه مال انبياء، اكو طينه مال حتى مال حرامي اكو. فكل من طينته اكو طينه مال شاعر. انا بالابتدائيه كانت انا ذاكرها باللقاء هاي ما سمعيته.
1: سولف براحتك.
2: كانت ست سهر اذا عايشه الله يعطيها الصحه والعافيه بجاه كل من عنده جاه. لان ايش قد مناضله وايش قد عظيمه
1: زين
2: بالابتدائيه، ايش تموت عليها. كل الدروس انا بهن كل شيء ماكو. بالرياضيات ما اخذت غير المية.
1: اللي انا حاب المعلومه.
2: احب هي المدرسه. كانت توصل لنا الصوره كلش حلوه. و فست ازهار من كنت اطلع وش وقت اطلع بالخميس اقرا شعر، بس اقرا مال من اقرا مال
1: قصيده مال علم
2: اقرا مال القاطع.
1: ها شعر شعبي حلو يعني انت من البدايه.
2: فمن تبينها من اقرا سووا لي سكتوا لان ماكو قبل سماعات وهاي
1: السؤال تسمع
2: اي تريد تسمعون مفد افرح اقول تسمعني. رجعت قلت له اكتب الحين
1: زين.
2: كتبت سمعت لابوي الغلطه ما اقدر احكيها لابوي غلطه قدر بابا روح
1: زين
2: تو انت تعرف هاي المفرده وانت تعرف هاي المفرده. فمن كبرت صفانت وين اعرف ويا بيت اقول لها معلمتي العزيزه ويا بعد عيني انا بفضلك صر الشاعر وناديك بدواويني وخاف مقصر بحقك يا والدتي اعذريني انا العود القويت وشيء مطيني. صدق وين اعرف؟
1: بس تحشد شاخ
2: والله. قلت شو وين اعرف ابتدائيه العود؟
1: اصلا انت هاي كاتبه بالابتدائيه؟
2: ابتدائيه هاي. قلت هسه اني اذا هاي اجت براسي يعني ماما اكو واحد جاي يكتب براسك اكو ادوات تفهم شلون؟
1: انت شان لازم تصير شاعر مو ليش صرت شاعر؟
2: اي فمن صار هذا الموضوع افتهمت ان اكو واحد موهوب يجي من قاعه شاعر مو الله يكون على سلامتنا على الدنيا ولا اوصل للشعر ولا اريده.
1: ليش؟
2: عوف الموضوع مال ليش؟ خليها
1: ليش ليش؟
2: الاسئله خليها احلى.
1: انت تريد تحكي انا اعرفك
2: طيني رقم. اليوم لاملكم لما شعر
1: طيني رقم اخوي
2: 35
1: 35 نبتلي وحمل السوالف ما يشيل البال وش قد ويا نفسي بليل عنك سوالفيت. اقول لك سؤال
2: مو القاطع مو
1: القاطع طبعا سؤال هي سوالف الشعراء حقيقيه؟
2: شوف خلنا نسوي لك سالفه. سبحان الله هذا سؤال ترسجه. انصدم الصدمه بالشعراء. كانوا من ساعه قلت لك والدي يقول يعني شنت الشاعر ذا يقول لي هاي النار باردة أأمن أطب حتى لو تحرقني. أقول لا هذا الحرك كذب مو شاعر. شاعر كان عندي فشي مقدس
1: زين.
2: أخذت قربت لهم الصدمة الصدمة مت السولف بحيث المصداقية تحت الصفر يعني خلينا نقول مو كلهم بس الأغلب
1: زين.
2: شوف أكو سالفة أقول لك يا شيخ
1: أي
2: عدى مضيف طبلة شاعر
1: زين.
2: قال لي يا ابي شيخ انت سامع انا جايك اليوم متروش شعر بس عليك وعلى عائلتك. قال لي قعد
1: زين.
2: قال لي سامع القصيدة القارية على ابنك؟ قال لي قول قرأ على قصيدة ابن فلان وابن فلان سوا ما ادري شنو. قال لي عم 50 نعجلك. قال له القصيدة مالتك؟ قال لي اقرأ انت فلان اللي مسوي فلان واللي مسوي فلان. قال لي عم 50 نعجل. قالوا على اخوك فلان قال 150 نعجه. قال لك عفوا دخلت اردنا نعم. قال اليوم بعت النهار انت ابو فريشك باكر اخذ حلالك وروح. قاعد الصبح راح للراعي السلام عليكم سلام. قال يا بطين الحلال مالي. قال يا حلال. قال انا البارحه قريت ليش اسمه
1: للشيخ
2: قال اخذ 150 نعجه. قال له مشينا ايش قاعد الشيخ يسوي بعيونه ايش. قال له شنو يا ابو الموضوع؟ قال له هذا ولد يقول. قال له هذا شاعر. قال له قال شيء. قال له يقول 150 ناجي. قال له يا 150 عم سمعتنا كلام حلو سمعناك كلام حلو ايش تدري؟ انا ما كنت هاي اللي انت سولفوها ضحكت بس قلت هاي النكته حقيقيه. فطلعت سوالف حلوه يا اخوي.
1: الشاعر ممكن تبقى سوالف بقلبه ما يحكيها؟
2: مستحيل. بالشعر
1: اي
2: اقول لك انا متنفس الوحيد شعر يعني انا ما افتهم اكو علاقه ما افتهمها خلصت عرك ومشاكل وش اسمه ما افتهم انا اخوه حب تعرف انا بعد ما اقدر احب يعني انتهت اخر شيء امشي بالشارع وانتهت العلاقه وصار الزعل ما قلت لها اللي بقلبي ظل بقلبي احد ما عرفتك
1: يا سلام
2: اللي بقلبي
1: ظل بقلبي
2: حد ما عفتك كانت سوالفنا على قد مصلحتك ما زاد وهل عليك دقت ميزان ساويت حصت أم العزيزة وحصتك
1: الله الله
2: اللي بقلبه ظل بقلبه حد ما عفتك كانت سوالفنا على قد مصلحتك ما زاد وهل عليك دقت ميزان ساويت حصت أم العزيزة وحصتك ومنذكر زعلنا لقاك كلهن غلطان ولو تذكر أنا بكلهن الصالحتك خانقني وارفس بيدك وما خلصان بس حل رقبته وخلى حل مشكلتك
1: الله
2: شوف الفرق بينك الله. وبيني شقد شان شوف الفرق بينك وبيني شقد شان أديت نوبل مثل ما عاملتك دخلتك بقلبي بدون استئذان وبيوم ردتك تطلع
1: استأذنتك
2: كانت معستك
1: ايه
2: معستك من بعتني بكسران محبس ذهب محبس ذهب مني دليد الدفان
1: الله
2: شلتك نذر كم عوز جو ما بعتك
1: الله
2: خلصت خلصت وما لحقت اقول لك تعبان ومن شفت لابنك وقت ما عندك كان وتحملت ضيق خلق ووقتك خلصت وهاك اسمع نصيحة خسران وأول بشر مسجون ينصح سجان مختصر لتعلمت من تجربتك لا تسأل مجرب وترجع فشلان مركز كنت عرافة تقرأ الفنجان
1: يا سلام
2: ولليوم ما مفتهم شي من قصتك
1: يا سلام
2: والسجن السجن مو شرط بربع حيطان وما تسوى شي حريتك بلا صحتك تحس بالسجن تحس بالسجن لو شفت حيلك خلصان وتموت بس روحك مكلبة بجدتك خلصت خلصت وآخر ذكرى ظلت نيشان تمر صورتك كل ما حجو كل خلصت وهاك اسمع نصيحة خسران
1: تمر صورتك
2: كل ما حجو بالخذلان
1: الله
2: مثل العطر من يطبع بذاكرتك
1: الله الله
2: هاي هاي هذا هذا شفت الوجع بالقصيدة كله أنا ما قدرت أقوله أقعد يا بت الشقرة لازم نشيل منها ونحط أنا شايل منها وحاط منها بس بتاهني الفرصة ماكو على قد مصلحتك هاي الفرصة بدي أحكيها ماكو آخر شيء هاي الوجع كله لميت قرأت قصة كان قلنا مو حلو قلت له والله غصبا عليك حلو مو حلو شو مو حلو
1: عصام سؤال
2: جواب
1: اول اذا انت تدري كل الزين مو من النوع اللي يستغل الاشياء الشخصيه اللي يعرفها بالجو بس انت من الناس اللي تحب من كل قلبها
2: ايه
1: وانت ممكن حكيت بالاعلام سابقا انت فتره من فترات حياتك

0: شلون تقييمك لعب وشلون نشوف لعب؟
1: الحب كلمة يا أخي، الحب هو تعرف رجال، تعرف روحك رجال بالحب، من تشوف روحك أنت وفيت وقدرت عليه وما خذلت حتى لو أذيك ما تأذي، تعرف أنت، تعرف هنا أنت رجال تحب، تحب أنت، تحب بنية، تحب هاي البراءة، ما تقدر تأذيها، تأذيك ما تأذيها، تعيش على موتها
0: يا أخي. اللي يشوف القوة اللي عندك بالحياة وبالمشاكل اللي تواجهك ما يشوف ضعفك بالحب، غريب.
1: شايف اثنين الخط،
0: اثنين هذا شفتهم،
1: اثنين شفتهم، اثنين صار
0: ما يصير إن بشخص واحد. عصام
1: أنا من مع العلم أكو عالم كانت تستغني، حلفون بيط الكارتات مال المحل شيلهم وطين، بس لأن ما حلف بيها كذب أصلاً. وهاي عالم لامتني ما تصير السوالف، ولا على وعد قصونها، تريدون تقصونها؟
0: لا ما نقصها، حلو. طين رقم،
1: طين رقم، يلا خلنا نختار مواليدها.
0: يلا
1: يلا اليوم نختار له الشهر
0: كيفك؟
1: 11.
0: لا مستحيل، هذا البيت بنفس الموضوع اللي دنحشي بيه اللي هو اي والله يعني
1: مو هي هسه اختارينا اليوم بعد ورا حضر انه راح اختار
0: يعني سنت. اذا ما عايش احساس الضعيف طول عمرك تبقى ما صاير قوي. الضعف اللي عشته بفتره اللي دنحشي عليها ايش وقت يسويك قوي؟ شو كنت تتعلم
1: هذه الحد؟ بيت نفس الكاتبه بيت
0: زين،
1: اقول قدامك اضعف بس احس من ضعف مصدر قوتي. يعني هنا انا كل شيء اكو شغلات بالحب يشتغلن بالعكس.
0: عصام عندي سؤال عندك، اريدك انا راح اقول لك اطلب هذا السؤال. بس انا المشكله لازم القى رقمه او رقمه. عندي سؤال لك اللي هو يا ناس خلصت العمر ما مفتهم روحي، افتهمتها لو بعدك؟
1: لا ما مفتهمها. هذا ذاك ما اقول لك صديقه بالمانيا سالفان يا
0: اي
1: كل اللي جاي اشتغل. قلت له انا جاي وين رايح؟ انا جاي اسوي شنو؟ انا جاي اسوي قد ابن الدكتور الحمد لله، بنت دكتوره دول الاموال هسه ذا كبره وشنو سويته شنو القدر. المهم ما مفتح، ما مفتهم باختصار.
0: تفتهمها بيوم من الايام؟
1: لا ما اريد افتهمها اصلا، ولا اريد افتهمها. شوف اي شيء جاي نفتهم نتأذى به، اي شيء جاي طبي توصل لمرحله انه عرفت
0: تتعمق وتكتشف اشياء توجع اكثر
1: كل ما تعرفه تأذيك، يعني تفتهم قال خذلك لو خليني الاب
0: اعطيني رقم
1: سهل 11
0: ايه.
1: راح نرجع له
0: والله صار قدام البيت
1: ايه.
0: صار قدام البيت الضياء الميالي
1: والله ابو علي اموت عليه صديقي.
0: وهو اخي يكتب الاغنيه بطريقه
1: تفضل، هو انسان
0: قديم، هو انسان ايه. يقول اسال عليك وين كلايس
1: الله
0: بعدك تحاول تسال
1: شوش. أنا حتى لو ما أسأل بنيت شغلات حتى بداخل بيتي مو بداخل بيتهم.
0: إيه.
1: شلون أنت مواد وايرات هذا بعد المواصلات؟
0: مواصلات
1: يعني لازم توصل أخبارها مستحيل.
0: يلا عصام أعطيني رقم
1: 5.
0: أوكي 5 5. يحسدوني عليك الما دروا بيه، جرب حاضن الجاري وما حضب ميه.
1: الله
0: اكيد المرحوم صباح الهلالي
1: الله يرحمه
0: بيها بيتي يقول احرس للصبح حلات بوقك عين وتفك الباب بيدك للحرامي.
1: الله الله الله الله.
0: انت شلون اتجازيت؟
1: شوف احنا الاسئله والبيت والقافيه والوزن كلنا جبرنا على قصيده. تقول انا صورتك يا اخ خاف تخنينا على القصيده. المهم تقول انا صورتك يوميا نسهر،
0: انا صورتك يوميا
1: نسهر
0: نسهر
1: نتنافس من اللي يصفن اكثر.
0: سلام يا سلام. يا سلام. الله عصام،
1: أنا صورتك يومياً نسهر نتنافس من اللي يصفن أكثر، كل شي بعيني صغر جاي أحس بيه، بس عمره وفراغ جاي يكبر. تخيل
0: يومياً
1: أنا وصورتك
0: يومياً نسهر
1: نتنافس من اللي يصفن أكثر.
0: غريب هذا الشطر، شلون جبالك ما أدري.
1: كل شي بعيني صغر جاي أحس بيه، بس عمره وفراغك جاي يكبر.
0: زين
1: تخيل من قلت لك دون تقدر،
0: أي
1: قطعت الدم على الشريان الأبهر.
0: الله الله.
1: تخيل من قلت لك دونك أقدر، قطعت الدم على الشريان الأبهر. لو تحسب أذيت العدل والمات،
0: زين
1: وغلاءتك من رحت أذيت لك.
0: الله
1: أفرغم رغم هذا، رغم كل شيء هذا عادي.
0: عصام اشتاقت للدخول. أوكي. والله اشتاقت للدخول. عيد عيد عيد
1: بس هنا أنا هذا تقول أنا وصورتك يوميا نسهر نتنافس من اللي يصفن أكثر.
0: الله أكبر.
1: كل شيء بعيني يصغر جاي أحس بيه، بس عمره وفراغك جاي يكبر. تخيل من قلت لي بدونك أقدر، قطعت الدم على الشريان الأبهر.
0: شو شعرت؟
1: لو تحسب أذيت العدل والمات، وغلاءتك من رحت أذيت نكثر. رغم كل شيء وبعدك عند غالي،
0: رغم كل شيء
1: وبعدك عند غالي، قضية فراقك أكبر من خيالي. حليت بعين غيرك بعدك هواي، بس غيرك ولا واحد حلال. متوهم رسمتك حلم على الماي، وردت تظل عمر والروج عالي. أدور راحتك كنت تعلنيتي، ولا أستغرب ألقاها بأذيتي. شايل همك وما عفتك تروح، شلون تعوفني وشايل خطيتي.
0: الله
1: الله. وذكرى من اهتمامك للأذية،
0: ذكرى من اهتمامك
1: للأذية، من أول نظرة لك لآخر هدية.
0: الله عصام.
1: أحارب ذكرياتك وأنا إنسان نقطة ضعف ذاكرته القوية.
0: الله الله.
1: ما بين اهتمامك والأذية،
0: الله،
1: من أول نظرة لك لآخر هدية. أحارب ذكرياتك وأنا إنسان نقطة ضعف ذاكرته القوية، وإذا راجع لتسأل على أذية اللي تمنيته وأكثر صار بي. عفتني بليل يشبه قلبك هواي، أسود وبثقل وجهك علي. وبعد قصتنا والعشنا سوي لينا نهاية مسرحية، نزلنا الستارة وطلعت الناس، وطلع يضحك الظالم والضحية. سلام. نزلنا الستارة، شاف من تخلص المسرحية تطلع العالم، هذا كتل فلان، وهذا ما طلعوا يسلم شون سبب. نزلنا الستارة وطلعت الناس، وطلع يضحك الظالم.
0: صار لي كل شو هاي ما سامح الشعر،
1: وانا صار لي كل شو هاي ما كاتب.
0: أنت جريمة تختفي، جريمة ما تكتب.
1: كدور قلبك خلوني. ترى لا تنسى، أنت من دين تحب شخص والسمعة هل تختلف؟ أنت
0: ما له علاقة، ما له علاقة. والله ما له علاقة.
1: بلك الله.
0: تسمع بتجرد، أنا إذا أسمع بتجرد. شنو تتنافس ويا الصورة من اللي يصفون أكثر؟ ما سامع أنا هي الصورة.
1: على موته على جاسم ما تحاكي، لا هو مغنيها ولا مخلينا مغنيها. والله لا
0: رسالة للفنان علي جاسم، هاي الأغنية لازم.
1: لا هي الحلوة صارت شلون كل يوم منو خذ عمر جواد، تحياتنا لهذا الطيب كلش إنسان حلو. عمر هذا يمشي يسوي خير. عمر أخذها وودها لهواي عالم. تدري كم واحد لحنها؟
0: إي
1: ستتهم فريتهم. قال ست انا رازقك، قاعد يجيك شغل عليه دعوف. قلت له موتوني كله، تقول لي مو يجيني. قال لحنت هذا اصلا. قلت له هذا بيوح على جاسم. ما بيوقف فر النية فريته فر النية فر يعتبر
0: أي يعني
1: نابت الهمر المساعة
0: الله عصام والله ما جاي أقدر أغادر القصيدة يعني أكو بيت بيها مال نقطة ضعف ذاكرتي القوية هيا أخي ليش تاك تتمسك بالأشياء توجعنا يعني أكو مواقف حلوة تنساها هواي
1: هي النهاية كارثة هذا ذاك
0: تنسى وجوه
1: التفاصيل
0: تنسى وجوه تنسى ناس تنسى مواقف
1: أنا أكون غنية كاتب بها هيك بيت يقول لي أنت شو معنى ما أنسى هيك وأنا أكثر بشر ينسى هواي شغلات تنسى
0: بالضبط وإحنا هواي ننسى أشياء يعني شو معنى أشياء ننسى
1: كلمة والله كلمة كلمة كلمة تظل الدق يحكي مثلا يحكي واحد مفردة مثل مفردة مو يم الموضوع بس هاي الكلمة كل ما تنذكر تذكر هالموقف
0: فهي تبقى مشكلة الذاكرة وشون راح نغادر هاي الذكريات عندنا بعد هواية حكي عصام بس خلنا نطلع فاصل أعزائنا المشاهدين فاصل وراجع لكم بعد
2: اللون الأخضر بداية الحلم من هنا انطلقت جامعة المستقبل لتجعل من الحاضر مستقبلا يبنى بالعلم هنا يتجدد التطوير وتصار الرؤية نحو يد مستدام جامعة المستقبل طريقك لمستقبل مستدام
0: تعال ارجع بعد ما بيه حيل اشتاق طحت مثل القطن ما طلعت طق تعال اليوم يمكن تلقى منه وشال إذا ترجع لباكر كل شيء ما تلقى يا رقبة عروسة بليلة النيشان مو شقلادة بيك الروح متعلقة شنو قبالك نجف تحكي لي بس على الموت أريد أسمع سوالف بيها ثر ملقة يسد عين الشمس من يعلى بي الروج وأنا شراعي قديم بكل كتر خرقة أنا مداين خلق للراد ينخل ما يخلص بي محيطه وما خلص خلقه
1: الله الله
0: رجعنا لكم أكيد أعزائنا المشاهدين وعصام كريم اللي أنا كلش مشتاق له
1: والله أنا أكثر مهم أنا ترى شعر كلش عايفة وكلش بس أنت من قلت لي حتى يعني ما جادلت ما قلت لك أجي لو ما أجي قلت لك قادم
0: أتشرف
1: أنت أنت أنت, أنت تأمر
0: الله يسلمك
1: والله مو يعني ظالم. أنت طيبتك ما حد يعرفها
0: يحفظك
1: بس اللي عاشرك وما يعرفه
0: ويسلمك وانت
1: لازم واكثر طلعوا المفروض يسولفون على هذا الخصله البيت ما ادري ليش جاي يتجاوزوها فاني يعني اوقفهم فانهم مسؤولون فاني اتحاسب على هذا اللي ما احكي
0: شكرا
1: على الطيبه مالتك
0: شكرا قبل. شكرا عصام رجعني للاسئله عصام اختار لي سؤال
1: 47
0: 47 لا قطار ولا سفينة وأنا والليل بأمل جيتك بقينا
1: الله
0: بعدك تنتظر إيش تنتظر إيش راح منك الجاي شنو هاي أسئلة
1: هي مش مشكلة مو كل شيء السوالف شغلات إيش قد أنا عارفه وإيش قد تقول لي أنت هوب خب واقف لي هسه تقول لي هاي عفويتك وقف على كيفك بس اكو موضوع يعني حتى العفويه ما اقدر ادخل بي يعني خلينا اقرا لك قصيده تقول عدما تشتكي بهالليل ليش طول
0: وانت اللي وجعك ما تقدر تقوله
1: وين يدير وجهه بعد ما خلصان حتشي وتخلص
0: الناس اللي يسمعوله
1: وشي نسيك شي نسيك إذا من نعمة النسيان لسام
0: الناس اللي تحب صدق مشيولة الله
1: غلطتك تبتدي بزلة قلب ولسان وقلت أول أحبك بالغلط الإنسان كاره
0: بكثر ما بذل مقيول
1: ومن ذاك الوقت تفشل وتفشل وتفشل ولحد الآن بعدك ما وصل له غلطتك لولا
0: الله
1: ومن الحب
0: من ذاك الوقت تفشل
1: ولحد الآن بعدك ما وصل له غلطتك لولا
0: الله
1: ومن الحب كذب ما يطلع الغلطان لو كلش قوي
0: توجد ثمشيول.
1: توجد ثمشيول لما ينترس صدرك حشو دخان وحشيك ما له داعي يصير للصحبان. ديك الساعة تعرف كسرة الخسران من تقوم وتحس رجليك مشلول.
0: يا سلام.
1: وتشوف النصر بعيون خصمك كان وقرب ناس لك كان ويصفقوا له. يا ما قاعدة تبدو
0: تنتهي بقصتي.
1: عقب انت قاعد قاعدة موجود. يا ما قاعدة تبدو تنتهي
0: بقصتي
1: خلت نكره اليردون مصلحتي. ويا ما كاسرت من خلق فوق الكاس وقلت بالعافية للي يشرب بصحتي وانا المو خمرهم لسمت بالراس الى ان قمت اشكد منه وسالفتي شقد وازيتنا على الغلط بس فني. شقد وازيتنا على الغلط بس فني. الناس شجعتهم من حكوا عني قعدوا يم قعدة الضابط بالتحقيق وحرف من جابه واسمك ما طلع من
0: الله حصل
1: وانا ما بين اسد لك ها وتفك هاي وسد مرة فراغك مرة سدن وصلت المرحلة اللي ينصحني ما عرفه يريد الخير اللي لو جاي يتشفه وقد هذا النجم كان بسماي أصحاب وتخيل زعلهم ما مكلف أسباب مشوا مثل الرسائل كل من بطل.
0: الله
1: مثل الرسائل كل من بطل. سلام.
0: الله الله يسلمك. اختار لي اختار لي سؤال حبيبي.
1: 22 ما حكيت
0: ايه يعني بوقته هم للمرحوم ابو شمس الصباح الالي
1: اذا طلعت قد احباني سبحان الله
0: الف رحمه على روحه اذا طلعت شمس فوت انت للبيت لان
1: شمسين معناها احترقنا.
0: عندك شمس ثانيه بحياتك هسه
1: حاليا اي بس ضيوفك يا اخي شنو حتى من المريضه حلوه اتونسني يعني الحمد لله والشكر يقول لك الله يعطيك على نيتك
0: أيه.
1: صدق الله طانع على نيتي وسواء هاي الفطرة تضحكك ولا يعني صدق بالبيت وشمس عدي الحمد لله وشكر
0: ألف الحمد لله وشكر
1: نعم.
0: يعني أنت مستقر من هذا الجانب
1: العافية نعمة فضيلة هاي لو معي ميت أنا من زمان
0: لا عمرك طويل طيني بعد سؤال أريد أنطيك سؤال
1: أيه.
0: لين يرهم عليك
1: أيه.
0: على الفريدة والله يرحمه يقول يلا يا قلبي إذا يحبك يجيك بعد شو تسوي أنت سويت عليك أنت من الناس اللي سووا اللي عليهم وأنا أشهد بهذا الموضوع هو اللي يسوي كل اللي عليه وينخذل يرتاح لين هو مسوي كل اللي عليه لو ينجرح بالأكثر لين هو مسوي كل اللي عليه
1: لا أنت كمواقف يعني منتظر منها شكرا هنا لا تأذي تضوج
0: من ما تجي
1: أي من منتظر شكرا وما تجيك مو ما تجيك لا بالعكس تجيك أذية مو بس منتظر شكرا بس أكو شغلات لا أنت هذا هاي طبيعتك تسويها مثلا أنا زين وبعد نكتب شعر وتماشى ويا هذا الوقت ما ها من أوصل ونسمع عد المهم ما قصرت مو
0: الله
1: أي لا على الدين تعكزت لا صدرت ضده وكفرت لا إيش لا ما ذكره ولا على المنصة صيحت ولا ساكت بوجه الظلم ولا على المنصة صيحت المهم لآخر القصيدة فهاي هنا أنا لا أنا هنا أنا هذا شيء أحبه سويته ما منتظر مثلا ساعدت واحد وصلته أو سولفت خب أنت واحد من العالم أنا إش قد عالم موصلهم إليك وأنت وصلوا وصاروا أسماء هم يستاهلون يعني مو أنا فانا انا ما ضجت يعني وما جوزوني اكو شخص والله رائد يقول لي ردت بس يجيب اسمك اذكر بيك يقول لي خير شيء جبت اسمك قال لي لا لا لا انا ما منتظر قال لي صدق ما ها رنس من ساعة قاعد نايم له رنس اللي عرفنا عليه بس نعرف يا هو اسمه بعد رنس قال لي هذا ترى صدق اصلا قال والله مو بالي انا ولا ادري هذا كمل فمو بالي هنا انا ما قال لي شكرا ما قال لي شكرا ما المهم هو خوش شعر وصل.
0: يعني انت الاشياء اللي تسويها بصوره عامه بحياتك ما تنتظر منها هذا
1: الشيء؟ اي ما انتظر بس لا اكو مرات اروح انا منتظر شكرا من هذا الشخص، منتظر انه يشوفني سويت وتعب وجهي لا يقول لي لا انت ما سويت هذا على مود هذا الشيء سويت هذا يفر للموضوع كله. فهنا انا هاي شويه تعبت
0: اقول لك هو شلون كان الدخول مال القصيده اللي بيها البيت ماله بس المشكله مبين عليه
1: إذا ما تريد إنه ما بيك جاي
0: وما مر بيك ضرب المار بيه
1: خليني حاير بين الاثنين لو تانيك لو تاني من يعني أتمنى أقول لك عايش
0: بخير بس المشكلة مبين عليه
1: على الفريداء وأنت تذكر سعفنا على الفريداء ونسولف بالزين والمزين غير هو كتلة من من من زين على بحياتي على الفريداوي أول شاعر أقرأ قدامه على الفريداء
0: سبحان الله ما ادري بهاي المعلومه انا
1: اول شاعر قاعد وقفنا قال له يا عصام اقرا احنا ذواقه الموجودين ومو ذواقه هيك
0: شباب قاعدين
1: على وين على ابو ناس ومع مع العلم اول نجم كان
0: علي فرداوي
1: علي فرداوي شو اسمه تلقى البوستات مالاته ولا جس ذكر بقى لهم واقف هو الفرق السويتش ماله استوى جاي من من بلجيكا قال له قرأ تاني الزمن من يدي هيك قال روح انت روح خذنا رحنا بشقته
0: زين
1: اقرا لي بعد وشاف صوته شلون
0: اقرا لي اقرا
1: وراها صرنا يعني اصدقاء وهاي وراها فتره صارت مسابقه قال له عصام هاي الخشبه تخوفك اصعد انت شاعر اصعد وسمع العالم شاعر صعدت اخذت النجم وين طببني طببني للمسابقة الباب المسابقة سد الباب وطلع بحد الباب وصلني
0: يا با هذا فرحمه على روح
1: قالوا على القبر سلم ولا تندع الله أكبر هذا بالمدفنه
0: الله
1: قالوا على القبر سلم ولا تندع وأنا بارد شنت مثل بصواب الحار قامت ما مصدق شنو هذا معقولة
0: إيه. عندك بيت يقول بين الصراع المستمر
1: آخر رسالة أكتبها لك ما بيها كلمة فرحك
0: بين الصراع المستمر ما بين صحتي
1: وجرحك
0: وجرحك
1: هذا أنا قدامك عدل وعيونك أكتب وضحك
0: هذا أنا قدامك عدل وعيونك أكتب وضحك
1: آخر رسالة اكتبها لك ما بيها كلمة فرحك بين الصراع المستمر ما بين صحت وجرحك وجرحك هذا أنا قدامك عدل وعيونك اكتب وضحك كل شي انتهى حتى الفرص
0: من أشياء غيرك ما نقص
1: وعالرجع أبد ما نصحك ما مستعد أسمع كذب لا حكيك يبرد القلب ولا حد شي راح يصلحك تغيرت انا الكنت كله اشتعل مو بس لي ذمك قبل ما عرض غيري مدحك هاي الغيره شايفه توصل مرحله نبدح
0: لا تمدح
1: اي يقول خليتني تغيرت تخيل وصلت المرحله خليتني اختار العمل
0: الله
1: ولا صدف عين تلمحك
0: الله
1: آخر رسالة اكتبها لك ما بيها رجفة
0: بشفي
1: ولا بيها آسف واعتذر ولا ظل كلامي يكفي مليت كل رأس الصدر
0: قمت أحس نقطة الضعف
1: قمت أحط نقطة الضعف سلام
0: الله عصى شلون كتبت
1: أنا ما أكتب ما اكتب انا ما
0: تحفظ الرسم
1: ابد ملاحظاتي رسم انا اطبق لك شو ما في الرسم اطلع منها مرات شايف كل واحد يجي بيت عنده يكتب الملاحظات والله كش ما مستفاد من عندني كل ما اريد اكتب اطلع الملاحظات ولا كاتبه ما وش اكتب مثلا تجيني الفكره اكتبها فكره ما اتذكر ايش شنو هاي الفكره ما افتهم يعني بس تجي بال من جاي اكتب طريقه الكتابه
0: كان لك جزء كبير من التوفيق بجانب النص الغنائي
1: الحمد لله وشكرا نعمة هو هسه مصدر رزق صاير يعني.
0: ليش حول كتبت نص؟
1: نص شوف.
0: من البداية احكي لي.
1: من البداية قاعدين أنا وأمير عبد الحسين تحياتنا له.
0: تحياتنا لأمير عبد
1: الحسين. أمور الذهب. ضحكتي أنا كاتب على التليفون ضحكتي. والعصام أنت أنت تشاعر نص. أنا وأنا وأمير كلش نحب وليد الشامي.
0: تحياتنا لوليد الشامي.
1: وهذا الشخص الوحيد اللي طلع حبه صحيح له. تخيل قبل فترة ده سوى؟ إيه. نص مو إلي كاتب أنا حلو نعجب بيه دز الجورة شاركته. ما صايرة تراي قال لي هذا الجور أدري يدري بالجور هنا تعبان قال هاي الجور مال هذا النص هو كان للمنتخب يمكن أتذكر إيه دز الجور وما مو مال الجور مال
0: إيه تكتشف بعدين اللي التحق بهذا المستوى من النجومية كان لازم عنده أسباب هواية يوفق لأجلها.
1: إيه والله قلت له أنا نص
0: على الصعيد الإنساني على الصعيد الأخلاقي على صعيد الذوق والتعامل ويا الناس.
1: قلت له توفيقك أنت من قد طيبة قلبك ومن ما يعني جاي
0: كبير.
1: ماكو واحد يحكي إذا ما يمدح.
0: نجمنا العربي وليد الشامي تحية كبيرة لك حبيبي.
1: والله دخلت للنص على ما قال أريد تكتب لي نفس ما ذهب ذهب. ذهب سامحة
0: سامحة طبعا.
1: هاي الأغنية هاي دخلتنا للنص.
0: وأول أغنية ضربات اللي كانت
1: ثالث أغنية بعتها الوليد.
0: ثالث أغنية بعتها.
1: ثالث أغنية أول أغنية انبعت يا ناس.
0: زين.
1: ها والثانية يمكن ما يهمني الثالثة بعتها الوليد.
0: بعدها ما نازلة؟
1: ما نازلة خاف أقرأها وإنه برأس يعوفها ترى.
0: لا نرجع للأسئلة أخوي. اختار لي رقم.
1: 11 يمكن قلنا 11
0: ما أدري خلي نشوف
1: أي قلنا قلنا
0: أي قلنا قلنا قلنا حلوة ذاك
1: خمسة هم قلنا بعد شنو
0: عندك أنت هو روح سبعينات
1: قوية مثلا 75
0: أي
1: مواليد أبو حيدر
0: زين قوي 75 وأنا ألقاك الموصوف لي وأنا
1: لك موصوف الله نبار رشيد
0: لا ما أنا ما أقدر أسألك هذا السؤال صح المشكلة شوف أنا كل شعراء أصدقائنا تحياتنا لهم بس أكو صديق يعني إحنا صح قليل نشاوف وممكن قليل نتخابر بس إحنا أصدقاء
1: أخوي أنت والله الله
0: عز الله فنوبات أنا أكو أسئلة أنا ما أرسلك يعني نعرفه ممكن
1: أسأل
0: مو انطلاقا من البيت اللي يقول وأنا ألقاك الموصوف اللي وأنا لك موصوف هو سؤال لقيت شخص حسيته مفصل عليك هي. وش صار وراه
1: أي لقيته كل اللي أحبهن بهذا الشخص وشخص أنا عاد استعداد أذكر اسم يعني ما بس ما تقبل
0: أنا ما أقول
1: أي المهم الشخص يعني بنية دخلت لي بال شفتها تحب بوفة
0: زين
1: مع العلم حبيبهن يعني مقتول قتل بذيك سولفت لعلية
0: زين.
1: القصيدة ما طولت نص ساعة كتبت هاني نص ساعة ما طولت الابنية ظل يعني استمرينا أنا وياها من ذاك الوقت يعني كانت تقتل وهاي السوالف لحد آخر فترة يعني ما أنا ما ردتها لي يعني هي فتشي مرتب حلو بس أنا راح تنظلم ولا صارت لي لو يعني تستاهل فت شخص يقدر يوفر لها تحبها تحياتنا لا يتعرف نفسها
0: زين
1: هسه انتهت يعني ما عندنا اي علاقه معها بس
0: انت
1: بس قريبه يعني كلش قريبه وكانت مفصله لي كل الشغلات اللي احبها موجوده بيها
0: من خلال اللي انت قلته بمجرى الحلقه انت تستمتع بالعطاء اكثر من الاخذ يعني
1: أي.
0: يعني عندك
1: قاعد ويا شخص مساعد ذكرنا اسمه بس ما ذكرناه بالكواليس الأغنية أنا كاتبها قلت له بينك ما بين الله هاي الأغنية تتمناها لك لو إلي قال شنو علم البنكون طبعا إلي قلت له بيني ما بين الله أتمناها لك وخذها والأغنية نزلت وضربت غنى حسام الرسام أغنية كلها ضربت ويا مالتي قلت له مو تتمنى قلت له بعد ذا احنا اثنين متمنين له وانا رجال على باب الله اعطاني اللي جوري ليه ولا نزل باسمك هو مو يم السالفه
0: هاي الامور اخرتك شعريا انه هاي عصام
1: ما الشعر لا انا الشعر شوف سولفت مره سولفوا على مال يا ناس قالوا قلت لهم يابا عوف تسد الموضوع، احنا خمسه بيات ترى من شنو هاي الضجه؟ قلت ترى الضجه من الملحن، ملحن لحن حلو لو اي تعب بيها كلش، لو اي يا ناس مو شعريا وصلت هي بيها يعني بيها حلوه بس اللي وصلها وصلها
0: اكيد اللحن والصوت حياه المصطفى الربيعي.
1: لا العود مال لو تدري ايش قد عدته، يمكن عد نافذ 19000 مره، انا قاعد يدوسها يرجعها يدوسها يرجعها يدوسها، انا ما اعرف بالله بس يسوي مو حلوه لازم ادوس لها انتر، ادوس لها انتر حتى تنمسح. ويسوي
0: ماكو شيء بيا ناس مو حلو بهذا العمل.
1: اي فانا سالفه قلت لهم كافي انسال على هذا، بس مره حكيت ايش قلت لهم؟ قلت لهم انا عندي بصفي نهر مع المي هذا الشعر، وما اخذ من النهر هذا القلاص المي خليه قدامي، يجينا واحد عطشان اعطيه له كل شات ياخذ يشربه هنا مري اعترسه خليه بصف، بس من يجينا واحد يقول لك اعطينا المي من يمك
3: ما نطي ولا تنقل
1: ما نطي ديره فوق راسه وبلع عليه قلاص غير يعني من غير ما ترهم. فقلت لهم هذا الخمسه بيات ناخذها قدامي، قالوا لي لك مو بس قالوا لك فلازم اسولف هنا لازم اسولف حتى لا لا سولفت الموضوع مو فالشعر موجود
0: عبر ما صار عليه سنين.
1: اي لا والشعر موجود ما تقول اخرني ما اخر الناس اذا اريد يعني الحمد لله اجينا لحد الان قال يمكن بس واحده قديمه مو عد 25 اغنيه ما نازلات ونزل لها اغاني هواي، بس انا كعصام مبتعد كوت شكل مبتعد من الشعر. انا
0: هسه رجعنا
1: رجعنا منين ما
0: منين ما جابتنا الايام المطر من ينزل من الغيم
1: مره كم واحد بالكواليس يحبها.
0: اي تحياتنا له اكيد. اي اختاري
3: 13
0: اللي يصير مرايتك يندل حسرتك وين
1: المن هذا بالله
0: ويعرف وين بيك مشودر الوجع
1: المن
0: علي رشم
1: الله
0: ما هو الوجع الاكبر صار
1: يا اخي متى تذكر اسماء وتنسين السؤال. شوف على رشم الله يرحمك يا علاوي وش قد عالم انت تصير قريب صاحبنا تدري وش قد عالم كان محاربته وصار قانا من مات الله اكبر ما حكيتها بالبدايه وش قد عالم اذته وهو ما اذاهم ما مأذيهم اصلا مو العموم الله يرحمه. هسه رجعت سؤال نسيته من قلت علي رشم سؤال شنو؟
0: شنو وجعك الأكبر أصلا؟ شنو أكثر شيء متعبك حاليا؟
1: حاليا والله حاليا يعني أمورة مستقرة نعمة خير من الله
0: ألف الحمد لله.
1: ما عد وجع أبد أبد.
0: أنا شنو تتمنى أسمع منك هذا
1: الحمد لله. هسه حاليا أنا آخر فترة كانت أمي مريضة والحمد لله صارت زينة كانت كلش ممتدة عليها
0: صحة وعافية
1: هسه نعم خير من الله لأمي.
0: عندك قصيدة يعني هي القافية أنا أكيد حافظها بس تعرف نوبات من الطير القصيدة يعني هي القافية مالتها بها يعني ميم وتاء مربوطة يعني الكلمة ومجرش القصيدة هي
1: مقارنها بنفس برنامج أنا وشكرا لان صحيتني وداويت جرحي بلجمه.
0: اي
1: اقراها قاريها وياك
0: بس كمل انا اكو فد نقطه اريد اوصل لها.
1: يقول شكرا لان صحيتني وداويت جرحي بلجمه وشكرا لان كنت الدرس لاقراه وما مفتهم.
0: شكرا اساني اريد هي هاي كنت اريد اوصل لها. انا ذاك اليوم جاي اقرا قصيده الي مهرجان فقلت ودعت كل سنه وقلب مبر العشق والذمه ما دام مو نفس الحلم كل من يروح الحلم صح ما شفت منك بس حزن ينفتح شباك السجن بس ما يفوت نسمه انت الكتاب الحافظه لليوم ما مفتح انا جاي اخرج عن يجي على بالي بيتك
1: قرأت لي اياها تذكر هاي القصيده قرأت لي خابرتني وقرأت لي اياها بوقت
0: اتذكر
1: بس مو مو مو مو هذا البيت مو إلي ولا إلك
0: فحتى لا ماكو شغله كلش مهمه
1: انا تدري بيش قد احبك
0: فرحت لي انه انت موجود انت شانت لك الاسبقيه بالبيت
1: لا ما له علاقة البيت لا إله ولا إله.
0: خلينا كمل سؤال وسؤال فيش خليه بقلبي.
1: يلا
0: ليش خليه بقلبي؟ تمام. فهذا البيت بما أنه هسه إحنا العالم ده تتفرج إذا تقول لا إلي ولا إلك فإحنا اثنيناتنا كتبنا وإذا هو
1: مو مكتوب قبلي
0: أعرف الفكرة
1: بس هي موجودة.
0: موجودة
1: مثلا مصري
0: شيء لك
1: يعني هذا حافظ مش فاهم
0: مش بالضبط
1: يعني موجودة بس مو ولي ولا
0: إذا أعرف كل زين أنت ما راح تقبل بأنه أنا أقدم لك اعتذار معين لأنه أدري بهاي أنا أعرفك حافظك على الغيب
1: تشبيك ذكر
0: بس هذا البيت أنا بالنسبة لي أنه أسبوع العصام فمن ذلك تبو خلوا بيه قوسين
1: أنت
0: كنت أتمنى أنه ألتقي بيك على مدى أقول هاي سالفة قدام الكاميرا.
1: أنت قرأت لي إياها قبل لا تنزل تدري له بهذا الموضوع
0: ليش ما قلت لي بوقتها
1: ليش أقول لك مو شو اسمه مع العلم اختلفنا على بيت أنا وياك على بيت قلت لك هذا البيت عدله وعدلته ونزلته ذكر قلت لك هذا البيت يمكن أكو عد رائد وقلت لي ها صح رجعت كتبته من جديد
0: صح اختار لي سؤال
1: المواليد وصلنا احنا قلنا اليوم
0: ايه
1: وقلنا 11 5 1 8 1 8
0: فواحد وثمانين يقول ايش بيه مالي خلق مو عش علي البيت
1: شنو اليوم شنو المواليد كل ناريتن
0: ايه يا قلبي بس لا صدق سويتها وحبيت عصام ده هو الحب سيء لهالدرجة جابرنا نحب
1: يا اخو ما زامرات يوازيك شوف تقرأ القصيدة يقول توازيت على الحب
0: توازيت على الحب
1: إيه. ما يحتاج أشرح لك شلون صار
0: إيه
1: يقول توازيت على الحب هل طحت ظل دقي نقطة ضعفي
0: الله
1: وقلت لك الحب يا قلب من يولى بد ما يعفي بلش كبرها بالعمر قاعد وراقب وانتظر آخر ظهور ومخفي توازيت على الحب هل طحت ظل دقي نقطة ضعفي وقلت لك الحب يا قلب من يوم لابد ما يعفي والله شكبرها بهالعمر شايب وراقب وانتظر آخر ظهور ومقفي ايش حصل طاوعته قبل غير البياض اللي بالشعر وفشلة الرجفة بتشفي وانا منطش صحت قبل على المرضى كلها تكفي
0: الله
1: خليت روحي بشف مرة
0: زين
1: رسمة خصرها على الوجه وتريد من عد دخفي قلت لها أحبك واعتذر عايشين ليلة من العمر والصبح عود اختلفي سهرين وطين وطين وفراش وانت بصفي وعيوني خليهن حرس لعيونك بندغف أردفتهم حضنك شنو
0: زين
1: والليل الليلة كاملة من الصبح خاف الوقت ما يكفي أردفتهم حضنك شنو يل صوتك انت يدف
0: سلام
1: يل صوتك انت يدف وهم ما أرضك واستعظمي خليت نتوسل ولك تخيل وصلت المرحلة يذلني اللي يقدر ظرفي
0: الله
1: كل هذا منك يا قلب ضلق يا نفضل
0: الله أحسن
1: الله عليك
0: شكرا لأن أنت صديقي شكرا لأن أنت خوش شاعر وشكرا لأنه لبيت الدعوة وحضرت اليوم سعيد كلش لأنه شنو ضيف اليوم
1: والله شكرا لأن شفتك
0: عفوا
1: والله وشكرا لأن أنت موجود بحياتي لأن صديق أنت
0: ربي حفظك
1: والله مرات
0: يسلمك
1: مرات شايف أنت البصمات مالات الحشاشين بس أنت تضحك من كل قلبي هاي الضحكة مالتك حبيبي
0: الله يسلمك شكرا جزيلا عصام
1: شكراً
0: كريم
1: شكرا لك وشكرا للتعب خلف الكواليس
0: الله يحفظك أعزائنا المشاهدين هذا ختام موعدنا انتظرونا بموعد آخر إن شاء الله مع السلامة
4: اللون الأخضر بداية الحلم من هنا انطلقت جامعة المستقبل لتجعل من الحاضر مستقبلاً يبنى بالعلم هنا يتجدد التطوير وتصار الرؤية نحو يد مستدام جامعة المستقبل طريقك لمستقبل مستدام

0: المستقبل اف ام الاولى في بابل.
1: السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
2: مركز الاخبار من اذاعة جامعة المستقبل، نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: رئيس جامعة المستقبل يتابع ميدانيا مشاريع التوسعة والتطوير في الحرم الجامعي. محافظ بابل يتابع ميدانيا مشروعي طريق حل كربلاء وأبي غرق وسدة الهندية. رئيس الجمهورية: قوة العراق واستقراره تكمن في مؤسسة عسكرية مهارية. الأعرجي: حصر السلاح بيد الدولة، إطار تنظيمي يحمي المقاتلين وعائلاتهم. عراقشي: إيران انتصرت في الحرب والدبلوماسية. والأمم المتحدة تحذر من تصعيد مقلق في جنوب لبنان. نشرة الأخبار يقرأها لكم محمد زيدان. من العناوين إلى التفاصيل.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: أجرى رئيس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي برفقة المساعد العلمي الأستاذ المساعد الدكتور عباس الباوي جولة تفقدية ميدانية لمتابعة سير العمل في مشروع تطوير وتوسيعة مبنى القاعات الدراسية والمختبرات الحديثة لكليات الجامعة، واطلع على نسب الإنجاز في الأعمال الإنشائية والتشطيبات الفنية، مؤكدا ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الهندسية المعتمدة، وأشاد بالجهود المبذولة من قبل قسم شؤون الديوان والشركة المنفذة لضمان إنجاز المشاريع وفق التوقيتات المحددة، بما يسهم في تهيئة بيئة أكاديمية وبحثية متكاملة للطلبة. أجرى محافظ بابل الحقوقي علي تركي الجمالي برفقة النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي عدنان فيحان الدليمي زيارة ميدانية لمتابعة عمل توسعة وتأهيل طريق حل كربلاء الممتد من سيطرة أم الهوى حتى منطقة باب الحسين وسط الحلة، واطلع على سير أعمال الإكساء ونسب الإنجاز، موجها بتسريع التنفيذ نظرا لأهمية المشروع في فك الاختناقات المرورية. كما تفقد مشروع إنشاء الممر الثاني لطريق أبي غرق سدة الهندية بطول 20 كيلومترا، مؤكدا أن المشروعين سيسهمان في تحسين شبكة الطرق وتقليل الازدحامات وتعزيز انسيابية الحركة خلال الزيارات المليونية. في خطوة تعكس تنامي النشاط الصناعي والاستثماري في محافظة بابل، يدخل قطاع صناعة الحديد مرحلة جديدة مع بدء الانتاج الفعلي لمعمل عراق ستيل للحديد الصلب الذي يمثل إضافة مهمة للقطاع الصناعي ويوفر إنتاجا محليا يسهم في تلبية جزء من احتياجات الأسواق العراقية. الزميل محمد علي مراسلا والتفاصيل.
2: لم تعد بابل تكتفي بدور المستهلك للمنتجات الصناعية، بل بدأت تتحول إلى بيئة حاضنة للمشاريع الإنتاجية الكبرى، ومن بينها معمل عراق ستيل للحديد والصلب الذي أنشئ عام 2022 على أرض استثمارية تعود للمحافظة، فيما انطلقت عملياته الإنتاجية بصورة فعلية خلال عام 2026. المعمل يصنف ضمن المشاريع الصناعية المهمة، يمتلك طاقة إنتاجية تصل إلى 400 ألف طن سنويا، وينتج أصنافا من الحديد وشيش التسليح، بما يعزز حضور المنتج المحلي في الأسواق ويقلل الحاجة إلى الاعتماد على مصادر خارج المحافظة. ويتحدث لإذاعتنا عن أهمية المشروع مدير المعمل سعد خليفة ومدير إعلام بابل أحمد الخفاجي.
3: اليوم عندنا مصنع حديد الصلب من المشاريع الاستراتيجية والمهمة في السابق. كانت المحافظة تستورد حديد التسليح، والآن لديها القدرة على تعزيز جميع مشاريع هذا حديد التسليح ذات جودة عالمية ومعتمدة في قسم التقيس والصيفرة المائية IQS لإنتاج حديد الصلب في شمال بابل. أمام المعامل المميزة لإنتاج يغطي السوق العراقي من منتج حديد
2: ولا يقتصر دور المعمل على إنتاج الحديد، إذ يعتمد في جزء أساسي على عمليات في إعادة تدوير مادة السكراب وتحويلها إلى منتجات حديدية جديدة بعد أن كانت هذه المواد تغادر المحافظة باتجاه محافظات أخرى للاستفادة منها. اليوم أصبحت بابل تستثمر هذه الثروة المعدنية محليا لتحول المواد المستعملة إلى منتجات تدخل في السوق وتخدم احتياجات المحافظة ومناطق أخرى من البلاد، فضلا عن إسهام المشروع في توفير فرص عمل جديدة وفتح المجال أمام الأيدي العاملة المحلية ولا سيما الخريجين. المهندس هيثم كاظم وحسين علي أحد العاملين خريجين جامعة بابل متحدثين لإذاعتنا.
4: موجود في كافة المصانع اللي تستخدم مادة الحديد، المواد المفروضة والمواد الناتجة عن عملية صناعة المجسمات الحديدية والهياكل توجه إلى مصنعنا، يتم الاستلام والفرز بين المواد إلى حين ما تكون المواد جاهزة تدخل إلى الأفران. هذه العملية تحتاج إلى يدخل إلى طوارئ خاصة، هذه الطوارئ تقوم بدفع الحديد المنتج على أشكال معينة من مقياسات الشمس المعروفة اللي هي 10 مليم تصاعديا إلى مقياس 25 مليم. هذا آلاف خريجين جامعة بابل طبعا لجينا للعمل في المصانع الأهلية بعد أن يأسنا من الموقع الحكومي التعيينات. صراحة عملنا من مصانع خريجة، يوجد عشرات من الخريجين يعملون هنا في هذا المصنع.
2: وبين استثمار الموارد المحلية وإعادة تدوير السكراب وتوفير فرص العمل، يبرز معمل عراق ستيل كنموذج لمشروع يجمع بين الصناعة والاستثمار والتنمية، لتؤكد بابل أن بناء اقتصاد منتج يبدأ من استثمار إمكانياتها وتحويل مواردها إلى مشاريع قادرة على دعم السوق وخلق فرص العمل. لإذاعة جامعة المستقبل، محمد علي، محافظة بابل.
0: بتوجيه من محافظ بابل علي تركي الجمالي وبحضور قائم مقام قضاء الحلة فلاح هاشم المسافر، باشرت لجنة متابعة التجاوزات في القائم مقامية بالتعاون مع مديرية بلدية الحلة حملة ميدانية واسعة في منطقة الوردية. وشملت الحملة متابعة التجاوزات وتوجيه الإنذارات والتبليغات اللازمة للمتجاوزين، مع التأكيد على رفع التجاوزات وإعادة تنظيم الأرصفة. وتهدف الحملة إلى تحسين الواقع الخدمي والحضري ورفع مستوى انسيابية حركة المواطنين والمركبات ضمن الجهود المستمرة للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: أكد رئيس الجمهورية نزار ميديا أن قوة العراق واستقراره تكمن في وجود مؤسسة عسكرية مهنية تصون السيادة وتعزز الأمن. جاء ذلك خلال استقباله رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يارلا في قصر السلام ببغداد. وشهد اللقاء استعراض مستوى الجاهزية والاستعداد للقوات المسلحة والخطط الرامية، كما أشار رئيس الجمهورية إلى أن دور القوات العسكرية لا يقتصر على حماية البلاد، بل يمتد إلى ترسيخ الأمن وتهيئة البيئة المناسبة للتنمية والإعمار. فيما أكد رئيس الأركان مواصلة تطوير الأداء العسكري والتعزيز مهنيته. أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن الإطار التنسيقي شكل لجنة ستباشر أعمالها قريبا بالتنسيق مع الحكومة بهدف وضع الآليات المناسبة لتنفيذ ملف حصر السلاح بيد الدولة. وجاء ذلك خلال استقباله القائم بأعمال السفارة الأمريكية جوشو هايرس. وبحث الجانبان مستقبل العلاقات العراقية الأمريكية وجهود الحكومة في حصر السلاح. وشدد المالكي على أهمية معالجة الملف عبر الحوار والتفاهم، مؤكدا أن دولة ومؤسساتها الدستورية هي المرجعية في إدارة الملفات الأمنية والعسكرية. أكد الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يعد ملفا وطنيا عراقيا بامتياز، داعيا جميع الأطراف إلى التحلي بلغة الاعتدال والتهدئة وتجنب الاحتقان في المواقف. وشدد على أهمية تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على ضمانات الأمن الشامل للشعب العراقي، كما حذر من الاجتهادات المتسرعة والتصريحات المتشنجة، مؤكدا أن أي قرار يتصل بهذا الملف يجب أن يكون نابعا من إرادة عراقية خالصة تعزز السيادة ووحدة الموقف الوطني. أكد مستشار رئيس الوزراء قاسم العراجي أن أبناء العراق الذين ساهموا في دحر الإرهاب والدفاع عن الوطن يمثلون محط فخر واعتزاز، وأوضح أن ملف حصر السلاح بيد الدولة لا يستهدف الإقصاء أو التفريط بالتضحيات، بل يهدف إلى إيجاد إطار تنظيمي يضمن حقوق المقاتلين وعائلاتهم تحت مظلة القانون والقيادة العامة للقوات المسلحة. كما دعا إلى اعتماد خطاب إعلامي يرسخ الطمأنينة والشراكة الوطنية، مؤكدا أن أمن المواطن واستقرار المقاتل من أولويات العمل الحكومية.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: دوليا، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس أراقشي أن بلاده وصلت القتال خلال الحرب حتى قبل الطرف الآخر وقف إطلاق النار والتفاوض وفق الشروط الإيرانية. وقال أن إيران حاربت وتفاوضت بقوة وحققت الانتصار في الميدان والدبلوماسية على الرغم من الدعم الذي تلقاه خصومها من عدد من الدول. وأشار إلى أن الشعب الإيراني أظهر قدرة على الصمود، مؤكدا أن الدعوات إلى التفاوض جاءت بعد فشل محاولات فرض الاستسلام على بلاده. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف أن بلاده لن تتساهل مع ما وصفه بالاعتداء عليها، مشيرا إلى أن فتح مضيق هرمز لن يتم حتى يرفع الحصار الأمريكي عن إيران. وقال أن الشعب الإيراني أحبط ما اعتبره مؤامرة ضد بلاده، مؤكدا أن طهران مستعدة للرد على أي اعتداءات أو تهديدات محتملة في المستقبل. أقرت فرنسا خطة لتخصيص 36 مليار يورو إضافية للقوات المسلحة بين عامي 26 و30 في إطار تسريع إعادة التسلح وتعزيز القدرات الدفاعية. وبموجب القانون الجديد سيرتفع إجمالي الاعتمادات الدفاعية إلى نحو 436 مليار يورو، وترتكز الخطة على تعزيز الردع النووي والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية وإنتاج الذخائر والطائرات المسيرة، إلى جانب إطلاق خدمة عسكرية تطوعية للشباب واستحداث الآلاف الوظائف العسكرية والمدنية. حذرت الأمم المتحدة من تصاعد التوتر في جنوب لبنان بعد أن رصدت قوات اليونيفيل أنشطة عسكرية مكثفة في منطقة عملها خلال الأيام الماضية. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة أن هذه الأنشطة شملت غارات جوية وهجمات بطائرات مروحية وعمليات بحرية وإطلاقا للنيران غير المباشرة. وأشار إلى أن قوات حفظ السلام واجهت قيودا على حركتها وحوادث سلوك عدوانية، ما يعقد من مهامها ويهدد الاستقرار الهش في المنطقة.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: أخيرا، وفي الأحوال الجوية في العراق وفي محافظة بابل، حيث تشير التوقعات الجوية ليوم الأربعاء إلى أجواء صيفية وحارة في معظم مناطق العراق، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلاتها العامة لهذه الفترة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة مع فرص لتصاعد الغبار في بعض المناطق. وفي محافظة بابل يتوقع أن يكون الطقس صافيا وحارا مع درجة حرارة عظمى تقترب من 42 درجة مئوية والصغرى بنحو 29 إلى 31 درجة. وتظهر التوقعات عدم وجود فرص لهطول الأمطار في الحلة مع أجواء صيفية خلال النهار والليل، وتبقى الأجواء الحارة هي السائدة في أغلب مدن العراق مع تباين في درجات الحرارة بين المناطق. وتوصى بمراعاة شدة الحرارة لا سيما خلال ساعات الظهيرة وبعد الظهر. وتظهر أحدث التوقعات المتاحة للحلة طقسا مشمسا وصافيا يوم الأربعاء، مع عظمى تقترب من 44 درجة مئوية في بعض التقديرات.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
5: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. عقدت هيئة الرأي في وزارة الشباب والرياضة جلستها الاعتيادية الثانية لعام 2026 برئاسة الوزير وكالة محمد نوري، وناقشت الجلسة قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالشأن الرياضي ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، كما بحثت الضوابط الخاصة بتنظيم أعمال الوزارة ومنح إجازات التأسيس الأندية الرياضية. وشدد الوزير على حسم ملاحظات ديوان الرقابة المالية ومواصلة الإصلاحات الإدارية والاستثمارية، فضلا عن مناقشة احتياجات موازنة الوزارة لعام 2027. أوقعت قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة نادي القوة الجوية في مواجهة أندية بارزة من الإمارات وقطر وأوزبكستان، وسيخوض الفريق 8 مباريات بنظام 4 على أرضه و4 خارج ملعبه، وسيستضيف العين وشباب الأهلي الإماراتيين والغراف القطري وبختكور الأوزبكي، فيما يواجه السد والشمال القطريين والوصل الإماراتي ونيفيتشي الأوزبكي خارج الديار. وتتأهل الأندية 8 من كل منطقة إلى دور 16. أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا 2 عن وقوع نادي الشرطة العراقي في المجموعة الرابعة إلى جانب الحسين إربد الأردني والسيب العماني وإيست بنغالي الهندي. ويأمل ممثل الكرة العراقية في تحقيق نتائج إيجابية تؤهله للأدوار الإقصائية، وتعد المجموعة من المجموعات المتقاربة فنيا في البطولة القارية. توجه المنتخب العراقي النسوي للكرة الطائرة إلى الصين للمشاركة في بطولة آسيا للسيدات التي تنطلق في 21 من آب. وأوقعت القرعة المنتخب في المجموعة الأولى إلى جانب الصين والصين تايبي وإيران. وأكد رئيس الاتحاد حبيب اللاوندي أن الفريق أنهى تحضيراته من خلال معسكرين في أربيل، وأشار إلى أن الضائقة المالية حرمت المنتخب من إقامة معسكر خارجي أو مباريات ودية. دعا المستشار الرياضي لرئيس اللجنة الأولمبية هوار ملا محمد اتحاد كرة القدم إلى تغليب المصلحة الوطنية والعمل بروح الفريق الواحد، وأكد أهمية دعم الأندية والمنتخبات لتطوير واقع الكرة العراقية، كما شدد على منح الاتحاد الوقت الكافي لتحقيق أهدافه، مشيدا بخبرة رئيسه يونس محمود ودوره في خدمة الرياضة العراقية. حذر رئيس الاتحاد العراقي للسكواش علي جهاد من خطر إلغاء البطولة العربية المقرر إقامتها في السليمانية بسبب نقص التخصيصات المالية، وأوضح أن الأزمة المالية أثرت سلبا في أنشطة الاتحاد ومستويات اللاعبين، ودعا الحكومة ووزارة الشباب واللجنة الأولمبية إلى التدخل العاجل لتوفير الدعم اللازم، وأكد أن استمرار الوضع الحالي يهدد مستقبل لعدة ألعاب رياضية. أخيرا أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم انتهاء علاقته الوظيفية مع

رئيس جامعة المستقبل يتابع ميدانيا مشاريع التوسعة والتطوير في الحرم الجامعي. محافظ بابل يتابع ميدانيا مشروعي طريق حل كربلاء وأبي غرق وسدة الهندية. رئيس الجمهورية قوة العراق واستقراره تكمن في مؤسسة عسكرية مهنية. الأعرجي حصر السلاح بيد الدولة إطار تنظيمي يحمي المقاتلين وعائلاتهم. عراقشي إيران انتصرت في الحرب والدبلوماسية. والأمم المتحدة تحذر من تصعيد مقلق في جنوب لبنان. مستمعين الكرام، ختام النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، في أمان الله.

petit.

حبل الرشاد وراحت تكفر كل العباد وتقتل طه بدعوة.

مضت وانتهت دولة الأدعياء فسحقا لآوانها الأغبياء تفجر تهدر أزكى الدماء فما ذنب أطفالنا الأبرياء فهل جاء في دين رب السماء يحل لكم اغتصاب النساء فصبر

فساءت وجوه طلاها الضلال إلى الذل منها يشد الرحال فلا بد أن ينجلي الاحتلال ليسهو الجنوب ويهفو الشمال أحيي أخي لك

هناك تضحك فيها النجوم وطير السلام عليك يحوم بشمسك سوف تزال الغيوم وسوف تؤاخى لديك الخصوم فلا

الحسين. أي اللغات على متن أبجديتها تصفك؟ جردت الحروف من يدي والحبر من قلمي، وقد دارت السيوف في كربلاء على النحر.

إلى سادة الإثنى عشر، أهديكم حروفي النابعة من عشق لهم.

0: القرآن الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن أمير المؤمنين علي وأولاده المعصومين بالحق حجج الله.

على خير الناس.

السلام عليك يا ابن سيد المرسلين، السلام عليك يا ابن سيد الوصين، السلام عليك يا أبا عبد الله،

السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، بأبي أنت وأمي ونفسي يا أبا عبد الله. لقد

وبكتكم السماء والأرض وسكان الجنان والبر والبحر. صلى الله عليك عدد ما في علم الله. لبيك دائما.

ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. أشهد أنك

وطهرت أرض أنت بها، وطهر حرمك، أشهد أنك قد أمرت بالقسط والعدل، ودعوت إليهما، وأنك صادق صديق، صدقت فيما دعوت إليه، وأنك ثار الله في الأرض، وأشهد أنك قد بلغت عن الله وعن جدك رسول الله وعن نبيك أمير المؤمنين وعن أخيك الحسن، ونصحت وجاهدت في سبيل الله وعبدته مخلصا حتى

محمد، وصل على الحسين المظلوم الشهيد الرشيد، قتيل العبرات وأسير الكربات، صلاة نامية زاكية مباركة، يصعد أولها ولا ينفد آخرها. أفضل ما صليت

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. اليوم احنا نعرف أنه حصة من الوقت، يعني هل 24 ساعة اللي هي ليلة ونهار هنعبر عنها يوم. هاي الألف واللام باليوم تشير إلى يوم معين، يعني من أيام الدنيا، يولا من أيام الآخرة. الحقيقة في أيام الآخرة ما نقدر يعني نجري نفس القواعد أو نجري نفس القوانين اللي عندنا بالدنيا على اليوم الأخروي، لأن اليوم الأخروي غير اليوم الدنيوي. أولا ما معلوم أن الحشر راح يكون على هذا الكوكب، لأن الآية لما تقول اليوم المقصود بيوم القيامة، في الحشر راح يكون على هالكوكب يولا على كوكب آخر. إذا على كوكب آخر مو معلوم أن الكوكب الآخر اليوم ما له 24 ساعة، لا يعني جائز يوم كما يعبر عن القرآن الكريم في يوم مقداره 50,000 سنة مما تعدون. طيب، فلأن بعض الكواكب بدرجة من الكبر إذا أردنا أن نلقي فيها الأرض مثل ما نلقينا حبة حنطة بالأرض، نفس الشيء، فيعني تكبر الأرض بمليارات المرات مو ملايين، لا. فإذا كان كذلك اليوم ما نقدر نجري عليه قوانين اليوم اللي هنا هسه، هذا موكول لله عز وجل، مو هذا اللي يهمنا. لكن اللي يهمنا اليوم المقصود به يوم القيامة، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. هنا شوي تنبه لي هالمقطع، هذا المقطع به ثلاث أمور لا بد من الإشارة إليها. الأمر الأول أن معنى قوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، يعني هذا المقطع يثبت للإنسان الكسب. شنو معنى يثبت للإنسان الكسب؟ يعني يقول أن الإنسان يجازى بما يعمل، بعمله بكسبه، الشيء اللي هو يسويه نعم يجازى به. إذن معناه الإنسان إلى كسب، إلى قدرة، هو يعمل وهو يعطي وهو يمنع. وإذا كان يعمل ويؤاخذ بعمله إذن معناه الله عز وجل ما يخلق عند الفعل، لأن ما معقول الله يخلق عند الفعل ويعاقب على الفعل. يعني أرجوك أنا الآن لما ألزم لي واحد وكتفه أشد إيديه ورجليه وأشيله أدبه بالنار أقول له الزم ملابسك لا تحترق، شلون يقول لي تشد يديه شلون ألزم ملابسي لا احترق. زين، الله لما عز وجل يخلق عند الإنسان فعله، إذا صار يخلق الفعل عند الإنسان ليش يعاقبه على الفعل اللي هو خلقه؟ يعني بتعبير آخر خلي أقرب لك النظرية، يعني الآن واحد يسرق، قلنا الله خلق عنده فعل السرقة، إذا الله خلق عنده فعل السرقة ليش يعاقبه على السرقة؟ ليش يأمر بقطع يده بالدنيا ويعاقبه بالآخرة؟ إذا كان يزني ليش الله عز وجل يعاقبه على شيء خلقه عنده؟ يعني هو اللي خلق عند الإقدام على الزنا؟ ما يمكن يعني الله تبارك وتعالى يخلق الفعل عند الإنسان ويعاقب على فعل هو خلقه؟ هذا خلاف العدل، ما معقول. هسا يجيك واحد يريد يبرر لك القضية تبرير أبله، يقول لك إيه الله لا يسأل عما يفعل. صحيح الله لا يسأل عما يفعل، لكن الله ما يفعل القبيح، حاشا لله، ما يمكن هذا قبيح، هذا ما يمكن. أنا أجي إلى واحد أخلق عند الفعل وأعاقبه على الشيء اللي أنا سويته، الشيء اللي أنا سويته أعاقبه عليه؟ لا، الآية صريحة تقول اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. نبه، يعني بموجب كسبها، بموجب ما عملته هي راح تعاقب. أما الشيء اللي ما تعمله هي ما مسؤولة عنه. شيء الله عز وجل ما يعاقب الإنسان على فعل لم يفعله أبدا أبدا. هاي نقطة. إذن هذا المقطع صريح بأن الإنسان هو يتحمل جزاء أعماله، يعني كل نفس تجزى بما تسعى، مقدار ما عملت تجازى. أما منين إجت النظرية؟ شوي التفت لي زين، منين هاي إجت النظرية أن الله يخلق عند العبد الفعل وأن العبد مسير مو مخير؟ الله خالق عنده، يعني إذا ارتكب المحرم لأن الله خلق عند المحرم، هو خارج إرادته، يعني شو يسوي؟ مسير عينا، مثل ما قلبه ينبض بدون إرادة، مثل ما بعض أعضاء تتحرك بدون إرادة، كذلك يقول لك أنها أعمال بدونه. شنو من وراء هذه؟ يعني إذا نرجع اللي وراء النظرية منين يجد، تبحث عنها شوية زين تلقاها طلعت من قصور الحكام. شلون يعني؟ لأنه أرجوك هذا الوليد لما يريد يقعد مثلا ينغمش بالملذات بالفجور بالمجونة، لما يقعد ويما جارية ويصيح اسقنا يا يزيد بالقرقارة، فاضطربنا وحنت الزمارة، اسقني اسقني فإن ذنوبي قد أحاطت وما لها كفارة. طيب هل شلون يبرر فعله أمام الرأي العام؟ يبرر فعله أمام الرأي العام ولا شو سوي أنا؟ الله خلق هذا الفعل، أنا شنو؟ أنا مو أنا مسوي هذا، الله هالشكل، هذا قضاء الله وقدره، قضاء الله، الله يسوي القبيح ويعاقبك على القبيح، حاشا لله، الله لا يفعل هذا الفعل مو. ولذلك أنت لما ترجع إلى تاريخنا تلقى من هالناحية ملغم بهذا الجانب، والنظرية من ورائها الحكة أنه ذول لازم يبرر فعلهم، شو هذا أمر قضاه الله علي. قل يا أخي تعال، ليش تكتسب بالحرام؟ مو هذا السوق أكو بيه مجال للحلال، سوق أكو بيه مجالات للحلال، تكسب رغيفك لقمة العيش تأخذها بحلال باستقامة بشرف بضمير، يقول لك شو سوي؟ الله كاتب علي هذا. الله كاتب عليك شنو؟ الله كاتب عليك الحرام؟ ها؟ حاشا لله، الله تبارك وتعالى لا يكتب على أحد شيئا لم يعمله هو بنفسه. الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يظلم العباد، وما ربك بظلام للعبيد أبدا. الناس هم أنفسهم يظلمون، أنت تختار الطريق الملوث وتشيل الدبة على عاتق القضاء والقدر، هاي المشكلة. وأحيانا هم يردوا لهم مبرر، شلون يردوا لهم مبرر؟ خلي أقرب لك المعنى. شوف ترى هاي نظرية عبد الله ابن شبا، عبد الله ابن شبا هذا اللي كل مدة تطلع كتابه أن هذا عبد الله ابن شبا كان يهودي وهو اللي ألغم الفكر الشيعي، تقول يا أخي من هو هذا عبد الله ابن شبا؟ وينه اللي قدر يأثر على أصحاب النبي كلهم يخربطهم، وقدر يقنع أبو ذر يسوي شيوعي، وقدر يقنع مدر منه مجيش يسوي بي، وقدر يقلب الدنيا رأسا على عقب، وين هذا منه؟ ها؟ أخر ما تدليني بي، مرة تقول لي ابن السوداء، مرة تقول لي من أهل اليمن، مرة تقول لي من أهل الحيرة، ها؟ الشات لما تريد تخلق لك شخصية وحد رأيك عليه، خلينا نعرف بعدين هذا عبد الله ابن سبأ انتوا تقولون جاب النظرية، جاب نظرية الوصية، شو دلتفت؟ وانتوا تقولون ان رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الدار لما جمع بني المطلب وبني هاشم ودعاهم الى الله وقال لهم منو من عندكم يعاونني، ما قام لواحد غير الامام علي، ها؟ فامسكه من رقبته قال هذا اخي ووزيري وخليفتي من بعدي ووصيي. انت ترويها، ها؟ تنشبها لعبد الله بن سبأ شلون؟ مو انت تقول ان النبي قال له، شلون جابها عبد الله بن سبأ؟ كيف جابها اخر؟ التناقض. يعني انت ما تحاسب نفسك على التناقض؟ اذا حاسب نفسك على، تدري ليش هذا انخلق؟ اقرب لك المعنى. هذا انخلق حتى يصير شماعة يعلقون عليه الأخطاء، أنه ما يصير صحابة النبي يتقاتلون، تطلع جيش يطلع بيوم يوم البصرة يصير قتال بين الصحابة، يوم صفين يصير قتال بين، خجيب لنا كبش فداء، هذا الكبش الفداء نحطها برقبتها القضايا، نقول اللي خلق هالمشاكل كلها عبد الله بن سبأ. ترجع إلى تعريف النظرية بلهاء، نظرية بلهاء تماما. أرجوك يعني الناس، إحنا ليش ما نطي الناس قانونهم الطبيعي؟ الناس بيهم الطيب بيهم المعتدل وبيهم اللي فعله يوصم بالانحراف مو الشكل، والله عز وجل وضع لنا قانون وأمرنا أن نتبع، لا نفتري على الناس، خلي نتبع الأثر الصحيح والرواية الصحيحة، نكون مستقيمين صادقين، وخلي هذا الصدق ينتهي بنا إلى إدانة هذا أو إلى عدم إدانة هذا، ومفروض هكذا، ها؟ دخل نرجع للموضوع. إذا اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، شيء اللي سواه يأكل عليه جزاء، شيء اللي ما سواه ما مسؤول عنه هو، ماشي. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما معقول الله عز وجل يخلق عند الإنسان فعل ويعاقبه على الفعل نفسه. شي يقول له أنت يعني إذا الله سواني أشمر يعاقبني باشر يذبني بالنار ليش صرت أشمر؟ اتخلقتني أشمر شي يسوي لها، ها؟ فالمسألة من النوع، ما ممكن هذا المعنى يقبل بحال من الأحوال. هاي وحدة. اثنين، نبه لي، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. هنا أكو نظرية ضخمة شوية تنبه لها، نظرية اقتصادية. هاي النظرية الضخمة اللي أقول لك عليها الآن اللي ملخبط الدنيا نظرية كارل ماركس. كارل ماركس عنده نظرية فائض القيمة. فائض القيمة شنو؟ يعني يقول أفرض واحد اشترى له كمية صوف بألف دينار ومعمل نعم بخمسة آلاف دينار هاي ستة آلاف دينار وشغل عمال نعم بأربعة آلاف صار المجموع عشرة آلاف وطلع شنو منتجات صوفية باعها بالسوق من هالمعمل بيش باعها؟ باعها بعشرين ألف هو مكلفة المبلغ عشرة أرباح أخذها هو هاي يسميها شرقة فائض القيمة يسميها ها؟ هو طبعا هاي كلها فروض وهمية مو شيء. هو لأن ما معقول أن هالقد هذا ربح، وما معقول أن العامل ما أخذ حقه، ممكن أن يكون بخش بعض حقه، هو لا يريد يصور أن العامل سرق، وإذا سرق ينبغي أن يثور، نبه، يريد يحرك العمال، يريد يخليهم يثورون، فأخرج هالنظرية هذه. هي إلها منشأ، طبعا إلها منشأ، ما في شك أن العامل أحيانا قد يعتدى على أجره، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول من بخس أجيرا أجره فأنا خصمه يوم القيامة. إذا واحد يبخس عامل أجره ما يعطي حقه الطبيعي، ها؟ أنا خصمه يوم القيامة. فقطعا أكو لون من الشرقة. أنا مو أريد أدافع عن المبدأ الرأسمالي، لا، ولا أدافع عن المبادئ المتدخلة مثل ما يقولون، لا، قطعا أكو شرقة بالنسبة للعامل، لكن بهالنسبة لو مو بهالنسبة صحيح كلها، لو مو كلها صحيح يعني المفروض. ولذلك احنا عندنا النظرية، نظرية الأجور، عند الاقتصاد الإسلامي غير نظرية الأجور عند الاقتصاد الرأسمالي أو عند الاقتصاد الشيوعي. الاقتصاد الشيوعي نعم عدلها للنظرية من كل أحد حسب عمله ولكل من كل أحد حسب طاقته ولكل أحد حسب عمله. ومبدأ الرأسمالي عند نظرية الكفاف. نظرية الكفاف يقول العامل أنا أطي بما يكفي ويكفي زوجته وأطفاله مثلا كافي المقدار، أزيد ما أطي، إذا أطيت أكثر راح يكون عنده عافية ويكون عنده غذاء كافي وراح يولد كثير، وإذا ولد كثير أولاده راح ينعرضون بسوق العمل، وإذا انعرضوا بسوق العمل راح يصيرون عمال أكثر من الطلب وتنزل أجور العامل والسلعة راح تنخفض. قضية عريضة طويلة ويصور لك أن النظرية لازم نطيه هذا كفاف، ما نطيه حتى لو كان يستحق 10 ويكفلنا 5 نطيه 5 بس وناخذ 5. يعني لما ترجع للنظرية معروفة، المثقفين يعرفوها عندما يرجعون إلى النظرية الاقتصادية يعرفوها. الإسلام مو هاي نظريته، الإسلام نظريته أولا ما يربطها بصاحب العمل وإنما يربطها بلجنة من السوق. السوق هو يحدد الوضع الاقتصادي، يعني يسميهم ذول الناس أهل الخبرة. ذول أهل الخبرة يجون شوفون عمل هذا العامل شو سوى اليوم، يوازنون بينه وبين حاجته، مو بس عمله، لا عمله وحاجته، ويأخذون معدل يعطوا أجور معقولة. أما ضمانة مسؤول عنا الدولة، لا صندوق الضمان مسؤول عنا الدولة. نظرية الإسلام إذن نظرية أهل الخبرة، فلذلك ما يجي يخلي رأس المال يعتدي على العامل ولا يخلي العامل يعتدي على رأس المال أبدا. شو تلتفت لتعبير الآية؟ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، يعني جزاءها بمقدار عملها، ما تنشرق أبدا. إذا بالدنيا تنشرقون هنا ماكو شرقة عند الله. نبالي الآية تقولهم أن الباري عز وجل ما رح يبخش واحد حقه ولا راح واحد، بالإضافة إلى هذا يعتدى على جهده وعلى عرقه أبدا، بالعكس. هاي اثنين ثلاثة، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت حتى في الجو الجنائي، في الأفق الجنائي. شلون؟ يعني أنت إذا ما مكتشف شيء ما راح تعاقب، يعاقب اللي ارتكب واكتشف. هذا شنو معناه؟ يعني لا تنسى أن القرآن نزل في المحيط العربي، المحيط العربي الجزيرة العربية، إذا واحد من عشيرة قتل واحد أصبحت العشيرة كلها مطلوبة. يعني المسؤولية الجنائية ما يقصروها على شخص مرتكب المسؤولية، لا، المسؤولية الجنائية يعمموها من مرتكب الجريمة إلى غيره. يقول أنا شنو ذنبي؟ هذا من عشيرتك قتل واحد، لازم أنت تصبح مسؤول معرض للقتل. شنو ذنبها؟ ليش؟ بأي حق؟ بأي دليل؟ الآية تقول لا، الإنسان بما كسبه هو يجازى، ما مسؤول عن عمل غيره، عمل غيره ما إلى علاقة بي. موش يقول الإمام الباقر، الإمام الباقر سلام الله عليه يذكر 5 يقول هؤلاء لعنهم الله. منو من هؤلاء 5؟ أحدهم المحلل والمحلل. لا أي شنو؟ هاي المصيبة اللي تشوفها عند بعض الناس، أقل شيء وقالها لزوجته أنت طالق بالثلاث، طيب خلاص هاي بانت، انهدمت الأسرة كلها، هاي طبعا لا سبيل إلى عودتها، الزموهم بما الزموا به أنفسهم، ما طولهم وملتزمين، خلاص تطبق عليه القاعدة. فإذا أصبحت زوجته مطلقة ما يمكن تعود إلا أن تتزوج غيره، فيلتجون يدوروا لهم محلل. هذا المحلل يعبر عنه الفقه الإسلامي بالتيس المستعار. هذا اللون قطعا هذا يلعن، هو يلعن والمحلل لا، إذا كانت القضية مصطنعة. إذا لا طبيعية، يتزوج المرأة وقد يبدو لأن يطلقها وما يبدو لأن يطلقها، يعني زواج طبيعي عادة، إلى أن ينتهي الأمر ويمكن أن يفارقها تعود إلى زوجتي، تعود شيء إلى هذا عائد إلى. لكن إذا شيء مفتعل، هذا المحلل والمحلل لا، يعني مجرد عقد أو شيء مفتعل لليلة واحدة مثلا، لا، هذا في الواقع عبا يقول الإمام يلعن، هذا واحد. بعد وممن يلعن، ممن لعنهم الله؟ لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. هاي شنو؟ هاي انت قد تلقى لك واحد من تشوفه والله تبكي على الرجولة الضايعة، تقول الرجولة ضايعة، هذا شبيه هذا صاير يمشي لك كأنه مايع، يعني ها ما تلمس عنده شيء من الرجولة، والمفروض أن الرجولة إلها أفق، إلها ميدان، يعني حتى المرأة تمقت وتحتقر الرجل الذائب، المفروض أن الرجل إلى خواصة، يعني خشونته ورجولته ينبغي أن تكون محفوظة. فتجي لي تلقى هذا منقش روحه وصاير لك ما شلون يلعب الروح، هذا نمط، هذا يلعن متشبه من الرجال بالنساء والمتشبه من النساء بالرجال. هاي تلقى عشان ما تحكي لك مرة كأنك تحكي لك ما أدري شنو. فهذا اللون بالواقع أيضا مدعاة للعنة الله، لأن المفروض هذا صنف إلى خواصة وهذا صنف إلى خواصة، والله عز وجل جعل هناك تركيبة طبيعية تؤدي إلى الانسجام، وهذا الانسجام بدورة يؤدي إلى الأفق العائلي اللي يريد الإسلام واللي تريد الطبيعة والفطرة. فهؤلاء المتشبهون من النساء بالرجال والمتشبهون من الرجال بالنساء، هذول يقول الله عز وجل يلعنهم. اثنين، والثالث قاتل غير قاتله، قاتل غير قاتله وضارب غير ضاربه، فلان ابن فلان اعتدى عليه قتلك، والله لان من عشيرتي، ادرك انا عشيرتي ربع مليون، شو يسوي له انا؟ يعني اكون انا مسؤول عنكم مسؤوليه عن تصرفاتها الجنائيه او تصرفاتها الاعتياديه، انا شنو ذنبي؟ فاحنا عندنا قيم جاهليه الى الان عايشه، الى الان عايشه عندنا مجموعه من القيم الجاهلية اللي لا مبرر لها مطلقا. طيب خلي نرجع للمقطع اليوم، تجزى كل نفس بما كسبت، بينما ذو النفوس الكبيرة لا ما يأخذون غير الجاني. أروي لك، إجا إبراهيم ابن عبد الله ابن الحسن المعروف بأحمر العينين، إبراهيم ابن عبد الله ابن الحسن جاء إلى الكوفة. طيب قبل ما يبدأ بالمعركة مع المنصور قالوا لإبراهيم هذا المعسكر مع جعفر ابن سليمان القائد، هذا على بعد خطوات من عندنا قريب، القواد ما لا يقولوا له المعسكر قريب من عندنا، وهذا بي الزاد وبي العلف وبي السلاح، ذن ثلاثة موجودات هنا، وأكو مجموعة من الرجال تحرسه. الآن احنا بربع ساعة نقضي لك على ذول الرجال ونأخذ الزاد ونأخذ العلف للحيوانات ونأخذ السلاح ونكسب المعركة، طينا مجال، طينا رخصة، خلي نهجم. التفت إلهم إبراهيم قالوا أنتوا لما تهجمون الآن، أولا ذولا ما بدأونا بقتال وحدة، اثنين أكو ذولا وياهم عوائلهم، امرأة راح تروعوها، طفل راح تسحقوه، واحد راح تعرضوه إلى الإبادة والجوع، ما أسمح لكم أنا أبدا، ما ممكن هذا يصير. يبدؤون بالقتال، أعرف أن ذولا مباشرين إن بالقتال أقابلهم، أما هذا الوضعية بهالحالة وتهجمون وراح يرحون مجموعة يضيعون بالوسط تحت سنابك خيولكم، ما مستعد أنا أسمح لكم بهذا أبدا. شوف هذا الموقف، شي قابله يقابله موقف المنصور بالواقع نفسه. المنصور وقف يخاطب أهل الكوفة، لما أهل الكوفة التفوا حول إبراهيم وقف يخاطبهم يقولهم لعنكم الله من بشر ولعنك الله من بلدة، يخاطب الكوفة، إني لا أعجب لماذا لم يقتل الأمويون مقاتليكم ويشبوا ذراريكم؟ ليش هذول سكتوا عنكم ما قتلوا مقاتليكم وما شبوا عوائلكم؟ لعنهم. ثم ودى كوكب من خيله لوين؟ إلى البصرة، قطع النخيل. قال مش عندهم دولة نخيل؟ نعم بعضهم اللي ملتحقين بإبراهيم اقطعوا نخيلهم، قطعوا النخيل، شروعوا العيال، اعتدوا على من لم يشترك بالقتال. واكتفى بس بهذه؟ لا، ودى ورا واحد اسمه شيبة ابن عقال، هذا كان من الخطباء البارزين، قال له تروح حسنة بالموسم، موسم الحج، تصعد على المنبر وتنال من آل أبي طالب، اشتم العلويين وآل أبي طالب شتم ذريع. نعم يعني أريدك تلغم لي الساحة، تحول الساحة تحرقها حرق. فعلا اجى شيبة ابن عقال ووصل لوين؟ إلى مكة المكرمة بالموسم، صعد على المنبر قالوا أيها الناس إن علي بن أبي طالب شق عصا المسلمين وخالف أمير المؤمنين عثمان وكان يريد الأمر لنفسه فأخر الله أمنيته وكبح إرادته. نعم، وهؤلاء أولاده الآن هؤلاء يقتلون وبالدماء يخضبون، وبدأ يشتم آل أبي طالب. لما فرق هاي وين؟ بالموسم هذا منى، قام لمنه الإمام الصادق سلام الله عليه، قال الحمد لله رب العالمين والصلاة على النبي وعلى أنبياء الله المرسلين، أما بعد يا هذا فإن جميع ما قلته من خير نحن أولى به، وجميع ما قلته من شر أنت وصاحبك أولى به، فارجع مأجورا غير مأجور. ثم أقبل على الناس قال أيها الناس ألا أخبركم بأبخس الناس ميزانا وأبينهم خسرانا، الذي باع آخرته بدنيا غيره والذي ركب غير راحلته وأكل من غير زاده، وهو هذا، وأشار إلى شيبة ابن عقال قال عد إلى صاحبك أنت أولى بهذا الشتم. ملاحظ موقف الإمام الصادق سلام الله عليه؟ أو تعال لتأريخنا، إذا مروا بالإمام الصادق يسووا خرقة خرقة. نعم، وقف على رأس المنصور وبعد رويحتي وأنا ما أدش به، منين لكم هالحكي؟ منين هذا؟ ما أفهم أنا. الإمام الصادق شباقي من عمره؟ عمره 80 سنة. كل رواية يعتمد عليها من هالنوع تمرون بها يعتمد عليها هي هذه؟ ها؟ أخذ ذبحته رجال الرواية منهم الهدف من وراء الرواية شنو؟ الإمام الصادق اللي يدخل على المنصور والمنصور يدب الذبابة، تجي دبانة توقع عليه يذبها وترجع وترجع، يقول للإمام الصادق لما خلق الله الذباب؟ يقول له حتى يذل به الجبابرة أمثالك. نعم، إيه هذا الرجل أنت تحرص على أن تصور لي إياه؟ ليش؟ هذول هاي عملية إشقاط يسموها المحدثين، يعني الخنوع اللي في أنفسهم يصبوه على الإمام، هم خانعين يصبون هذا الخنوع على الإمام. على العموم أعود للموضوع، الآية الكريمة، الآية الكريمة تقول اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. طيب، ثم انتقلت قالت لا ظلم اليوم. شنو معنى لا ظلم اليوم؟ أولا لا يبخس أحد من حقه، مثل ما قلنا بالمقطع الأول أن عامل اشتغل، ولما اشتغل وفى صاحب العمل حقه، يعني العامل عليه أيضا مسؤولية. أنت مأجور من وقتك 8 ساعات، هال8 ساعات كنت تشغل نفسك بيها بالعمل، نبه. حتى إذا صار عندك أي مشغولية بشيء كنت تأخذ بها إذن من صاحب العمل، لأن وقتك مأجور. أما تجي تضيع هذا الوقت مثلا، أنت معتاد تروح للحمام مرة واحدة مثلا، لا، تجي تسويها 4 مرات، كل ساعة تقضي لك بد ربع ساعة أو نصف ساعة، ضيعت من وقت العمل. بعدين تتباطأ، أكو نوع من العمل عمل طبيعي، وأكو نوع لا يدل على التباطؤ على قصد قتل الوقت. إذن كلهن شنو؟ يتركن الإسلام للضمير، لأن الإسلام يعتمد على التربية الداخلية أكثر مما يعتمد على التربية الخارجية. التربية الخارجية ما يمكن السيطر، السيطر التربية الداخلية. التربية الخارجية أرجوك، يعني أنا أحط لي على رأس كل واحد شرطي يراقبه؟ طبعا لا. إذن ياهو اللي يراقبه ضميره، تربية الداخل. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا اللون من التربية يترك حساسية بالضمير، يخلي الإنسان يتصرف تصرف موزون تماما. إذا في مثل هالحالة يقول لا ظلم اليوم، أنت مثل ما تريد جزاء عملك ما حد يعتدي عليه، أجرك ما حد يعتدي عليه، يرسم لك الإسلام شلون تعمل، وعملك هذا إذا كان صحيح راح يخدم المجتمع، ولا يكون عمل راح يضر المجتمع. يتدخل الإسلام في تحديد عمل العامل، تحديد عمل العامل. ستفرض أنا قاعد أشتغل في مكان، هذا المكان تمر علي أوراق، الأوراق ما الربا، أوراق ما يمشي، أنا لا ماضيها ولا ما كل ما في الأمر أنقلها من هالمكان إلى، يقول لي لا ما يجوز لك، ما يجوز لي، هذا إعانة على الربا، إعانة على الإثم. ما يصير أنت تنغمش في الإعانة على عمل حرمه الله عز وجل. أعمال من هالنوع تترتب عليها آثار أضرار اجتماعية. أنت تجي مهمتك أن توجد معمل يقطر شنو؟ المشروبات الكحولية. أنت راح تهدم مجتمع حصلت لك كم دينار، لكن إجيت إلى مجتمع هدمته، إلى إجيت إلى أسرة عدها واحد يكد هذا الولد، بدل ما تخلق له المناخ النظيف حتى يجيب الخبز لأهله تخلق له المناخ الملوث، يروح يصرف أماله بالخمرة أو يرجع ترنحه الخمرة، اهدمت للمجتمع هادم. لذلك يحرم عليك هذا العمل. بتنبه العامل الخلقي دائما تلقاه مرتبط وين؟ بالعامل الاقتصادي، بينما الاقتصاديات المعاصرة ما لها علاقة بالعامل الخلقي. تقول لك انت حيوان منتج، جيب فلوس منين مهما يكلف الامر، لكن الاسلام لا، يقول انت لازم تتقيد بالعامل الخلقي، لان الله عز وجل يريد من عندنا نبني المجتمع ما نهدمه. في وحدة يقول لا ظلم اليوم، لا ينوخذ من أجرك ولا تأخذ أنت من حقوق غيرك، خلي الحقوق صحيحة، هذا صحيح وهذا صحيح، هاي وحدة. ثانيا لا ظلم اليوم يعني حتى في الجنائيات ما ينبغي أن يعتدي الإنسان بأكثر مما اعتدي عليه. شو دلتفت للتعبير؟ القرآن يقول ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نبه، أما أكثر من المثل، أكثر من المثل ما يصير، إذا صار أكثر من صار ظلم. أنا أتخطر هذا قتلوا ولدا محرق جد المناذرة اللي كانوا ملوك الحيرة، هؤلاء ابن هذا ابن محرق قتلوه بنو تميم، لما قتلوه بعد فترة على العادة جابوا رؤساء قبائل وجابوا محترمين وقالوا له هذا على كل حال ولد اعتدى، مو بإرادتنا وقتل، مع ذلك احنا جايك متحملين المسؤولية وجايك اللي تفرضه ما عندنا مانع نسوي شنو اللي تريده. احنا على استعداد لتلبية ما تأمر به. قالوا اريد واحدة من ثلاثة. قالوا ما هي؟ قالوا الشيء الاول ان تنزلوا لي نجوم السماء. نجوم السماء شو ننزل لك احنا؟ هذا شيء لا سبيل اليه. كلام زين. اذا ما قدرتوا ان تنزلوا لي نجوم السماء ان تعيدوا لي ولدي حيا. احيوا لي الولد، عيدوا لي الحياة. قالوا له وهذا لا سبيل اليه، ما عندنا مجال نعيد لك ابنك الى الحياة. قالهم او ابيدكم عن اخركم. ابيدكم عن اخركم، لانه واحد من عندكم كافي عن ابني ما يصير، هذا ابني عادلكم كلكم. طبعا هذا اللون من جموح العاطفة، هذا اللون من جموح العاطفة، يريد يكفكف الدين، يريد يخلي المجتمع منتظم. واحد غلط يرتكب القاتل يأخذ جزاء غلطته، لا يجزى بأكثر، أن الباقين ما مسؤولين، ولا يكون الجزاء أكثر من الفعل أضعاف مضاعفة. قالوا هذا ما يصير. طلعوا من عنده، قطعا شافوا هذا متعشف، طلعوا من عنده. من طلعوا أغار عليهم، شو أغار عليهم، قتل هذول، هربوا، أحسوا أن الجيش إجا لهم. طلعوا، بقي مجموعة من العجزة اللي ما يقدرون يتحركون، واللي قصروا عليهم قبل ما يهربون قتلوا 98. هو حلف أن يقتل 100 بابنه، ايش بقى عنده من 98؟ هذا ما يقدر يحنث بيمينه، رجل متقي يعني شلون يعوف يمينه، فيكون يكمل 100. فاجى يركض وين لقى له امراه عجوز واحده، شال هدبها بالنار. وشلون ذولا قتلهم؟ بالاحراق. الله اكبر، شعبنا تاريخ جايف والله العظيم، جايف والله العظيم. ايش مالك الى اليوم؟ بحقك الى اليوم. يمتى ما يعني ما ادري، الانسانيه تكاد تكون، عشان ما ارد اقول بس احنا، لا والله يعني شوي ارجع لاوروبا تلقى بها نفس الشيء ايضا، روح الى الشرق ايضا تلقى بنفس الدنيا. الانسان ها قتل الانسان وما اكفره، ها كافر بعيد عن الاستقامه الا ما ندر، ها والا ارجوك هذا، هاي امراه اجوا شالوها ذبوها بالنار، هذول 99 احرقوا. اكو واحد هذا من البراجم مدور على عمل، ما عنده، جوعان طالع يدور الاهل طعام، شتم رائحة الشواء. شو تصور؟ تصور ان اكو جماعة عندهم وليمة، عندهم ولي، وهاي الوليمة اكو بها طعام، وجاي يشوفون لحم قال حصلي شوية طعام لعلي. فاقبل، لما اقبل من بعد صاح محرر اكملوا به 100، شالوا ذبوه. فقالت العرب في أمثالها إن الشقي وافد البراجم، إشارة إلى هذا المعنى. فقتله. تأمل هذا اللون من الطغيان والاعتداء. القرآن الكريم يقول لا ظلم اليوم، إذا كان عدكم أنتم بالدنيا هكذا عند الله لا ظلم، ماكو، كل شيء الشيء يوضع بموضعه. بعد اكو شيء ثالث هنا، لما يقول لا ظلم اليوم، يقولون انتم احيانا قد تنسبون الظلم الى الله، اذا الله عز وجل ما، اذا الله تبارك وتعالى ما يعني ما لبى مطالبكم كما تريدون. يقولهم لا، ترى مو كل واحد من عندكم، انتم لازم التشريع يكون ملائم لما في نفسه، لان احنا عندنا كل واحد اذا صار عليه، اذا ظلم واحد يا رب يحرقه ونعن ما يسوي بيه وموتاه ما ادري يسوي بيه. يا اخي انت ما تعرف المصلحه شنو، انت ولا تدري انه اولا اخذ الجزاء، هذا اعتدى عليك، الله عز وجل يعرف هو شلون يعاقبه ووضع قانون لمعاقبته. اما انت كما في نفسك تريد، اذا شيء خالف نفسك صار مو من العدل، لا، الايه تشعرنا لا ظلم، أنتوا يعني كونوا مذعنين لما رسمه الله عز وجل، لأن ما رسمه الله لا ظلم فيه، هو عين العدل. زين. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت إن الله سريع الحشار. جيد، شنو إن الله سريع الحشار؟ أولاً سرعة الحشار أولها أن الذي يستطيع أن يرزقهم بشاعة واحدة يستطيع أن يعاقبهم بشاعة واحدة. أنت ملاحظ أن الله عز وجل يطعم الناس كلها، هاي الدنيا كلها، الكرة الأرضية بما فيها، يطعمها بعشية وضحاها. اللي يقدر بها السرعة يطعمهم، بها السرعة يعاقبهم أيضا، لأن احنا عندنا روايات تقول لا ينتصف نهار القيامة إلا ويقيل أهل الجنة بجنتهم وأهل النار بنارهم، بس ينتصفها قبل انتصاف النهار ينتهى من حساب الخلائق أبدا. كل واحد هذا يأخذ طريقه إلى جنته وهذا يأخذ طريقه إلى النار. هسه شلون يقيل؟ يقيل يعني يقيم. هذا بالنار شلون يقيم ونار جهنم؟ لأن هذا عالم ما وراء طبيعة، وعالم ما وراء الطبيعة ما نقدر احنا نصل إلى تعليله. لأن أنا مش ضربت لك مثل، قلت لك يعني الآن العلم الهندسة الوراثية لما يجي إلى دراسة بعض الجينات، جزء من هالجينات اللي يدرسها جزء جدا ضئيل، يألف واحد على 100 ملليمتر، يقولون العلماء بي 60 مليون شفرة وراثية. 60 مليون، نعم، شفرة وراثية في جزء يشكل بحجم واحد على 100 ملليمتر. أرجوك أنت، هذا هل يتسع له إدراكنا؟ تتسع له قدراتنا، مقاييسنا؟ فمقاييس الله عز وجل مقاييس غاية بالدقة. شنو ذاك العالم؟ ما نعرفه. يعني واقع علينا نؤمن أو ندعن بأن الله عز وجل وعد الظالم بعقاب بالنار ووعد المطيع بثواب بالجنة على الإجمال. أما التفاصيل شنو؟ لا، إذا ترجع للتفاصيل توقع بهبنا لا أول لها ولا آخر أبدا، مصيبة. فعلينا على الإجمال إلا ما يرد عن المعصومين. لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب، هاي وحدة. اثنين، أن عدم السرعة بالحساب شو تؤدي؟ عدم السرعة بالحساب تؤدي إلى الإحباط. شلون يعني تؤدي إلى الإحباط؟ إلى انفلام العدل. واحد صار اعتداء عليه، انقتل واحد من أعزائه، القاتل حي يرزق. طيب أمسك القانون، لما أمسكت أنت دي اجمع الأدلة بسرعة، ها، وبرد قلب هذا المسكين اللي فقد ابن بلادنا، فقد واحد من أعزائه. لا، هذا كتابنا وكتابكم، والمسألة الفلانية والمسألة الكذا، واللجنة الفلانية وتاكل لها فد 10 سنوات، وهذا يطحن بروحه، هذا المعتدى عليه، وذاك صار تحت التراب، وهذا يأمل أن يطلع. القرآن يقول لا، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذا رأسا إذا صار سرعة بالعقاب خلاص انتهى كل شيء. أطفأنا نار الجريمة، ومو بس أطفأنا نار الجريمة، أطفأنا نار اللوعة في نفس الفاقد، أطفأناها وقضينا على آثار الجريمة وحققنا العدل. الله عز وجل سريع الحساب، ما يطي يعني مدة من المدد اللي تنتهي بالإنسان إلى الإحباط يوم القيامة. نعم، بالدنيا سيمر علينا، قد يحصل هذا لمصلحة. فلما تقول الآية سريع الحساب يعني قصد هذا. ثالث، شنو اللي أقول لك أنه بالدنيا قد يكون هذا؟ أن الله عز وجل لو أخر عقاب المسيء في الدنيا فإنما يؤخره لوجود مهم وأهم. ها؟ شلون يعني لوجود مهم وأهم؟ يعني أنت تعرف أكو بعض قتلة الأنبياء، الله عز وجل أعطاهم وقت مدة فترة يلا عاقبهم، وبعض قتلة الأئمة أعطاهم فترة يا الله عاقبهم. أكو جماعة ممن اشترك بقتل الحسين وقتل أهل بيت رسول الله، ومرت سنين يا الله لحهم العقاب، لأن الله عز وجل إذا أمهل فلن يهمل أبدا. لكن المسألة تترتب عليها مصلحة، وإلا النتيجة لا بد من الوصول إليها. النتيجة أن الله عادل ولا يهمل الظالم مهما طال الأمر. انطلاقا من هذا المعنى، المؤرخين يقولون كتب الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، كتب من سجنه إلى هارون الرشيد. نبالش كتب له، شوف الكتاب هذا اللي كتبه. هارون الرشيد وضع الإمام في سجون قشمين، السجون اللي كانت بالعهد العباسي وحتى في العهد الأموي، أكو بيها نوعين، سجون عامة سجون خاصة. السجون العامة اللي بيها عامة الناس، والسجون الخاصة لا، بعضهم يحطوه بدار واحدة، بدار خاصة. هاللونين من السجون تعرضن للإمام موسى بن جعفر، مرت عليه 14 سنة بالسجون، من سجن إلى سجن. من السجون الخاصة اللي تعرض لها سجن الشندي ابن شاهك، هذا آخر السجون. هذا ما كان الإمام سلام الله عليه يعرف به الوقت أبدا، الليل والنهار ما يعرف. يوقف السجان على باب الدار وقت الصلاة يصيح مولاي حضر وقت صلاة الصبح صلي، حضر وقت صلاة الظهر صلي. الإمام ما يعرف، ما يميز طامورا، ظلمة لا يعرف فيها الليل من النهار. والإمام مع ذلك كان مفترش ومتوجه إلى القبلة ويصيح: إلهي كثيرا ما كنت أسألك أن تفرغ لي موضعا لعبادتك وقد فعل، لك اللهم الحمد على آلائك ونعمائك. ها؟ في هذا السجن كتب له، كتب له للرشيد: إنه لن ينقضي عني عنك يوم من الرخاء إلا وينقضي عني مثله يوم من البلاء، ثم نلتقي عند حكم عدل. ها؟ قال له: نعيمك ترى ما راح يدوم، إذا مر عليك اليوم وأنت بنعيم ومر علي اليوم وأنا بألم، ترى لا نعيمك راح يدوم ولا ألمي راح يدوم، اثنين راح يمر علينا هالمعنى، ونلتقي بعد ذلك. تخلص هاي، نلتقي عند حكم عادل، الله لا يهملك. أنت غدا تقف بين يديه. أرسل لها الرسالة، وبقي الإمام يقاس الآلام في قعر السجون. هل الذي يسأل سليمان غلامه يقول له: ويلك ما لي أرى بغداد يعلو فيها هذا الضجيج؟ شنو هذا الضجيج؟ ما الخبر؟ قال: مولاي يقولون على الجسر موسى بن جعفر. قال: ويحك موسى بن جعفر، تلقى جنازته على الجسر؟ التفت إلى غلمانه وإلى الشرطة، قال: ويحكم بادروا إليهم، خذوا الجنازة من أيديهم. هذا سليمان وقف وأبى أن يرى جثمان الإمام يحمل بتلك الذلة. أقول: ليت واحدا من هؤلاء وقف يوم العاشر على جسد أبي عبد الله عندما خرجت عقيلة الطالبين وهي تقول: يا رسول الله، هذا حسينك بالعراء محجوز الرأس من القمامة، مسلوب العمامة والرداء، بأبي من هو لا جريح فيداوى ولا غائب فيرتجى، بأبي من شيبته مخضوبة بالدماء. يا أخوي شاعتذر عندك، ما لي لسان في رجعنا لك من الخيام نشوان تدير طرفها الى اهلي تعالوا لبنكم غسلوا والجفن وياكم دجين

حاضري ربي، نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم اقض حوائجنا، اللهم من على مرضانا بالشفاء والعافية، اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة، اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ومن اجتمعنا لأجله، تغمده اللهم برحمتك وليأمات المسلمين والمؤمنين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: تنزل يجيك منكر ونكير، واحد يحط يده على هاد كتفك، واحد على هذا يقول لك باوع تباوع، يقول لك الكاميرا الخفية ها اي، تطلع هاد كله مقلب، وانت تعطيني الموبايل مالك اكشف لك.
2: اي مو هاي خوارزمية؟
1: اي سولفنا عن هذيك الحلقة. اي هاي هذا مهم كلش، تشجيع برشلونة وريال مدريد، شكل الشجرة الخارجي اللي خارج من الأرض، وجذورها الداخلية اللي ما حد ينتبه لها شلون طلعت هاي. ناس تشوف الجزء الخارجي مال الشجرة، كل ما تكون سمكها جذعها ضخم كل ما كانت معاناتها بالتربة أكثر. الجذور تعبت تعب وامتدت أمتار حتى يصير الجذع كبير، وإذا الجذور هيك لا تشلبدي وبس تقول هيك تشلعها، لأن ما عانت هاي الجذور، ما عانت، ما عاشت الصراع التربة، ما عاشت ضغوط ومصاعب واختبارات حتى تنشئ شجرة ضخمة. بس شلون توصل لي الفكرة؟ يقول عاص مقر بذنبه خير من مطيع يفتخر بعمله. هي مثل واحد اشتري سيارة، شلون يصير متهم قدام الناس ولازم يثبت براءته من جاب هاي السيارة؟ قصدي يعني انهم لا يتخطئ الاخر، كل سهلة تطلع غلطان من اكبر واحد لاصغر واحد، كل سهلة، اي واحد يطلع غلطان يطلع غلطان. ها قلت لا، الاصعب شيء بالكون تطلع نفسك غلطان. انتهى رصيد العواطف عند المتزوجين، شلون تعرف هذا؟ مخلص رصيده، خلص رصيدهم، يعني اي فيهم متزوجين ورا 6 اشهر سنه، شلون تعرفهم ذولا؟ خلص رصيد العواطف.
2: طون عين ريكورد
3: تليفوناتكم
2: طيران
1: طيران
2: انا عمود ليس رهزش
1: يا الله هاي الطيران وين طيشات لحق هو ها جاي خاورون خلق طعم بوجيهم
2: طعم بوجيهم اخ منك يلا عين
1: يا
2: حاضر عني من الله خلقني حاضر شو هي اكو هاي الصوره
4: زيني
2: اي اسئله طبعا
4: اي اصل وجهها على الكاميرا
3: لا وجهها الكاميرا يحضر يحضر الحلقه كلها يعني
4: لا لا
2: نتبنت والله. نتبنت يلا عين
4: يلا
2: حاضر اني
3: ستاند باي كاميرا
4: داير
3: سكوت ريكورد 3 2 1 كيو.
2: السلام عليكم. أنا صراحة منسي هذا الشيء، منسي وضيفي اليوم مع حفظ الألقاب اللي قتلت روحكم عليه بالتعليقات، أستاذ أستاذ قمنا أي ضيف نجيبه تقولون وين لعد فلان وين فلان، إجاكم فلان. ضيفي اليوم مع حفظ الألقاب عادل النجار أبو هاشم
1: النجم، حياك الله. صلى الله عليه وسلم.
2: شلونك؟
1: الله يحفظك.
2: إحنا نتعب بيك نجيبك منا وطريق وهاي، بس ما يخالف
1: بعد شي سوي غير بالتهديد جيبتني.
2: أبو هاشم
1: نعم.
2: انا ذيك الحلقه الناس حكوا علي،
1: اي
2: قالوا اسئلتك مو عميقه،
1: نعم
2: يردون اتفلسف يعني،
1: نعم
2: اي انا ضحكت بداخلي. بس انا مو هذا السؤال، السؤال الاهم بذيك الحلقه اجتني، المفروض يعني انسان تشبه باقي الناس، بس بهاي الحلقه اجتني نجم، فشنو اختلف عندك من ذيك الحلقه لهاي الحلقه؟
1: اول شيء خل اوضح للناس ليش هاجموك. ذيك الحلقة أنا ما احترمت أدب الحوار،
2: لا
1: فكنت أردحتي اللي أريده مو اللي تسألني بيه، يعني حتى السؤال اللي طرحه لي مرات ما جاوب على سؤالك، أنا جاوب على الشيء اللي أريده سولف أنا. فهذا الاختلاف بذيك الحلقة عن هاي الحلقة، يعني مرات أنت تسأل أنا ما العلاقة بالسؤال، أنا كنت أشياء جاي أسولفها الصلاح
2: زين.
1: فعلا سولفتها الصلاح أنا، وصلت للناس، وما كنت متوقعان انه يعني توصل للناس، لانه انا كنت احكي ويا فرد. اللي اضاف لي ذاك اللقاء 5 اشياء.
2: زين 5 اشياء.
1: اي اول قضيه انه من خلال ذاك اللقاء اكتشفت انه انا مختنق وجر نفسي، يعني شوي عاوز اموت، هاي ما ادري بيها. هاي اول قضيه انه انا نفسي كلش ثقيل.
2: زين.
1: الثانيه صور طول حياتي ما ادري بنفسي اقول خوش.
2: انت تقولها حلوه
1: اي بس ما ادري بيها، بذاك اللقاء اللي اكتشفت انا اقول هاي الحكايه، يعني لولا اللقاء اصلا انا طيلة حياتي ما أدري أستخدم هاي المفردة، فشوف الإنسان إيش قد يجهل نفسه. يعني بذاك اللقاء اللي دريت إنه أنا أقول خوش
2: زين،
1: بذاك اللقاء اللي دريت بنفسي أبتسم هواي أضحك هواي، لأنه ما شايف شكلي أنا، بس من شفت اللقاء شفت هواي أضحك. أنا هاي هم ما أدري بيها.
2: هسا هاي زينة تعتبرها لو مو زينة؟
1: هسا هي اكتشافات بداخلي، هسا زينة مو زينة، بس ما كنت مكتشفها. قضية رابعة إنه أنا قبل ذاك اللقاء عندي آلاف الأسئلة ما لها أجوبة، وأشوف نفسي ما أفتهم. من وراء ذاك اللقاء اكتشفت كلش هواي مثل ما يفتهمون، يعني مو بس أنا طلعت كلش طبقة هواي هم مثل ما يفتهمون. هاي هم ما أدري بيها، أنا حسبالي بس أنا ما أفتهم، لأن يعني هواي أسئلة ما عندي أجوبة لها. قضية الخامسة من وراء ذاك اللقاء، حجيتي هواي قامت تدعي عليك
2: علي،
1: أي لأنه على قضيتين اللي... قضية الأولى ضيوف كثرة ورايحين رادين ضيوف، وهي كون سوي شاي وسوي سحورة عشاب هاي وسكال سوي، فتعبت من وراء هذا اللقاء. وبعد قضية هم هي أصلا من كثر غيرتها علي ما خلتني أدخل جامعة، خايفة علي، فهسا كل نساء قامني راسلين هم زاد قلقها فدعي عليك.
2: ليش ما أدري هكون ساعات راس؟
1: بعد تدرخه بتليفون يمي وتشوف.
2: يشاظمه شوية تليفون.
1: ليش أنا لا حتى رقم سري ما عندي، يعني يدرون كلهم يدرون 0808 0808.
2: ها بتجود تقول يعني هذا رمز ما تليفون فاشم. خاف يضيع بتاكسي بشي.
1: كلها تعرفه قبل كل أصفارع وطورته سويته 0808 0808 قريبة كلش حتى ما تعب يعني 8 و0 1 قريب لك يعني.
2: زين. هسا هاي 5 أشياء أضافها اللقاء لشخصك، بس أنا شو أقول، أنت صرت مشهور، أنا أرد أمر على الشهرة بشكل عام. شخص مثلك شلون يشوف الشهرة بالعراق وشلون يشوف المشاهير هذا الوسط اللي يسد يزيد و...
1: والله أنا بالنسبة لي يعني الشهرة بس مسؤولية إضافية صارت، يعني أكثر من مسؤولية ماكو شيء جديد، يعني إضافة إلى أنه قطعاً محبة الناس هاي طاقة إيجابية تجيك
2: زين،
1: يعني حب الناس يعطيك طاقة إيجابية باللا شعور، أنت توصلك هاي الطاقة، لأنه رسائل الحب توصل حتى عبر الأثير، يعني الإنسان إذا تتوجه باتجاه رسائل حب يرتاح، يعني نفسيته تصير مرتاحة أكثر بسبب هاي الطاقة اللي تجي. بس المسؤولية الأكثر يعني مثلاً بعض الناس يتوقعون انه انت تعرف كل شيء، فيريد يسألون ويريدون اجوبة. ناس تصورك اكثر من واقعك، يعني واحد يشوفك عارف، النساء يشوف انك كشاف، يعني حسبالهن انا اكشف يعني، فهم هاي ولو هي فرصة للإثراء الكشافة، بس انا ما اعرف اي فهواي رسائل يعني يتوقعونك انت من دول اللي تشتغل بهاي القضية، فهاي هم تأذيك، لانه الناس تطيك أعلى من قيمتك وأعلى من مستواك، هم أذية هاي حمل أكثر.
2: زين أكو بالتعليقات ناس حاشين عليك حتى شاتميك، هو قريتهن
1: ضروري هاي حتى تتوازن أنت، لأنه إذا كلها تمدحك الناس تنتفخ، وذولا يصير عندك انتفاخ بالأنا، ذولا اللي ذمك يرجعوك لوضعك الطبيعي، هو المفروض تعليق يمدحك وتعليق يذمك حتى تتوازن، لأنه إذا يمدحوك كلهم هم بيصير عندك غرور. وشوف القضية أصل القضية وين هو يصير المدح والذم، الأب من يجي يدرس ابنه صف أول ابتدائي يقول له اكتب دار، الأب يشوف هاي الدار كلش سهلة، بينما هذا يريد يكتبها الدار صعبة عليه ويا عمره 6 سنوات. مرات تلقى الأب يصير عصبي بعضهم ويضرب ابنه. هي هاي الدار مهما توصل أنت دائما كل شخص عنده دار ما تنكتب، لا على من عنده يشوفها كلش سهلة بس هو عنده صعبة، فذول بعضهم اللي يذمون أو ينقدون هو مستوى أعلى من عندي، فيشوفني أنا بعدني وين بهاي الدار محتار، بينما هو متجاوزها يعني وفوق كل ذي علم عليم.
2: يعني اللي شتمك تعتقده أفضل منك؟
1: لا هو الشتيمة خب مو مال يعني، لا بس أكو بعضهم ينتقد تشعر كتابته وطريقة طرحه هو أعلى من عندك مستوى، بس هاي الشتيمة لا هاي
2: انت عاتبتني قلت لك واحد شتمني ليش ما صح التعليق ضايج من عندك انت
1: اي دول يعني لا يعني دول اللي يتهجم علي خاصه انا اللي يحكي علي كشخص واغلبهم حكوا علي شيء علي انا كشخص انا هاي ما اصلا يعني نفسي اللي يندحني ما تاذيني هاي والحمد لله ولا واحد وصل للاب والام هاي هم نعمه كبيره يعني انه كلها مؤدبين ما حد حتى اللي يريد ينتقد ينتقدني انا كفريد ما شفت واحد راح للاب الاب او الام
2: زين شنو اللي يؤذيك لاد
1: ما يؤذيني شيء حتى لو يروح للاب والام هو يؤذي نفسه خب ما يؤذيهم
2: بالحياه شنو اللي يؤذيك
1: والله انا يعني ما اعتقد يعني شيء يؤذيني لانه كل شيء استحقاق تدري انا اؤمن بالعدل المطلق
2: خوش ما طول حكيت
1: اي شيء تعرض له
2: انا هاي راح اطبيها اول شيء انه نبدا من حيث انتهينا أي. معلقين على على فيديو إليك تقول بي أي شيء صار بالحياة هو عدل إلهي مطلق وحتى اللي صار بالحسين هو عدل واحد قايل لك أنا من شفتك تحكي بهاي الطريقة بعد ما أشوفك أنت تحكي غلط
1: هو طبيعي يعني لأنه موسى عليه السلام كريم الله موسى ومرافق الخضر ما قدر يستوعب تصرفات الخضر من شاف زرف السفينة ومن شاف قتل الطفل نبي ما استوعبهن ومن شاف هاي القرية اللي قالوا لهم الطونة لقمة خبز ما رضوا ولقى حايط يريد يوقع وقعه وريد بناء مرة ثانية وهم خبزة ما انطوهم فالنبي موسى واعترض على ذني ما افتهمهن ذني عدل السفينة من قلم نخرقتها لأنه هاي المساكين وأكو ملك جاي صادر السفن فأنا لتخلي سفينتهم لهم ما يصادرها الملك وهذا الحايط أنا طيحته وبنيته لأنه ذولا أيتام والله مخلي لهم ورث جوا هذا السياج فرتبني حتى ولمن يكبرون اللي يوقع ومن يوقع يحفرون يطلع لهم الكنز مالهم وهذا الولد قال له هذا من يكبر يأذي أهله وأبو أم ناس متدينين فما ردنا يتعبهم يرهقهم فأنت تريد تسمي الخضر تريد تسمي القدر حتى راد الله سبحانه وتعالى يفهم موسى القدر شلون يتصرف فنبي ما تحملها طبيعي ناس ما تتحمل إنه كل ما يحدث هو عدل مطلق وهو استحقاق
2: أبو هاشم أنت تقول المرأة الكبيرة في السن إذا ولدها رموها بدار المسنين هذا استحقاق
1: طبعا طبعا استحقاق وانت ما تدري تجهل انه هاي بشبابها شنو السلوك اللي تصرفاتها شنو اللي وصلها لهاي النتيجة انه اولادها يذبونها او الاب اولادها يذبونها ما تعرف سلوكها شنو لان هاي عقوبة دنيوية ليش تعاقب هاي العقوبة هم على ذنب ممكن مرتكبه هو وهو ذني الابتلاءات هي واحدة من اثنين اما دفع او رفع لو رفع درجات لو دفع
2: امرأة علقة قايلة يعني أني الله سبحانه وتعالى أخذ ابني بحادث سيارة هذا استحقاقي
1: إيه هو يعني هو من يقول لازم واحد يعيش 60 سنة يعني شنو اللي راح يضيف الإنسان مثلا يعني ضروري تعيش 60 سنة مثلا ثاني شيء هذا من راح أجوز أفضل قبل لا يبلغ سن التكليف راح لا علي أي شيء طفل راح وانه هاي هم تريد دخلنا انت بسوالف بعضهم يؤمن بنظام الكرات
2: اللي هو
1: يقول لك انت ممكن لك عمر لنفرض مثلا 183 سنة فبأول كرة جيت عشت 60 ثاني كرة عشت 60 ثالث كرة عشت 60 180 باقي لك من الكرة الأخيرة 3 سنوات فصرت 3 سنوات ومتت
2: بحياة طفل
1: اي لأنه باقي لك من عمرك الحقيقي هذا آراء ذني آراء بس ما حد يقدر يثبتهن
2: يعني أرواحنا تتنقل
1: بعضهم يؤمن بنظام الكرات أنه أنت تعاد كاكائية يقولون 1001 مرة ترجع بعضهم يقول 400 مرة بعضهم يقول 15 مرة ترجع لهاي الحياة بعضهم اللي يتحدث لك عن ذيك النشأة ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون إنه أنت عايش قبل هاي الحياة ومختار بيها اسمك وأمك وأبوك عايش حياة كاملة ذيك النشأة بعدين طبوك بجهاز ديليت سووا لك مسح وجيت لهاي الحياة من جيت لهاي الحياة مرات تمر عليك مشاهد تقول شايفها هاي شايفها يقال انه انت عايشه بذيك النشأة. بعد يقول انت حنينك للماضي مو لهذا الماضي اللي عشته. حنينك للماضي ذيك النشأة، بس انت ما جاي تدرك فتصور حنينك تحن لهاي الايام. الصوت الجميل اللي يشدك، اي صوت جميل السمعة تنشد اليه. يقولون هاي بالله وعيهم انه انت بذاك العالم الصوت اللي ينادى على الخلق قال ألست بربكم، كان صوت جميل جدا، فظل عندك باللاوعي أي صوت جميل تنشد له ويذكرك بذاك الصوت اللي بذيك النشأة، الصوت اللي ينادى على الخلائق ألست بربكم، كان صوت جميل. بس هاي ما تقدر تثبتها أنت، لأنه تدري هاي الأشياء اللي يريد يقتنع بها يقتنع بها، وما يريد يقتنع بها ما يقتنع بها.
2: بس أنت بديك الحلقة قلت أخاف يكفروني.
1: إيه لا شوف، هي أكو أشياء غيبية. أنا في اليوم شوف الدكتور روسي التقوا بي بقناة روسيا اليوم، فسأل المذيع على أشياء هو مشاهدها بحياته، قال له أريدك تتحدث للناس بيها. قال له أنا الناس اللي تؤمن بهذا الشيء من السولفة ما راح أضيف لهم شيء، والما يؤمنون حتى من السولفة ما يؤمنون. فقال أذكر لي قضيتين، يعني هو طبيب تشريح، قال له أكو جثة جيت أشرحها، جثة امرأة، باللحظة اللي وقفت على الجثة شفت المشهد مع قتلها كامل، وشفتها شلون عاشت حالة الدهشة، لأنه الشخص اللي رماها وقتلها ما كانت تتوقع هذه يقتلها تعرفه، فحتى الصدمة شفتها انه تفاجأت هذا راح يقتلها، وشفتها شلون قتلها، وهاي جزء من الثانية شفت الصورة. قال لو الحالة الثانية انا فايت بالمستشفى وصديقي يريد يشرح جثة، دكتور ثاني يريد يشرح جثة، وانا فايت شفت قلب هذا الميت شلون تمزق، شفت القلب شلون تمزق. فيقول وانا فايت قلت للدكتور، قلت له هذا الميت سبب موته تمزق بعضلة القلب، شرح طلع نفس الشيء. بس قال للمذيع رد، قال له انه انا ذني خوب اللي يصدق بيهن، هو من الاول يصدق بذني الغيبيات، وين ما يصدق حتى من سولفهن ما يصدق بيهن، لانه انا شايفهن بس مو حجه شفتي انا. فهو اكو اشياء انت ما تقدر تقنع، مثل المكاشفات اللي يصير عند الناس العارفين ذولا، هي المكاشفة حجة على صاحبها بس هو شايفها بس ما يقدر يقنع. نفس الشيء الحلم، من تصولف لي حلم انت الآن رؤية تشوفها، أنا مرة إذا أرد أصدق بيك أقول فعلا شفت هذا الحلم، إذا ما أرد أصدق بيك أقول هذا الفيلم انت سويته وتقول حلم. خب ما تقدر تثبت للآخرين إنه انت شفته بس انت شايفه.
2: أحلى سبر رمضان، وانت تحب هذا الشهر، وانت قلت لي بديش الحلقة الجوع احسن من الشبع، وطبعا اكيد تصوم فما اعرف هسه، يمكن هو يكون سؤال تقليدي اذا اقول لك شلون مخلص هاي الايام ايام رمضان.
1: اي لا هو خلنا نسولف عن رمضان كرمضان. السنة 12 شهر 11 شهر عبادة المخلوق مع الخالق، العلاقة علاقة العبد بالسيد، علاقة المملوك بالمالك، إلا شهر رمضان هنا العلاقة تختلف. هذا الشهر الناس ضيوف الرحمن، شهر دعيتم فيه لضيافة الله سبحانه وتعالى. هذا الشهر مو علاقة العبد بالسيد ولا المملوك مع المالك، هذا الشهر أنت ضيف عند معزب الوحيد. هذا الشهر أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة لأنه ضيوف.
2: حتى النوم،
1: حتى النوم. ليش؟ لأنه أنا اليوم منضفت عند صلاح، صلاح قد يقدر، لأنه أنا ضيف عنده قد موجود عنده قد يقدر يقدم لي، قدم لي شكو شيء يقدر يقدمه قدمه. وصدق هو أنا افطرت عندك اليوم شفت قدمت كل شيء، كل شيء عندك. بس بالمقابل أنا أكون أحترم البيت اللي دخلت له، يعني مو أطلع من هاي الضيافة أحكي على عزوبية صلاح، ولا أرفع صوتي بداخل مملكتك، ولا أسيء الأدب بداخل المملكة اللي هي خاصة بك. يعني أنت جاي تعذبني، فكون أنا أقابل هاي القضية. نفس الشيء إحنا في مملكة الله في هذا الشهر ضيوف، نفس الشيء، هو يقدم لك أي شيء تريد، بس بالمقابل أنت كنت تحترم هاي المملكة بهذا الشهر، ما تسيء.

0: اكو اختبار لهاي القصة؟
1: والله ما أعرف إنه شلون يدري مقبول أو لا، بس هو إذا ما ارتكب، إذا ما ساء الأدب بالمملكة تبقى يم المعذب، والمعذب كريم وهو يقبل، مو ما يقبل الصوم. يعني هو أنت شوف، راح تاخذنا الموضوع ثاني اللي هو الناس المفروض تتخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى. سامع بيها؟ هذا يقول يتخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى. تريد تروح تعصيه؟
0: اليوم انا اكرد اروح نعصي.
1: اي لا، تريد تروح تعصيه وبالطريق وبطلت، يحسب لك حسنات وانت رايح تعصي. تعصيه وترتكب الذنب يعطيك مهله 8 ساعات، ما يخليهم يسجلون المعصيه 8 ساعات. إذا تندمت واستغفرت مو بس يمسح الذنب، يقلب حسنة. فهذا الكريم، هاي وحدة حتى تتخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى. يعني أي واحد يستأجر شخص يشتغل عنده، المفروض ما يقول هذا اشتغل 3 ساعات فاستحقاق هذا المبلغ. لا تقدر عمله انت، قول قدرتي هاي انا انطي هذا،
0: لان عمله ما يقدر.
1: عمله ما يقدر، لان هاي صفه من صفات الله سبحانه وتعالى، انه يعطيك مقابل عباده. هي عمرك 60 سنه، انت عبادتك كم ساعه تطلع بهاي 60 سنه؟ فما يعطيك ثمنها 60 سنه بالجنه. لا، خلود، هم في الجنة خالدون. شوف الأجر مقابل العمل. فيروى عن أحد المعصومين أنه جاب معلم يدرس أولاده، ساعات درسهم، فمن خلص قال له الأرض المقاطعة الفلانية إلك ملك. قالوا له هي كم ساعة درسهم؟ قال لهم عندكم صرة ذهب؟ قالوا لي اي. قالهم الطوه يا فوق الارض. ليش؟ لانه يتخلق باخلاق الله سبحانه وتعالى، انه دائما ان تكون ايش ما تنطي تحس هاي قدرتك مو حق هذا، لان الله سبحانه وتعالى جاي يطينا اكثر من مو استحقاقنا اصلا، يطينا بس يريد يطينا.
0: زين، يعني انا ليش يعني احس انت تحكي على شخص، انت بعدك سمي المخرج اولا؟
1: لا، بعدهم من عرفوه هسه، بعد ما نقول المخرج.
0: زين، مو انت وديت على موضوع، انت عندك بالعاده تقول يعني كل واحد وربه، يعني ربك ما يشبه ربك. هسه هاي قصه معقده، اتمنى تبسطها للناس.
1: انا اقول اعتقادي هذا، انه مثل بصمه صوتك، مثل بصمه عينك، مثل بصمة إبهامك ربك. ربك هو مقدار معرفتك بالله سبحانه وتعالى. أنت خب ما تقدر تحيط بالمعرفة أصلا، أنت عاجز عن معرفته بما هو الله، بس مقدار معرفتك هو هذا ربك. ولذلك حتى الأنبياء، إن معي ربي سيهدين، ربي لا تذرني فردا. فكل واحد ربه بمقدار معرفته، وما يتطابق رب مع رب، يشابهون بهواي صفات، بس أكو ميزة خاصة لكل واحد. بحيث احنا الآن 8 مليار على الكرة الأرضية، لو نجمع كل واحد مفهومة عن ربه ونجمعهم بمكان واحد ما يصيرون الله. الله أعظم من 8 مليار رب بعقول البشرية، يعني البشرية ما تقدر تحيط بالله بما هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقولون، يقولون التوحيد صفة الموحد وليس الموحد. يعني معرفتي للتوحيد هاي صفتي أنا، مقدار معرفتي. أما هو ما لا يدرك، وجعلت العجز عن معرفتك.

0: دليل على معرفتك. العجز هو الدليل، فكل واحد يعرف بمقداره، فهذا ربه. ولذلك أنا بعد شقول خل أسولف لك هاي السالفة. تصير عصبي على والدتك، قمت تصيح عليها، أبوك سمع بيك، كض الصندر كض وراك يريد بسطك. ليش؟ لأن تجاوزت على والدتك. شتا وباردة طلعت تركض بالشارع. هو ليش راد يضربك أبوك؟ لأن تجاوزت على والدتك. والدتك شو تسوي؟ تفتح الباب بالسر وتصيحك، تدخلك بالبيت وتضمك عن أبوك، خاف يحاسبك اللي هو زعلان على مودها مو على موده، تحميك من أبوك. أنا على يقين وأعتقد بهذا الشيء وأموت على هذا الاعتقاد، بأنه الله سبحانه وتعالى ذاك العالم يحميك من ربك اللي بذهنك. أنت خايف من ربك، لو تعرف الله سبحانه وتعالى ما أعتقد تخاف. يعني الكرم اللي عنده والرحمة اللي عنده والرأفة اللي عنده والحب اللي عنده ما تخاف، بس أنت تخاف من ربك اللي مصوره بذهنك أنت.
1: بس قل لي يعني هسه حتى المجرمين كل واحد إلى رب الخاص؟
0: كل واحد إلى رب الخاص. ولذلك أنت شوف اللي يروح يعصي رب العالمين، هم يروحون يروح يزني أجلكم الله. الصبح من يسولف الصاحب ايش يقول له؟ يقول له لو ما الله سترني البارحة لزموني. يروح يسرق يبوق، والصبح من يسولف الصاحب يقول له لو ما ربك كان قضيت البارحة. وهي فعلا لو ما ربك كان قضى البارحة، وفعلا هو اللي ستر بديك المعصية لأنه يحبه وعنده أمل يرجع له.
1: هي شاء الله ويانا.
0: شوف أنت هذا العبد، هذا العبد اللي هو مملوك، من تخطأ وياي ادز خيرين وتنقل بالدنيا، بس تريدني أرضى عنك وأنا ما أرضى، وحتى إذا أرضيت عنك أسجلها بالحافظة ضالة هاي ما أمسحها، خاف يجي يوم هم أقول أسولفها. بينما هو شنو؟ يا سريع الرضا، هذا العظيم سريع الرضا. انت تطي ظهرك وتمشي، اي وقت تريد تلقى فاتح درعانه يريدك يتلقاك.
1: شو يسوي بيه؟ محتاجني؟
0: لا ما محتاجك، بس يحبك. اكو شاعر يكره القصيده مالته؟
1: لا،
0: لانه نتاج شاعريته.
1: بس اذا كانت القصيده سيئه ممكن يكرهها؟
0: ما يكرهها، لانه هو انتجها يدافع عنها، لانه ما نشرها اذا يكرهها، نتاج شاعريته هاي.
1: زين انت قلت
0: يعتبر هاي القصيده ضعيفه هاي فرجه، فانت نتاج لصفه الخالقيه. يعني هو ليش خلقك اصلا؟ لانه مثلا الشاعر قبل لا يكتب القصيده، انت تعرفه شاعر؟
1: لا.
0: ليه تعرفته شاعر؟
1: من كتبها.
0: بس هو قبل لا من كتبها ما تدري، لما تراها بالمنصه اللي عرفته شاعر.
1: زين،
0: بس هو قبل لا يقراها الشاعريه موجوده عنده، ملكه الشعر موجوده بداخله، بس حتى تظهر لازم يصعد على المنصة ويقرأ. فالخلق والخالقية صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فلازم تظهر هاي الصفة، لازم تظهر، فتظهر بهذا الخلق.
1: انت قلت لي ذيك المرة هسه من جبت طاري انه باحان ارتكبت معصية وربك شاكظوني، وحكيت لي مرة على امرأة راقصة انه اكو بالفطرة هاجس الشرف عند النساء، قلت لي ترقص وما ادري شنو تسوي، تغطي
0: ترقص على الستيج
1: اي
0: وبالمسرح وبملها امراه وسوت حركه انه رجليها ثابته بالارض وايديها قوسه جسمها، وبهاي الحركه حست انه صدرها راح ينكشف، فبقت متوازنه على ايد وحده وبيدها الثانيه سحبت ثوبها.
1: ليش؟
0: لأنه البرنامج مع العفة والستر موجود بداخلها فطرتها، حتى وإن كانت راقصة وعلمة لها، وهاي جوزها صح لها واحد خير ويسترها ويأخذها أصلا تعوف الرقص، بس يجوز كم ظرف دفاعها لهاي القضية.
1: ما تخاف يهاجموك على هذا القول؟
0: شوف يهاجموني أول شيء هما رجال، أنا مرات أتجاوز على مساحة رجال الدين باعتبار أنا مو رجل دين، أنا إنسان أطرح أسئلة هم يجاوبون عليها. يعني أنا اللي أطرحه هو مثلا أنا مستضيف رجل دين، لازم يطرح الشيء بالعقائد ويعرف هاي الرواية ويعرف عن من مروية والحديث صحيح أو مو صحيح، لأنه يمثل هنا شنه رجل الدين، فكون الشيء اللي يحكي الناس تأخذه من عنده دين هذا. أما أنا مواطن إنسان أطرح وجهة نظر هو من يشوفها خطأ عندي هو يصححها، أنا مو رجل دين حتى الناس تأخذ من عندي، لا أنا أطرح أفكار هم ممكن يصححونها إذا شافوها خطأ.
1: أنا هذه حيني القصة قالها أحد الأشخاص حفاظا على خصوصيته طبعا كل الاحترام إله، يقول أنا من بيوتات النجف القديمة، وروي عن بعض الأصدقاء أنه أكو جروب برجال معممين كل الاحترام لحضرتهم طبعا، تداولوا بالجروب أنه يابا إحنا هذا صار لنا شقد نشتغل سنين وجه هذا الأفندي وصل رسالته قبلنا، فوين الخلل بالأفندي بينا؟ فأرد أسألك وين الخلل؟
0: لا هو مو الخلل، هو مقيد بالطرح، هو مقيد بالطرح، ما دام هو رجل دين ويمثل الدين فالشيء اللي يطرحه مسؤول عنه، بنقول هذا صح صح، بنقول هذا خطأ هذا خطأ. أنا عندي مساحة أكثر حرية أطرح وجهات نظري، أطرح أشياء قاريها أشياء سامعها، فأنا عندي حرية كمواطن هو أنه يصحح، يصحح الشيء اللي أعطيه أنا هو يصححه باعتبار هو تخصص، وأنا جاي أفوت على مساحته بعنوان يعني سائل، أو أطرح أفكار هو ممكن يريدها علي وممكن يصححها، فأنا عندي حرية الحديث أكثر من عنده.
1: لأن ما متخصص،
0: لأن مو متخصص، ما حد يقول هذا يمثل الحوزة الفلانية أو التوجه الفلاني، لا أنا إنسان حالي حال الناس فأطرح أفكار.
1: يحتاج الدين إلى رجال دين أبو هاشم حتى يقوم مثل ما يريد الخالق؟
0: والله كل الأديان هي بها رجال دين، المسيحية اليهودية الإسلام، هم ذولا زيهم خاص، دراستهم خاصة، وضعهم خاص، ويعتبرون هم يسموهم رجال الدين، هم المسؤولين وهم اللي يطرحون للناس تكليفهم، وعادة هم يطرحون الصح والخطأ هم. يعني حتى مثلا هو يقول لك الصلاة نصليها بهاي الطريقة صح، إذا صليتها بهاي الطريقة خطأ، بس ما يقول لك هاي مقبولة وهاي ما مقبولة، هو ما يتدخل بالقبول،
1: ها أوكي،
0: هو يتدخل بس بالصح والخطأ،
1: أوكي.
0: القراءة، القراءة، التفاصيل، ذني أنت متأدي هاي الفريضة بهذا الشكل أدائك صحيح، إذا ما أديته خطأ، بس مو يما القبول، ما يقول لك هاي مقبولة وهاي ما مقبولة. القبول هو نية الإنسان، روح العمل هي اللي تعطي القبول.
1: هسه أنا قبل فترة سمعت الشيخ الوالي رحمة الله على روحه، سألوه أحد الموجودين أنه يابا السنة دي يفطرون قبل الشيعة، فتعرف طبعا رجل معتدل بطريقة يعني جد أحباني، قال لهم هي مثل الهدية اللي دزها أنت البيت جيرانك، دز معون تمر البيت جيرانك، هسه يمكن رواية هالشكل، أتمنى ما أكون غلطان، إذا دزيت معون تمر البيت جيرانك الطفل اللي يودي التمر مرات يدق الباب وينتظر صاحب البيت يطلع ويسلم التمر، ومرات يقول الباب مفتوح يطبع عليهم يقول لهم هذا التمر، فهنا ثين واصلات، فهنا ثين واصلات
0: إن شاء الله. هي خب ما تبقى على 10 دقائق 12 دقيقة، لأني مو مؤثرات بالصوم هن، يعني
1: لأن النوايا نفسها،
0: النوايا نفسها، والاعتقاد إنه الآن صار وقت الإفطار، مثل هو يعتقد إنه قبل 12 دقيقة هذا يفطر وراه قبل 12 دقيقة، غيره مثلا يعتقد لا، أصلا بعضهم يعتقد إنه الأذان ماكو ربط بين الأذان والإفطار، لأن النص القرآني واضح وأتم الصيام ثم أتم الصيام إلى الليل، فبعضهم يعتبر الغروب بداية الليل، وبعضهم يقول لك لا أنا أطمئن لما يصير ليل تنتهي مرحلة الغروب يصير ليل إلا أفطر. وكلهن ما تأثر هي هاي العشر دقائق الربع ساعة، والمهم الوقت، هو المهم هي نية الإنسان، النية هي تعطي روح للعمل، العمل جثة ميتة والنية هي الروح اللي تحرك هاي الجثة، كل عمل هو جثة ميتة. يعني أنت الآن شفت لك رجال ضرير رحت تعبر الشارع، رحت لزمت مني إذا عبرت بس ما ملتفت أصلا هاي ليش عبرت أنت، هذا الواعز، مرة عبرت إنسانية ومرة لا، أنت نويت هتعبره في سبيل الله علّه تحصل أجر، فما صارت نيتك تحصل أجر راح تحصل أجر.
1: أي وشون ذا؟
0: وهو نفس الفعل ونفس مرات الفعل تسوي أنت بدون روح، يعني هو ما منطي أي عنوان، أنت اصلا تقوم بالعمل بس ما مركز، ما مطيع اي عنوان
1: زين، بس ذا العمل زين وانا ما مطيع عنوان احصل بيه اجر؟
0: ممكن هو كريم، هو زين، هو انت هاي الصلاه اللي تصليها انت، هو خب ما محتاجها، هو كل اعمالنا. انا يعني اقول لك، انت سياج بيتك واقع، تريد تبني السياج مال بيتك حتى تستر عائلتك، صح ولا لا؟ لان ما تريد عائلتك مكشوفه، جاي تبني بالسياج حتى تستر عائلتك. أنا فايت بالشارع أعطيك 75,000 يومية مع القسطة، شنو داخلي أنا؟ بس أنا لأن كريم، نفسي كريمة، وأرد أشجعك على ستر عائلتك فانطيتك يومية، ولا أنا ما لي علاقة ببيتك، فايت بالطريق وشفتك تبني. فالله سبحانه وتعالى لأنه كريم، هي أشياء إحنا نستر بيها أنفسنا، نصلح بيها دنيانا وآخرتنا، بس هو يعطينا أجر الشغل كله إنه هو، بس هو لين كريم يعطيك على فعل هو ما محتاج.
1: ليش يخوفونا من عنده؟
0: لأنه الحياة قائمة على الترهيب والترغيب، بدون الترهيب والترغيب ما تصير. يعني حتى بالبيت تلقى واحد كم مرة حالف يحرق البيت إذا سويته هالشغلة، بس ما يحرق البيت.
1: أي لو أحرق روحي إذا سوينا هالشغلة،
0: أي لو أرميكم رمي، بس ما يرمي، أكسركم بس ما يكسركم. بس طبيعة هي ترهيب وترغيب، بدون ترهيب وترغيب ما تمشي الناس.
1: بعدك تخاف على ذاكرتك؟
0: اي، لانه انا حتى هسه اسولف ما ادري بهن، بسولف بذيك الحلقه الاولى جوز عيد، انت تدري يعني الشياب احنا نعيد السالفه، انا بعض اصدقائي يعيد لي السالفه فد 500 مره سامعها وعيدها.
1: بس تبذيك الحلقه ما سولفت هواي على طفولتك، قريه واكو مشاحيف تاخذك للمدرسه وانتهت القصه لهناك، والناس تعاتبني تقول لي خليه يسولف على طفولته.
0: اي هاي السوالف يموتون عليها الشياب، لانه ترجعهم بذيك الايام، كانوا يزرعون النخل على راق النهر، القرمة الشاخة، كل واحد يسميها شكل، احنا نسميها براق القرمة، النهر الصغير، فيصير عروق النخل طالعة مو بصف الجرف مال النهر، فشوف العروق طالعة وامتدت 5 أمتار 6، بحيث حتى من نسبح ونريد نصعد من النهر نشلب بعروق النخل ونصعد على قوة الجذور، ولأنه النخل يحب الماي، هي النخل يحب الماي، فمنصير على الماي يصير نخلة راوية. فأول ما تقبل على هاي القرية مسافة فارغة، ولاقيك النخل وتلاقيك فد معلم اسمها تشبشابة تحافظ، هاي فد رمز يعني بالقرية كلها تعرف تشبشابة تحافظ، عنوان وين يم تشبشابة تحافظ. هاي القرية يوصفها دكتور سعيد رحمة الله عليه، سعيد ناصر العبود، طبيب استشهد بالانتفاضة بال91، فحتى أعطيك صورة عن هاي القرية، يوصف النخل أول ما تقبل عليها يلاقيك النخل يقول يلوح للآتين في سعفاته كتلويح موج النهر في النسمات، كأن جذور النخل عند اشتباكها ظفائر شعر أجعد الوسمات، وإن صعود الموج ثم انحداره تداخل مشط دائب الحركات. هاي مو يتعدد زورق بالمي، فيصعد المي على عروق النخل يقول كأنه يمشطها. هذا متنبي كان عندنا بهاي القرية، أنا سميه المتنبي، شاعر بمثابة المتنبي، استشهد بالانتفاضة بال91، لأنه المعروف بين الناس ونسمون هذا القول الأمير المؤمنين، إنه بين الحق والباطل 4 أصابع، الحق ما رأيت والباطل ما سمعت. دكتور سعيد رحمة الله عليه شو يقول؟ يقول لو كل ما تراه العيون حقيقة لغدا السراب حقيقة كالماء، إذا حتى تشوفه عينك
1: لا صدقه،
0: إيه مرات مو حقيقة، لأنه السراب تشوفه ماي تروح يطلع مو ماي. فإن حتى العين تخدعك، بعض الأشياء تشوفها بعينك مو صحيحة. ومن يصف هاي الدنيا الذميمة يقول: ومن يطلب الدنيا يجدها حلاوة كلعقة كلب بعدها الورد على القبو. قد تريد تاخذ من هاي الدنيا يقول تكرم مثل الكلب، شايفه شلون يشرب ماي لحسه ياخذ منها. هاي قد تريد تاخذ يقول كلعقة كلب بعدها الورد على القبو.
1: انت هسه حشيت طبيت لي طبوت بسالفه الموت، مع طبوب من قصه معقده طبعا. هسه انت عندك روايه انه الانسان يقاتل بهاي الحياه ويكون شرس ويبني ويكثر من أعدائه، هو ما عنده شيء بالحياة، مثل اللي يحكم عليه بالإعدام ويقول للقاضي: يابا أنت أحكم عليك بالإعدام وبعدك شهر تعدم.
0: يتصور، صور أنت وحكمك القاضي إعدام، بس التنفيذ بعد شهر، ويقول لك هذا الشهر اطلع روح مارس حياتك طبيعية، بس ولا شهر تجينا نعدمك. وانت طالع يجيك واحد يقول لك فلان يحكي عليك، شي تقول له؟ خلي يحكي، وانا شهر ومعدوم رايح. هذا يجيك واحد يقول لك عندي مشروع يربحنا مليارات، اي وهذا التندر جايبه وياي، المشروع يطول سنه ونص الا نكمله، يا مليارات. تقول له: وانا شهر ومعدوم. فتصور سلوكك، لانه دريت انت راح تنعدم، فكل الأشياء تصير عندك سهلة بهاي الكون، وتفكر بس إيش تأخذ وياك ذاك العالم. بس المشكلة وين؟ يقول ماكو يقين أقرب إلى الشك مثل الموت. قد هو يقين مطلق إنه كلها تدري تموت، بس بالواقع ولا واحد مصدق يموت، من عالم نخنق عزرائيين إلا يصدق بذيك اللحظات إلا، ولا لو 90 يتوقع يعيش 90 بعد، ما دام يجر نفسه وياكل قلك شي موتني أنا. فسلوك الناس ويا الموت هو شك مو يقين، ولا لو عندها يقين الناس يعني تنام انت ما توقع تقعد، من تمسي ما تتوقع تصبح، بس هذا الحركة وهذا الطماع وهذا الركاض وهذا البناء كله لأنه ما يشك بنفسه يموت.
1: انت سلوكك مع الموت شلون؟
0: الموت أنا أقول حتى الإنسان هو يقدر يختار موته،
1: طريقة الموت،
0: حتى طريقة الموت هو يقدر يختارها من سلوكها. وإذا يروح واحد يسوي استبيان يشوف ذولة اللي ماتوا سكتة قلبية، وذولة اللي ماتوا جلطة دماغية، وذولة إذا تروح تلقى بحياتهم أكو عمل مشترك، تصير الموت بهذه الطريقة. وبعدك فلسفة للموت، خلنا نتفلسف بروس الوادم يعني. شوف أكو موت مسيرة التكامل، وأكو موت مسيرة التسافل. يعني أستاذ يحب الطلاب، يحب لطالب بالقاعة، أستاذ يحب لطالب بالقاعة ومراقب كل تحركاته وصوره، ووزع الأسئلة فيفتر يراقب بس عينه على هذا الطالب لأنه يحبه، فشافه جاوب السؤال الأول، جاوب السؤال الثاني، جاوب السؤال الثالث، جاوب السؤال الرابع، جاوبهن أربعتهن، وبتقدير الأستاذ إنه درجته راح تصير 89%. ولما عرفت بهذا الطالب يشوفه يريد يكتب، وإذا راح يكتب هاي كتابته خارج الإجابة وراح تنزل درجته، يعني الجواب بعد هو تقييم لهذا الطالب، هذا أعلى درجة راح يجيبها، ويريد يكتب فراح من راح يكتب تنزل درجته. فايش يسوي الأستاذ؟ يسحب الورقة ويطلع الطالب برا القاعة. الطلاب كلهم يعترضون بداخلهم، ليش طلده برا القاعة؟ بعده يريد يجاوب، ما يدرون هو لأن يحبه وما يريد درجته تنزل. فالله سبحانه وتعالى مسيرة التكامل يدري بصلاح الليلة وصلت أعلى درجة يوصلها، بعد لو يطي 50 سنة ما يوصل هاي الدرجة، فيجي ياخذ. وبالتسافل يدري أقل درجة ياخذها 13%، بعد لو يطي 50 سنة هم ما ينزل أقل 13 ياخذه. ترجح وين ذول بالأربعينات نيمته يوصل 45 حتى ينجح بقرار. الظل هذا يعني هم يحاول يشوف له عمل لمن يوصل وياخذه. فمرات تتفاجأ هو لأنه يحبه أخذه بهاي الدرجة، يدري بعد لوش ما يطي ما يصعد أعلى من هاي الدرجة.
1: وليأذي عائلته شلون؟
0: ليأذي عائلته. اللي يظلم عائلته أغلبهم موتى جلطة دماغية، ويظل واقع قدامهم من سنتين ونص، سنتين هو ايده ورجل وحتى نطقه صعب. بس مو كل واحد ينجلط مأذي عائلته، بس كل واحد مأذي عائلته ينجلط. يجوز اكو اسباب ثانيه للجلطه، مو كل واحد ينجلط تقولون هذا مأذي عائلته، لا، بس اللي يظلم عائلته عاده موته ينجلط. وهاي الجلطه اللي تستمر من سنتين الى سنتين ونص نوعين، اكو نوع هم ظالم عائلته وهم برا ويا الناس مو زين، هذا من يوقع حتى من يريد قلاص ماي ما حد يجيب له. وإذا لا برا ويا الناس زين ويا عائلته ظالم، هم من يوقع عائلته كلش ظالم، يدارونه يراعونه مراعاة مو طبيعية. ويخلص هاي السنتين بس يبكي لأنه ما يقدر يحكي يعبر، بس يتذكر ظلمة لهم ويتندم عليه. وكل موت متشابه، روح ادرس حياتهم تلقى عندهم عمل مشترك يأهلهم لهاي الموتة.
1: اوكي، انا سألتك على الطفولة، بس انت ذيك الحلقة ابدا ما جبت طار الوالد والوالدة الله يرحمهم، وهاي هم قصة يعني بالنسبة لنا منقوصة نوعا ما، انه عادل النجار ما سولف على علاقته بأمه وأبوه.
0: اي والدي انا يعني اللي عشت وياه 18 سنة بالسادس ادبي وتوفى هو، فما لحقت هم أخدمة يعني حقيقة، هاي ضار حسرة بقلبي أنه ما لحقت أقدم له فرد شيء لأن بعدني طالب وتوفى هو. هو إنسان بسيط جدا بس طيب، وخلص حياته يشتغل عامل بقهوة. وأقوى عقوبة كان يعاقبنا بها أنا أتذكرها، يعني نرجع إحنا من الملعب كرة القدم المغرب راجعين من الطوبة نلقاه حاش لكارة مال حشيش كرمول للهايشة وجايبها على راسه وإحنا جايين من الطوبة نلعب. فأقوى عقوبة شي عاقبنا، قواكم الله أبوي الله يساعدكم، أخوات كانت تأذينا هاي صدق تأذينا. نشعر هو هذا السلام عقوبة بس ما يقول أكثر منها، أي ما يقول. فمو من النوع الأب الحازم الذي يصيح أو يضرب، لا هاي ما عشناها أبد. أما الأم لا، الأم موسوعة، الأم تروي لك الأحداث بشعرها، كانت تروي القصص وحافظة الشعر كل الأحداث اللي مرت، أي ف ضمنها بالشعر اللي وقع بهاي الحادثة حافظته. وعدها حتى وعي سياسي، مع العلم هي امرأة أمية. أتذكر أنا بالقمة العربية اللي انعقدت ببيروت وكانت الدبابات الإسرائيلية تحاصر ياسر عرفات، وياسر عرفات لقى الكلمة عبر الشاشة الإلكترونية بها المملكة العربية السعودية قدمت مبادرة السلام مع إسرائيل. فأجت قالت يما عدوك من يشوفك ساكت يهابك ما يعرفك. قالت يهابك ما يعرفك إيش راح يسوي. فياسر عرفات دبابات إسرائيلية مطوقته ويلقي خطبة عبر الشاشة الإلكترونية والعرب يقدمون مبادرة السلام، فبعد ما يهابونهم إسرائيل لو ما قاعدين مو أحسن لهم؟ قلت له بعد حجية أنت تعرف فيها ولا ما أدري يعني إذا أنت هجريت.
1: شلون توفت الحجية؟
0: توفت سكتة قلبية، توفت سكتة قلبية بعد وفاة أخوي الأكبر. توفى ذاك عن عمر 40 سنة هم سكتة قلبية، بس هو أخو ابنها الكبير وتحبه. أي فتذكر أخذتها قبل لا توفى بأسبوع، أخذتها القبر أخوي، قعدت يمه وأنا كنت أستمع لها. قالت لي يمه حسين، يمه أنا ما أقدر بلياك، صوتك سمعة دائما بالبيت، وأطلع ما ألقاك بس صوتك أسمعه، وجاي أدعي بس الله ما جاي يستجيب دعائي، بس يما أريدها منك، أنا استمع لها أريدها منك يما. أنت قلهم أنا ما أقدر بلا يا أمي لطيفة، من هم اللي قلهم؟ أنت قلهم أنا ما أقدر بلا يا أمي. سبحان الله، قلت لهم بس قدم عريضة كلش بين هاي اللقاء اللي قعدت ويا القبر أسبوع فقط ماتت، وهي كانت هم تقول له يما كون الموت هيك أتمناها، هو مات سكتة قلبية بالتشهد الوسطي مال الصلاة بسبعة رمضان رأسا وقع ومات. فقلت لي يما كون هيك الموت هم أريدها مثل موتك، فماتت أقل من عنده هيك يعني، بحيث هذا أخوي الضرير يقول قالت شت في أذيني، فيقول درت ألزم شتفها، يقول رأسا حطت رأسها على رجلي لا سمعت شخرة لا صوت لا أي شيء، ماتت كلش ماك، يقول كأنه شلون شعرها هيك انسحبت.
1: هسه أنا أعرف آراء قاسية وسؤالي راح يكون شوية قاسي بس لابد منه، أنت شلون تشوف موتك طول العمر إن شاء الله؟
0: موت يعني أتمناها مو أشوفها، أتمنى.
1: ليش تتمناها؟ أكو واحد يتمنى موت
0: يعني هاي الليلية برمضان جاي نقراها، وقتلا في سبيلك فوفق لنا.
1: أنت خلصت عمرك كله بالجهاد، ومن أقول لك أنت مجاهد تقول لا أنا ما أصير أقول على روحي مجاهد.
0: هذا الدعاء الجهاد مفهوم ضخم جدا، يعني إحنا ندعي إنه إحنا مجاهدين، الدعاء والقبول يم الله سبحانه وتعالى، لأنه أغلب الناس مفهوم الجهاد عندهم القتال، بينما القتال الرسول يعبر عنه هو الجهاد الأصغر، أما الجهاد الأكبر هو جهاد النفس. فندعي الجهاد احنا، ما ندري الله سبحانه وتعالى يقبله من عندنا، ايش قد نيتنا فعلا صادقه بهذا الاتجاه. ولذلك حتى واحد صعب يقول انا مجاهد، يعني يراد لها ثقه كامله بعمله حتى ويعرف نيته شنو حتى يقول. بس قلت لك هذا رمضان ليالي ندعو وقتلا في سبيلك فوفق لنا.
1: اوكي، انت خلصت عمرك كله مجاهد، ويعني أتسألك إنك هذا جهاد دفاعا عن الدين لو عن الوطن؟
0: لا، هو رفض للظلم، رفض للظلم. يعني احنا مثلا بعمر 18 سنة تدري هاي المراهقة الثورية والإنسان بالعنفوان ذاك مال الشباب، يعني انا كنت افكر اغير العالم كله، العراق كلش صغير علي كان بعمر 18 سنة، يعني مو هدفي اغير العراق لكن اغير العالم كله. نوب لما نتقدم بيها العمر، هسه وصلت لهذا العمر لقيت نفسي ما أقدر أغير، ما أغير العالم. بس ذاك بعد بالشباب تشوف عندك هاي الطاقة تريد مو العراق لا ترفع الظلم عن البشرية كلها بكل أنحاء الكرة الأرضية. بس شوي من تقدم بيك العمر وتدرك لأنه وتلقى نفسك، هو أن تكون تغير نفسك أهم شيء، لقيت تقدر تغير نفسك عوف تغيير هذا. بس عادة هي هو الهدف محاربة الظلم.
1: رفض عمرك الظلم مجاهد، بلشت بالجهاد، بلشت بالدفاع عن أو بلشت برفض الباطل، جيت على عمرك؟
0: هو مرات قلت لك هي العائلة تلقاها عائلة
1: ثورية
0: ورافضة للظلم. يعني أنا والدتي امرأة لا تقرأ ولا تكتب، بس عاشت في 75 إلى 80 سنة، الراديو مالها وياها، قد تطورت الدنيا بس هي راديو والأخبار تتابعها كلها، تابع كل أخبار العالم، يعني دائما ما يوم مر عليها ما عندها راديو تستمع الأخبار وتتابع شنو وضع العالم.
1: أوكي، كان عمرك فقدت رجلك عبالك عوف السالفة؟ تحلم.
0: فقدت رجلي يوم 11/2/94.
1: شلون؟
0: سحقت لغم من مخلفات الحرب العراقية الإيرانية.
1: تحكي لي القصة كلها.
0: لا القصة ما عوفها هسه، بس هو بهيج
1: تاريخ. انتوا كنتوا رايحين لمكان وبعدين شفتوا اكو جنود مدري شنو عسكر وغيرتوا الاتجاه.
0: ايه، هو كان يوم 27 بزواجي بشهر العسل، وكنا متحركين بالشلامتة، من هناك على الشلامتة باتجاه قضاء شط العرب، وكان ياي يعني شخصين، واحد يمشي قدامي واحد يمشي وراي، فاستحقاقي انا اسحق اللغم، فاسحقت اللغم من بكره ساقي اليسرى.
1: وخفت من شنو بقت؟
0: خفت من عملي عرض علي، كل حياتي عرضت قدامي. هاي اللحظات اللي تموت الله يكفيك من الشر، اذا تمر بيها اللحظات القريبه من الموت كانه شريط سينمائي يعرض لك كل حياتك، كل الصور تجي بلحظه، شوف كل الصور. وانا فكرت بلحظتها انه هذا اللي عندي يخلصني هناك او ما يخلصني، فخفت ما يخلصني هذا العمل اللي عندي، خفت ما يخلصني. فقلت له بس طلعني من هاي وشوفني، بس البشر ينسى. يطلعك وتريد تنسى، يطلعك.
1: أقصد هسه ورا ما شفت شريط حياتك وأعمالك وهدأت، يعني قصدي ما خفت من الألم مال بتر الساق؟ أنت كنت تاكل مسقول وتدخن وتخاف على جماعتك صايرين زرق من وراك.
0: إيه، هو وياي الحج أبو حارث البصري وبحسين الجابري تعبوا أكثر من عندي، الله شاهد بليلتها أنا كنت أشعر بتعبهم أكثر من عندي، مع العلم أنا المبتورة ساقي، بس ألم ماكو. وعندي حامض حلو من هذا بالقهوة وجقايرة دخن، وهم خطية المحتارين بيها، بناقلي 4 ساعات ونص هم نقلوني المكان الأمان.
1: أنا سألتك على أشجع الناس بأصدقائك، قلت لي عندي فوق المستوى.
0: شجعان هواي، يعني مثلا انت تجي تقيس ناس مثلا شلون، اذا كوقيت الشجاعة 100 اكو فايت 100. مثلا عاصرت ابو جعفر الطائي رحمة الله عليه،
1: الله يرحمه،
0: خريج ادارة واقتصاد من اهل الكوت، هذا مفهومة للحياة. مرات واحد فلسفته كلش بسيطة، هو ايش كان يقول؟ يقول هاي الروح عندك أمانة، فدو واحد يجي أمن عندك فرد شيء، اللي يجي يقول لك اعطيني الأمانة اللي مخليها عندك، لو أنت المفروض تخاف على الأمانة ترجعها، لأنه خاف ما تحتفظ بها زين، خاف تضيع من عندك هاي الأمانة، خاف المحيطين بيك يخربونها. يقول مو شرط اللي يأمن عندك شيء، أنا من يجي يقول لك اعطيني الأمانة أنت ردها له، فيقول هاي الروح أمانة أنا أرد أردها، مو شرط هو يجي ياخذها أنا أرد أردها، ما دام حافظ عليها أرد أردها هاي الأمانة.
1: هو سواها،
0: فراد يرد هاي الأمانة 6 سنوات، تصور واحد يريد يرد هاي الأمانة، بس همه بكيفه، همو كيف المخرج 6 سنوات، بحيث فد يوم قال استطلعوا لي سجن بنساء عراقيات، سجن بنساء عراقيات، عادة اللي يريد يستشهد يقول لك أنا أريد هدف قوي حتى استشهد من أجله، اعطيني هدف قوي يتناسب بيه تضحيتي بنفسي. وقال استطلعوا لي فد سجن بنساء عراقيات، وأروح بالشارع أرمي بالبندقية، ما أجرح ولا واحد ولا أقتل أي واحد، مجرد يسمع عن صوت الرمي ويعرفن عدهن أخ ما عايفن مستعد استشهد، بس يدرن عدهن أخ ما عايفن بالسجن ويسمع عن صوت الرمي كافي. وطول 6 سنوات.
1: شلون استشهد؟ لا تقول أسماء أشياء، بس قول الحالة.
0: استشهد بعدين.
1: انت شبكته وصورته؟
0: اي، يعني
1: تريد تعوف الموضوع؟
0: اي عوف الموضوع، صعب صعب صعب.
1: اوكي خلي ولي، شلون نختار اصدقائنا ابو هاشم؟
0: هو المشكله انا من تكبر الا تفكر شلون تختار اصدقائك، شبابك ما تدرك هاي القضيه، شبابك ما تدرك، جيران ومدرسة وتمشي وياهم، لما تكبر انه تدرك انه انت لازم صادق، فد واحد مستوى اعلى من عندك حتى يسحبك وين؟
1: لفوق،
0: وانت طبعا تنزله نص متر لانه يسحب بيك، انت ما راح تنزل المستوى، بس انت المستفاد لان هو يصعدك. لا من عندك هو يصعدك، بس انت تنزله شوية. فأجمل شيء هي الصحبة، ولذلك هي احنا عندنا المتع بالحياة. المتعة هي دفع ألم، الأكل دفع ألم الجوع، الشرب الماء دفع ألم العطش، حتى الغريزة دفع ألم يقولون. فهاي متع، متعة. بينما الأنس، الأنس مو دفع ألم، فالأنس أجمل من المتعة. والأنس سمي أنس لأنك تأنس بالناس القريبين من عندك هاي القعدات. فإذا مختار ناس كلهم طاقة إيجابية، فراح تصير الأنس بهاي الناس اللي تقعد وياها. وإذا تقدر الأنس بالله فذاك بعد أعظم شيء.
1: شلون نختار أصدقائنا ونقول على هذا الصديق زل محوك؟ شنو معاييرنا للزل ملحوك؟
0: لا، معاييرنا للخير أقدر أقول لك.
1: أي، والزل ملحوك ما تقدر تقول.
0: الزل ملحوك هاي هم تختلف بيها، بس خلينا نقول الخير.
1: الخير شنو؟
0: خير الناس هو تستخدم مصطلح فلان خير فلان خير، بس ميزان الخير منهم. فميزان الخير وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فحتى تقيس هذا الخير تشوف تعامله ويا أهله شلون، مقياس الخير ويا هاي الدائرة الضيقة. أول دائرة هي أهله، إذا خير ويا أهله هو هذا خير، إذا مو خير ويا أهله حتى لو ما يسوي بره هو مو خير
1: أبد
0: أبد. الأساس هي الأهل، هو هاي دائرة المسؤولية الأولى، إنها تكون خير مع أهلك. وهاي الراد لها طاقة تدري، يعني مو كل واحد يتحملها، لأنه يرادلها. شوف، خروح الغير موضوع الاختلاف. الصابئة المندائية عندهم عقد الزواج، فقضية ما أدري أنا أفهمها هسه هم يفهموها هيك أو لا، بس أنا من اطلعت عليها هيك افتهمتها. بعقد الزواج يجيبون المرأة والرجل يخلون ظهر على ظهر، ورجل الدين يجي يلزم روسهم بحيث يطق راس براس هيك. المرأة وجهها بهذا الاتجاه والرجل وجهها بالاتجاه الثاني. أنا اللي فهمت من فلسفتها هاي إنه اللي تشوفه المرأة الرجل ما يشوفه، واللي يشوفه الرجل المرأة ما تشوفه. اهتمامات الرجل غير اهتمامات المرأة. فالأصل هو شنو؟ الاختلاف، مو الأصل التشابه. هي اهتمامها بيتها، مطبخها، الجدر فد عند عزيز كلش الجدر، يعني لو 15 سنة واحد ياخذه هي تظل تذكر صلاح الخذ الجدر، يعني هو الخذ الجدر يعني ما دام ما رجعه، حتى لو يجيب لها 10 جدور بمكانها هي اهتمامها هذا. فقدت فرد شيء من مطبخها حتى لو تجيب مكانها، فهي اهتماماتها مثلا مطبخها، بيتها، قنفاتها، فكرها، مشاهداتها، كلها مختلفة عنك، وانت اهتماماتك مختلفة. فانت لا تريد تغير المقابل من اجلك، مو من حقك انه تريد تغيرها حتى تصير شبهك. خب ليش ما هي تغيرك حتى تصير انت تشبهها؟ فالمفروض انتم تقتنعون بهذا الاختلاف. يعني مثلا ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي، هاي تخص الرجال. اللي تخص المرأة إن النفس لأمارة بالسوق إلا ما رحم ربي. يعني نصيحة من هذا المنبر، مثلا زوجتك تمرضت، ليش تروح تطري الدكتور 250 ألف؟ لا خب كملهن 50 وقلها خلنا نطلع للسوق وبسكون بيك حيل تمشي، وتشيل على ليك وخلها تفتر بالسوق، هي رأسا الطيبها، بس شيل العلاليق وراها وأخذ تروح تسوق بيهن أفضل ما تروح للطبيب. أغلب الأمراض هي اللي عندهن طيبة ذني، لو تأخذها للسوق الطيب أغلبهن، مو كلهن، أكو أمراض لا يراد لها دكتور، بس أكو أمراض لا، بس تأخذها للسوق الطيب لأنه اهتمامها هذا. وانت حسب كم علاقة تشيل طبيعي. هذا الاختلاف إذا اقتنعت بي راح تصير الحياة حلوة. المرأة مخلوق شفاف أكثر من الرجل، والمفروض أنت تستمتع بهاي الشفافية. هذا المخلوق ما يقدر يضم بقلبه شيء. مثل أختك حكت عليها، فهي رأسا تيجي تقول لك أنا أكره أختك، هي مو حقيقة تكرهها، ويوم ثاني ممكن يصاحبها، بس ما قدرت تخفي مشاعرها. فالمفروض تستمتع بهذا الكائن اللي قدامك اللي هو صريح يطلق أي شيء بداخله، بينما أنت كرجل عندك قدرة على النفاق، ممكن تكره أختها 15 سنة وما مبين عليك. أو تكره أمها 20 سنة وما مبين عليك. فقدرة الرجل على النفاق أكثر المرأة. المرأة مخلوق شفاف، رأسا يبير أي شيء بداخله، فهي نعمة حلوة، صفة حلوة. فلا تنزعج من الحديث، استمتع بالشفافية اللي يملكها هذا الكائن. لا تروح شنه قالت، بس انت روح شوف، تقول هذا الكائن ما يقدر يضم شيء، رأسا يعبر. فالأصل هو شنه؟ الاختلاف. يعني تصور انت اذا زوجتك تفتهمك شي تريد وتنفذ لك اي شيء تريده بدون ما تقلها، وانت تعرفها شي تريد وبدون ما تقول لك تنفذ لها أي شيء تريده، قد تتوقع هالزواج يستمر؟ ما يستمر. سنة تطلقوا، لأنه أكو رتابة، ماكو أكشن يصير، ماكو شيء. فالأصل الاختلاف، يوم زعلها وتعتذر، ويوم هي زعلك وتعتذر، فهو هذا أكشن، هي هاي الحركة هي اللي تخلي الحياة حلوة. ولا بدون ذني الأكشن ما تصير حياة. فالأصل هو الاختلاف، وكل شيء بالكون قائم على الاختلاف.
1: وشون نعرف هذول مخلصين رصيد عواطف الأزواج ذا الشفاء؟
0: هسا الشباب ذولين حتى تعرفهم، يعني هي هاي مشكلة جاي يعانون منها. شاب والشابة بأيام الخطوبة هم يمتلكون رصيد من المشاعر والعواطف، وين وادعينها؟ مخليها بالبنك. بأيام الخطوبة يقومون يسحبون، بأول أيام الزواج يسحبون، بس يسحبون يسحبون، ماكو إيداع، بس سحب، إلى أنه صفر الرصيد بالمصرف. فتبدي الأعراض. شلون تعرف ذول الشباب؟ الشاب هذا مصفر الرصيد. أول حالة تصير عنده الهروب من المنزل، يريد له بس عذر حتى يشرد من البيت. الشغلة الثانية يقل الكلام بين الزوجين. الشغلة الثالثة التركيز على سلبيات الآخر، بعد ما يشوف الإيجابيات يشوف بس سلبيات الآخر. الشغلة الرابعة يضعف الفراش. الشغلة الخامسة البحث عن الحب خارج المنزل. ذولا صفروا، ماكو رصيد بعد. فالمفروض أنت تسحب وتهدأ.
1: شلون نشحن العواطف؟
0: ها مثلا هسا انا ابقى يومهم 10 ايام، اجي 15 يوم، فهاي ال 15 يوم هي شحن، لانه انا راح اشتاق لهم، هم يشتاقوا لي. هذا البعد شحن، الهدايا شحن، المراسلات الحلوه شحن، الكلام الحلو شحن. فانت حتى لو تضطر تبتعد حتى يصير شحن، بس لا تخلصون الرصيد.
1: إيه بس نفاذ الرصيد معناها مشكلة لها حل.
0: إيه طبعا ممكن واحد يقدر يحركه يودع، بس إذا ظلوا بدون رصيد، علاقة بدون حب شنو قيمتها؟ بدون مودة.
1: زين أبو هاشم، أنا سامع أنه أكو بعض الناس يقولون المرأة قرفة على الرجل، يعني إذا خير شايف أكو ناس تزوجوا وبعدها حياتهم انهارت، الوضع الاقتصادي خراب، وكناس لا، يقول لك هاي مرته لمته. تؤمن ان المرأة قرفة؟
0: لا، انا اؤمن انه المرأة استحقاقهم ضمن العدل الالهي. انت من سن 15 سنة، السن 25 هذا سن التكليف، انت جاي ترسم لوحة المرأة اللي راح تكون من نصيبك، وهي سلوكها جاي يرسم لها لوحة الرجل اللي يصير إلها، بغض النظر عن شسمه وابن من، بس المواصفات نفسها. بس ذني يعني مو معناه إنه سلوكك جيد بهاي العشر سنوات راح لازم تجيك وحدة نفس وضعك. لا، ممكن واحد هو بهاي سن التكليف مثلا من 15 ل 25 او ل 30 عنده طاقة تحمل كلش ضخمة. فالمخرج يعطي وحدة بس هو بالعراق يقدر يسلكها، غيره يطلقها. فحتى تستمر الحياة فينطي وحدة هو عنده طاقة يتحملها، أو هي عندها طاقة ضخمة جدا فيعطيها زلمة بس هي من العراق تتحملها، أي وحدة تشرد وتعوفها بس هي عندها طاقة تستمر وياه. مرات ممكن لا، متشابهين وعلاقتكم كلش حلوة بس يصير عندكم ابتلاء بالرزق، يعني الحياة ما تكمل ما تكمل. بس هو أنا أؤمنهم بالزوجة استحقاق
1: من ضمن العدالة الإلهية،
0: من ضمن العدالة الإلهية هاي زوجتك وهي وهو هذا زوجك، إذا فشلتوا فسبب بيكم، تالي تكتشفون أن تموتون تكتشفون أنه الفشل بي أنتم ما فهمتوا الحكمة وانفصلتوا.
1: زين أبو هاشم، أكو رجال كبار ونساء كبار مثلا تموت زوجته في يلحق بيها ورا أسبوع، أو هو يموت يلحق بيها، هاي القصص تصدق بيها؟
0: أي أصدق بيها إذا علاقتهم كلش قوية ما يطول سنة وراها، واحد ورا الثاني، يعني لا المرأة تقدر تطول سنة ولا الزلمة يطول سنة. إذا علاقتهم مدة 40-50 سنة علاقة كلش قوية، ذولا ما يتأخرون واحد عن الثاني.
1: هي بالعادة شنو يعني، يعني شلون نوقف على الأسباب اللي يصير بسببها المشاكل بين مثلا الأزواج؟
0: شوف أكو قنافذ اثنين، شايف القنفذ قد حلو، بالليل طلعوا يتمشون سوالف حلوة بعدوا عن بيتهم وصارت درجة الحرارة تحت الصفر، لا يقدرون يرجعون لبيتهم مسافة بعيدة فحتى يدفون بداخل البيت، فاحتاروا شو يسوون، فقالوا خلنا نتقرب واحد على الثاني حتى الدفو جسمه، هذا الدفء مال جسمه واحد يدف الثاني. فتقربوا قنافذ جلدهم الخارجي كله شوك، قام واحد يبزز بالثاني شوك يأخذ الثاني، يبعدون يبردون يجمدون يدنون يتقربون واحد يظل يبزز بالثاني. بالنتيجة وصلوا انه يكون يتقربون واحد للآخر ويتركون بعض المسافة بحيث يشعر بدفوه وما يوخزه ما يشوكه. ولذلك هم بقانون المرور لازم بين سيارة وسيارة 20 متر حتى تلحق تلزم بريك،
1: مسافة أمان.
0: أي من كتيب لازم بين كلمة وكلمة مسافة حتى تنقري ما يصير نمزج نمزج. فالأصل هو ترك المسافة، كل المشاكل اللي جاي تحدث هي عدم ترك المسافة للآخر. وإحنا مثل القنافذ هم نبزز بينا شوك، فإذا تتقرب تلصق بي لصق أبززك، فلازم تترك لي مساحة من الحرية، سواء الزوجة تترك مساحة لزوجها حتى يشعر بالدفء بدون ما واحد يبزز الثاني، هو يترك لها مسافة، مو بس يدق التليفون منه خابر بعد ما جاوب منه جاي خابر، هي دق تليفونها منه خابرك. فهذا القرب كل ما تتقرب يسبب مشاكل، المفروض تترك مساحة أمان. شلون المسافة بين سيارة وسيارة، شلون المسافة بين كلمة وكلمة، وشلون القنافذ من تقربه وتركه مسافة يشعر بالدفء بدون ما يبززه. فهسه تلقى حتى الشباب بعلاقاتهم، الشباب بعدهم خاصة المراهقين ذول بعد يريد يكون صاحبة دوم لازق بيه ما يتيها، فهذا الالتصاق هو جاي يسبب المشاكل، عدم ترك مساحة أمان للآخر. فضروري الزوجة تترك مساحة أمان لزوجها، هو يترك لها مساحة أمان ما يتدخل بكل شيء ولا هي تتدخل بكل شيء، والأصدقاء هم ما حد يترك للثاني فد مساحة حتى يشعر بالحرية مو يخنقه، لأنه هاي مرات بعض الزوجات هي تريد تحافظ على يد شرده على كثر ما خانقته وتريد تعرف كل التفاصيل، وين أنت افتح كاميرا خل اشوفك ويا من قاعد، شنو اكلت، وين رحت؟ هذا خنق، بدل ما تحافظ عليه راح تفقده، تخليه يشرد. ونفس الشيء هو اذا خنقها هم ما ترك لها مسافه، هم ممكن تعوفها وتشرد، لانه هم تريد لها مساحه من الحريه، تسولف ويا اختها، تسولف ويا امها، تسولف ويا صديقتها، كون ما تتدخل بكل شيء.
1: هسه كبيهم ازواج ينفصلون انفصال يعني رسمي قانوني، طلاق رسمي.
0: نعم.
1: وبعد فتره ممكن يرجعون.
0: اي هاي حتى بالقران مذكوره، مرات يعتقدون انه قرارهم خطا ويقدرون يواصلون، لانهم ما استنفذوا كل الحلول، استعجلوا وانفصلوا. كلش طبيعي يرجعون، ممكن تستمر حياتهم للاخر، لان هذا الانفصال هم بطاهم درس.
1: زين انت جبتها على حتى قلت حتى المراهقين اصدقاء بيناتهم هم يصير بيناتهم مشاكل، هسه على طار المراهقين انت شلون تشوف هذا الجيل؟
0: هذا الجيل اشعر بي عنده مستوى الانسانيه اكثر من عندنا، يعني افضل من جيلنا. احنا جيلنا ممكن صغار مجرمي حرب، احنا مصيادة وتكتل عصافير، هو بس الطقة بالمصيادة يموت، يعني انت ما تستفاد من عنده شيء، ما تصيد لك عصفور بمصيادة عدل بس تكتله. واحنا بالقرى هاي لا العقروقة سالمة من عندنا، نسوي لها فالة مال شوتش اي لا الرقة سلحفات سالمة من عندنا، كل الحيوانات نقتلها كنا برودة أعصاب. بينما هسه هذا الجيل لا، مستوى الإنسانية عندنا، لاحظ أطفالي، يعني في اليوم ما حد جاب لي بطة عدلة، ابن مرة اللي يقدر يذبحها، قام تروح وياهم للدكان وترجع وتنام يمهم بعد ما يخلونك تذبحها، وإذا تذبحها ما يأكلون منها هم، مستحيل يخلونك، بحيث أنا خليتهم ما يدرون ووديتها لخوالهم، يعني ما الخروف نفس الشيء نجيبه عدل ما يخلونك تذبحها. فتحس مستوى الإنسانية عند هذا الجيل أكثر من عندنا بهواية.
1: يعني أنت ستعتقد اللي يربي حيوان أليف بالبيت عنده إنسانية؟
0: طبعا، وشوف الأطفال شلون يتعاملون وياهم. أي بس لا يصير الاهتمام بالبزازين
1: والإسلاب
0: أكثر من اهتمامهم بعضهم وبعض، يعني يراعون الحيوانات أكثر ما يراعون المراعاة اللي بيناتهم.
1: إيه هم يقولون الحيوانات يعني مسالمة أكثر من البشر. أنت هسه قاعد تقول كنا مجرمين حرب، لا العقروقة
0: أي بطفولتنا مجرمين حرب احنا حقيقة، يعني بطفولتنا إذا واحد يريد يعددهم ذني مجرمين حرب، أصلا هاي السلحفات الرقة يسووا لها يربعوا لها الخيط مضام راسها، بس تطلع راسها يشدوها يشنقوها ليش يشنقوها ما تدري. يعني
1: شنو أكثر جريمة ارتكبتها؟
0: هسه وين ما اتذكر، بس المصياده، العقروق، ذني، الرقوق، المدري شنو ذني، كلهم كاتلينهن كاتلينهن واستمتعوا بكتلهن، يعني فمحققين انجاز بطفولتنا. بس احنا طفولتنا خوب يعني ما شايفين شيء، يعني هي ديش داشه بازه وتكرمون نعالب والاصبع، بس هذا النعال والقرص الجوا هاي ماكو ينقطع
1: حطر دمبوس،
0: فجيب لو بسمار لو شوكه مال نخل حتى يكض، والنوب هاي نفسها هاي النازله هم تنقطع من فوق، فنجيب واير نخليه هو مكمل هذا من ورا اللفه اللفه حتى ما يفلت. وعاده كان تكرم النعال مالنا الصفحه هاي ماكو الداخليه تنوكل، وليش الصفحه تظل عاليه ليش ما تدري، يعني الصفحه هاي اللي داخل الرجلين تنوكل هيك تصير كلش، أما تنوكل أو تصير طبقة خفيفة، وذيش الطبقة تظل عالية الظهر ما يصير عليها ضغط، الضغط كله على الداخل بالرجلين. وأتذكر واحد راح يبوق وركض وراه فنزعت كرمون النعالة وشرد، بس كذا النعال عرفول يعني معروف هذا النعال فلان يعني هو تلفت خمس سنوات ستة وهذا النعال يعني مرتبطة شخصيته ويا وينعال، يعني بس واحد عنده هذا نعال واحد
1: قوي واحد يعرف النعاله
0: لا تصور انت مثلا تروح للمدرسه احنا ما متعودين يذكرون حتى عن نعال حفايه اخف انه، فمن يدق الجرس صف تكرم النعال تخليه بالرحله وتطلع للساحه تفتر حافي تركب حافي على مود لا يطقلك.
1: زين ابو هاشم انت تطب على احفادك وتشوفهم يلعبون بالتليفونات ومشغولين بالتليفون وتاركين نشاط الحياتي الطبيعي؟
0: طبعا ايه.
1: وشنو تقول لهم أو داخلك شنو تفكر؟
0: هو شو تقول لهم؟ هم خوف طبعا هذا جاي يتنمي عندهم عقولهم، لأن هو سواح فادي أنا أفضل من عندي بهاي قضايا البرامج وذني، ونزل البرنامج ويعرف، وهو بعد عمره 3 سنين 4 أقوى من عندي. فهاي هم تنمي عندهم شغلات، بس إدمانها مشكلة، إنه 24

0: إيه مقبلين على العودة للعصور المظلمة.
1: ليش؟
0: بعد هي هاي نبوءة لازم تنتهي هاي الحضارة، لأنه لما توصل أعظم إمبراطورية أمريكا اللي تحكم العالم والناطق باسم البيت الأبيض، يعني ناطق باسم أعظم إمبراطورية كارولين، لما توصل لمستوى يسألها الصحفي منو اللي اختار بولندا مكان للقاء ترامب وبوتين، تقول له أمك. هذا الناطق باسم أعظم إمبراطورية، فمن يوصل تقول له أمك، يعني نهاية حضارة لا محال، نهاية الحضارة ما ممكن تستمر. فاحنا مقبلين على العصور المظلمة ونرجع من جديد نبدي الحياة، وتلك الأيام نداولها بين الناس.
1: زين هسه جبناها على الأحفاد، صدق الحفيد هو عزيز من الولد من الابن
0: إذا الأبناء كبار؟
1: ها
0: أي، لأن يعني هاي ما حسيتها، لأنه أصغر ولد عندي عمره 3 سنوات وشهرين، فالأحفاد ما مأثرين بيه.
1: إيه بس أنا ذاك يوم قاعد وياك وقاعد هشوم ابنك، قلت له هذا ابنك طنياع وتسوى واحد ثاني.
0: إيه
1: هو سيدي شنو غير ابنه؟
0: إيه لا تهو، إحنا شنو عدنا تهو، أنا بالبيت شنو شغلتي غير أسكي الجهال. أنت تكبر تصير زايد بس يسكتون الأطفال يمك. هي تيجي كأن تشايل الطفل، أنا أفهمها يعني، تريد تقول لي تاخذ، أقول لها جيبي بابا جيبي حتى ترتاح لها شوية.
1: إحنا صير زايدين بعدين؟
0: قطعين.
1: شيء القسوة يا أبو هاشم؟
0: يعني هو شوف هاي ما يدركوها، هم ما يدركوها، يشوفوك هم أنت مقبل على الرحيل، أنت ما تشوفها بس هم يشوفوك بعد أنت مقبل على الرحيل، يعني حتى هاي متاع الحياة شو لك بيها أنت؟ على شنو تفكر ذني؟ هم يشوفوك رايح يعني. ولذلك هسه أشوف كل علاقتين خطأ الآن، علاقة الأبناء بآبائهم وعلاقة الناس بربهم. ليه بتعرف قيمة أبوه لمن يتوفى أبوه؟ وليه بتعرف قيمة ربه لمن هو يتوفى؟ المفروض ذني يداركهن قبل لا يحثن اثنينهن. علاقته بأبوه قائمة على ضلع الاحترام والخوف، ويا ربه احترام وخوف. أطول ضلع بالمثلث ما موجود اللي هو الحب. إذا ماكو حب العلاقة فاشلة مع الأب أو مع الرب، بس احترام وخوف فاشلة. فنادرا هسه تلقى لك شاب يخابر على أبوه، أبوه يفتح الخط وهذا يقول له بابا اشتاقيت لك أنا، والله أحبك بابا، تدري؟ ويسد التليفون. تدري أبو حتى لو عمره 70 سنة يرجع مثل الطفل يومه كله سعيد، لأن هذا عبر له عن مشاعره. ما سامعه يوم يقول لأبوي أنا أحبك، ولا راح المكان وجاب له شيشة عطر، ولا جاب له دشداشة، ولا جاب له قلم. وحتى لو الفلوس ما أخذهن من أبوك اشتري له فرد شيء، ما يدري هذا من يكبر محتاجهن ذني. الأب محتاجهن. بعد إيش يحتاج؟ يحتاج انه ما تخليه يفقد دور القياده، هو اهم شيء عنده يكون قائد. انت شفته كبر بعد قوم تفتهم وتصرف بكيفك، هاي مو صحيح. انا دائما انصح الابناء، انت كل فتره روح اطرح على ابوك قضيه، قل له بابا اريد اسوي هاي القضيه، بس انت ما تريد تسويها وتدري ابوك راح يرفضها، بس من يقول لك بابا لا تسويها وتمتنع عنها هو يرتاح، لأن يشعر بعد شنو جاي مارس دور القيادة وانت جاي تسمع كلامه. فعلى الأقل حتى لو هيك يعني مجاملة مشي عليه 5 شغلات يقول لك ذني لا تسويهن وامتنع عنهن، وتريدها سويها حتى لو غصبا عليها، بس على الأقل 5 شغلات طعت بيهن فالسادة يسمح لك. بس مو كل شغلة تروح تسويها بدون ما تأخذ رأيه، هنا فقدت دور القيادة. ولذلك تدري هذا الأب إذا تعطيه 1,000,000 أنت مو مثل راتب الرعاية اللي أخذه من الحكومة، ذاك يشعر بحقه. وهذا طبيعة العلاقة، لأنه ظل بس خوف واحترام، حتى من تعطيه الأب يشعر بها أكفد منية، بينما راتب الرعاية يحس حقه، يقدر يطل بناته يطل أحفاده، يحس هذا إله مع العلم أقل بس يشعر به أفضل من هذا الراتب.
1: أنا سألتك قبل فترة قلت لك قلت لك شلون الإنسان اللي يريد يبر بأبوه وأمه بس هم توفوا؟ قلت لي هاي بعد أحسن.
0: إيه طبعا هناك محتاجين هم. شوف واحدة من بر الوالدين، الأب إذا تقدر تواصل أصدقاء أبوك، تواصل أصدقاء أبوك المتوفي، هذا بر والدين، لأنهم يشوفونك يذكرون صديقهم، وهذا وفاء الوالدك إنه تواصل أصدقائه. وحتى والدتك إذا كحجيات ظلت من ربعها هم روح سير عليهم هم يفرحن، إضافة إلى أنه شقد تقدر تقدم لهم من أعمال، قدم قدم من الفاتحة ركعتين صلاة، الأموال تتبرع بثوابهم، تنطي أي شيء نوي إلهم، إذا نويت إلهم هم يحصلون وأنت تحصلهم، ما ينقص من عندك شيء، أي شيء تقدمه أنوي لهم أنت هم تحصل، هم راح يكافئك رب العالمين مع العلم تنيتك قدمت لهم.
1: أبو هاشم،
0: وتدري كل عمل يعني معروف أثره بالدنيا إلا بر الوالدين، يعني بر الوالدين آثاره كلش ضخمة، واحدة منهن أنه يطول عمرك، واحدة منهن بس كل التوفيقات تجي من بر الوالدين.
1: شلون الإنسان يطول عمره؟
0: هو هسه يعني نحكي احنا بر الوالدين يطول العمر. اذا عندك مشروع، صاحب مشروع، والمشروع الله سبحانه وتعالى يشوف به فائده للاخرين، عمرك ممكن يطول لما تكمل مشروعك.
1: حتى اذا بس نيتي انه اسوي،
0: طبعا هو حتى بس النيه يحسبها لك، هي وحده من كرمه، ولذلك تلقى كل الناس عندهم عمل يثابون عليه، كل البشريه مع العلم بهم اصلا كذب هم، ويدري بهم كذب ويكافئهم. ماكو انسان ما يصف يكون عنده مليارات ويوزع للفقراء، على هاي النيه الله يثيبه، ويدري بهم اكو حتى مصير عنده مليارات ما يساعد بس يثيبه لانه نواه. ولذلك ما تلقى واحد ما يفكر يصير عنده مليارات ويساعد الفقراء، ماكو واحد ما تمر عليه هاي الفكره ويثيب عليها. واكو بعضهم يدري حتى من يطي ما يساعد.
1: ليش اكو ناس ما يشبعون من الفلوس؟
0: هاي النبرة راح توقعنا ويا من هو اهل الفلوس. اهل الفلوس نوعين، اكو نوع يعني هو وارثها يعني من عائله اجا، بس عاده ذول اللي عندهم طمع يعني عنده اموال بس جدا حريص بحيث ما يقدر ينطي من عندهن، هاي ردة فعل لموقف عوز مار بيه، مر بحياته موقف من كان فقير أثر بيه فاتجه باتجاه المادة بحيث ما يرضى يرجع لذاك الوضع. بعضهم يقول لك حتى من صارت عندي أموال، هاي الأموال أنا بعدني ما أشعر بالأمان، أخاف أرجع لذاك الوضعية ذاك الموقف، فتلقى موقف مأثر بيه وظل بداخله فما يريد يتكرر عليه. بعضهم لا يمر به هذا الموقف ما يتجه اتجاه ماديها، يعني يمر عليه مرور عابر بدون ما يأثر به. فالذول اللي يصير عنده أموال وحريص جدا هو مر موقف عوز سابقا.
1: والنوع الثاني؟
0: النوع الثاني لا، النوع الثاني مثلا هو أصلا هو عقليته تجارية وتلقاه هو ينطهم يبذل ما عنده مشكلة، واللي وارثهم هم بعضهم يبذل لأنه مو هو اللي جامع الثروة فواصلته هم تلقاه يبذل. وأكو نوع متدين هو أصلا يدور ثواب بيهن ذني.
1: شو وقت نقول لي الفلوس كافي؟ واحد يقول هاي يعني بالنسبة لي اكتفيت، هذا المبلغ كافي علي وحققت فيه بيت وسيارة مثلا، قابلت شخص بحياتك؟
0: يعني شفت فلسفة أبو ياسر رحمة الله عليه، مهندس أحمد العبيدي استشهد بالحشد، هذا كان رئيس ديوان الوقف الشيعي بالحلة ورئيس نقابة المهندسين بالحلة وعنده مكتبة الكوثر هم كان، هذا عاشرته 30 سنة أكثر. فلسفته بالأموال عجيبة غريبة، يعني هاي الفلوس يقول محتاجها عندك صرفها، أنت غير عندك الفلوس هاي فلوسك محتاجها صرفها، روح اشتري الحاجات اللي تريدها بس لا تظلمها، إذا ما محتاجها هواي ناس محتاجينها غيرك اعطيهم وياخل يصرفونها
1: مخاف احتاجين هاني،
0: بحيث حتى لحد ما استشهد هو بناء بيته البتلو كامل بس هو باني على مقدار حاجته، استقبال ومطبخ وغرفة هاي حاجته، لأن ظل البتلو بس ما كمل لحد ما استشهد، وهو رئيس نقابة المهندسين ورئيس ديوان الوقف الشيعي ومكتبة عنده.
1: شلون استشهد؟
0: استشهد بتحرير الموصل بآخر أيام استشهد.
1: كنت قريب من عنده؟
0: لا لا بس اسمع، قريت الخبر رأسا على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنا عادة ما أكتب، بس من قريت خبر أبو ياسر كتبت. كتبت قلت أنا ما معناه أنه أنا فاقد رجلي صار لي أكثر من ربع قرن بس ما شعرت بالنقص، ما عندي إحساس بالنقص، بس من قريت خبر أبو ياسر صار عندي إحساس بالنقص، أشعر أنه أنا صار عندي إحساس بالنقص. فقلت اللي يقرأ هذا الحكي راح يقول كأنه احنا عايشين على طول سوا، ده احنا ممكن بالسنة نلتقي مرتين ثلاث مرات، بس وجوده يشعرك بالأمان، يعني هو وجوده بالحياة، أنا بالبصرة وهو بالحلة، بس يشعرني بالأمان. ففقده تشعر، حسيت صار عندي نقص.
1: أنت مرة سولفت على أحد أصدقائك، قلت لي من يريد يشيك أنت عندك فلوس لو لا يطلب من عندك فلوس.
0: اي هذا ابو حويدر، هذا ابو حيدر الطائي نفسه، هذا اللي سولفت عليه. ابو حيدر يقول لك قرضني فلوس، نروح للبيت يقول لك قرضني حتى يشوف فلوسك من تطلعين، اذا قليلات ينطيك. هو ما يريد يتقرض، بس يريد يشيك عندك لو لا.
1: هو انتم ليش يعني، ليش انتم حتى بالكرم عندكم هاي الفلسفه؟ يعني انتم ليش مريحين هالقد؟ انت تعرف انا اكو ناس قالوا لي ليش حلقه عادل النجار ضربت بهاي الطريقه؟ قلت لهم هي حلقه طمنت الناس انه يابا ترى كلكم تروحون للجنه، رب العالمين مو هذا اللي صوروا لكم اياه، هذا مو بهالوحشيه. فليش عندكم هاي التطمينات؟ يعني انا حتى مسجل ملاحظه يمي، اكو ناس طلبوا يتواصلون وياك، قلت لهم ليش؟ قالوا اريد طيب، وانت مو طبيب ولا مقام، ليش طيب الناس؟
0: هي هاي من باب وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته، الله ينشر لك أشياء. هو هاي من وحدة من كرمه أنه ينطيك أشياء أنت مو أهل إلها، بس يخلي الناس تثني عليك، مع العلم هو يعرفك ويعرف حقيقتك.
1: ليش مو يعني بس أنت مو أهل لهذا الكلام؟
0: لا
1: ليش مو أهل لهذا الكلام؟
0: لا وأنا أعرف نفسي، أعرف نفسي، بس هو الله سبحانه وتعالى ينعم يخلي يعني خلي الناس تحبك وتثق بيك وتصورك فرد شيء. وهي عندنا قلت لك بالدعاء وكم من ثناء جميل لست أهلا له ونشرته، هو ينشر لك هذا، أنا مو أهلا إلا بس هو ينشره.
1: يا أخي جوز مكلفك برسالة أنت ما تعرفها.
0: بعد ما أعرف، بس أقول لك يعني هو واحد يدري بنفسه هو شنو، إن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره.
1: أبو هاشم
0: بعد انت تدري سولف من ساعة، احنا سولفنا على الموت، خلنا نرجع نسولف
1: ساعة. هسه بدي اقول لك شنو علمك الفقد حتى نكمل قصة الموت. انت بعمرك هذا فقدت الكثير، وبسياقك الجهادي هذا خلاك تفقد اكثر من الانسان الطبيعي. شنو تعلمت من هذا الفقد؟ تقعد الصبح فلان مات استشهد.
0: انا اقول هاي القضية وصح شوي صعبة على الناس، بس يراد واحد يدركها. مثلا عندي انا 30 بيت فارغات، أقول لك صلاح جيب عائلتك واسكن بواحد من البيوت. سكنت ورا 25 سنة، أجي أقول لك صلاح أطلع أريد بيتي، شو تسوي؟
1: الطبيعي أنطيك إياه، المنطق.
0: لا ما تنطيني،
1: أقصد المنطق.
0: إيه لا ما أصلا المنطق عند الناس ما تنطيني، تطلع للشارع وتلم الجيران يقولهم أول قضية ما محتاجة وعده بيوت فارغة غيره، الثانية ما أخذها من عندي إيجار ولا مر علي هاي 25 سنة ولا أجنطاني مهلة، فأنا توقعت هذا البيت ملكي إلي. أنت توقعت، أنا شو لي علاقة؟ أنت توقعت. هاي دائما هي رفع سقف التوقعات من الآخرين اللي تنصدم به الناس. يعني أنا هاي خلنا نطلع من الموضوع ونرجع له، مثل أنا نفكر إذا تعاركت صلاح يذب نفسه قدامي وموت، إذا احتاجيت صلاح يبيع سيارته ويطيني إياها. هو ما قايل لي، أنا رافع سقف التوقعات بصلاح، ومرعت علي قضية صلاح ما وقف وياي وتلقاني زعلان. يا بابا أنا صلاح لا قايل لي بيع سيارتي ولا قايل لي تعارك وياك، أنا ذني أنا رفعت سقف التوقعات. مشكلتي هاي مو مشكلة الصلاح المفروض. فقلنا هذا البيت راح نرجع السالفة البيت. فالناس جمع الناس وتقولهم هو البيت لا محتاجة ولا مربية ولا انطاني مهلة، وأنا توقعت ملكي وعنده غيره ما محتاجة. الناس هم يقولوا لك هذا مو خوش آدمي والمفروض يعطيك مهلة. هي هاي الموت، فلسفة الموت، إنه أنا من إجا أخذ والدي وعمري 18-19 سنة، من اللحظة اللي أخذه المفروض مو أصبر، المفروض أشكر. أقول له إلهي شكرا لأن خليتني أستمتع بأبوي 19 سنة، لأن غيري ما شايف أبو، وغيري سنة واحدة وغيري 3 سنوات، وهو مو ملكي، ملكك وأخذته أنت. من ياخذ ابني وعمره 18 سنة المفروض أشكره، أقول له خليتني أستمتع بهذا الابن 18 سنة. توهم أنه تملك أمك وأبوك وأخوك وابنك هو هذا اللي خليك تعترض على الموت، وإلا هم ملكه وليمتى ما يريد يأخذهم يأخذهم. وابنك إذا جاي من خلالك فأنت جسر قنطرة عبر عليك للدنيا، بس إذا تقول لا جاي من عندي صار ملكي، وإذا ملكك ما تريد تنطي. فالموت بلحظة أخذ أي عزيز أنت كنت تشكر رب العالمين، حتى الصديق خلاك تستمتع بها الصديق 30 سنة، من يأخذها من المفروض تشكر، مو تصبر تشكر. مو معناها ما تبكي، مو معناها ما تحزن، لا أحزن وابكي بس أشكر وياها، لأن يعني الفقد يألم، فقد الأحبة غربة، بس يني بهدوء. ولو حتى الحزن ثقافة، يعني انتم هم زين يعني جيتوا بهذا العصر، لو جايين بعصرنا قبل قبل احنا كنا نفكر بس لا يموت واحد قريب وانت ما موجود بالمنطقة. ليش؟ لان كنت تجي لازم من راس الشارع تصرخ يا ابويا، يعني حتى تبين انت حزني. ومتوصل قبل الفراش كون بخمسة امتار وتذب روحك بالتراب، ما يصير تذب روحك على الفراش، لازم تذب روحك بالتراب وتصرخ تصرخ، يلتمون عليك كذا يسكتونك ما تقبل. واحد لوتي واقف ويقول لهم طفوا الكهرباء، لا كهرباء روح انت ما بنيتك، بس هذه نبهك حتى تروح صوب الكهرباء. فكانت الفاتحه فاتحه يعني. هسه الناس ثقفت للموت، يعني بدأت تتعامل وياه شوي شوي اكثر ثقافه وتفهم شنو الفقد، ولا كانت الفاتحه مصيبه يعني.
1: ليش نخاف من الناس اللي تموتوا هم كانوا عزيزين علينا؟
0: هاي ما فاهمها أنا. يعني هو أبوك أخوك، ليش بنموت ما تريد تشوفه؟ ليش؟
1: أنت هم نفس الشيء؟
0: لا أنا هسه فقدت مثلا أمي وأخوي، بعد التغسيل أجي أكشف وجهه وأبوسه وأصوره وهو طاهر هم بعد التغسيل. أي واحد يموت مثلا أنا موجود أدخل للمغسل أقض القرآن أقرأ، بس أتستغرب لا ابني يريد يجي لا أخوي يريد يجي، يعني هو لأن قصار ما يتحرك شنو صار به؟ هو نفسه شكل نفسه بس ما يريدونه، يخافون من عنده. ليش ما أدري؟ يتحلمون به يظلون شنو، حتى لو تحلم به هو أخوك أو أبوك، يعني ما أدري يعني شنو هي هاي الرهبة اللي تصير عندهم من موت الإنسان. وهذا طبعا تأخذك وين؟ الفكرة إنه الشيء اللي تعرفه شيء واللي تؤمن به شيء، مو يكفي إنه تعرف الشيء، يعني هسه الكل يعرف إنه الميت شنو هي، تقول له معرفة يقول لك أصلا جماد ما يتحرك، هذا صار جثة ما تحرك. قل له ويا ابقى ويا بالغرفة وحط راسك على بطنه ونام، اعتبره مخدة الليلة. اكو واحد يقدر يسويها؟ معلومة عنده ما يتحرك وما يحوس، بس ما واصل ايمان لقلبه، بس معرفة هاي ما بيها ايمان، تخلي ويا ابو غرفة يخاف يقول لك هسه يمد ايده ويكمل وبس يكضه يصرخ.
1: انت شنو قصتك ويا جمادات؟ تقول ماكو جماد، سولف لقصة الموبايل مالتك رحمة الوالدي.
0: حتى يقولون علي مسودين.
1: ليش السمو ينتظرون يقول؟
0: شوف كل شيء، كل شيء تعاشره
1: ساعدنا على جماعة ليش شلون بيهم شوي نصاتكم
0: صير ألفة ويصير شبه يعني ثق، يعني ما دم سولف هؤلاء مشحوف يشبه أهله، كرمون الهاشة تشبه أهله، إذا أنضاف هي حلوة تشوفها مثلهم، كل شيء يصير يشبه أهله ويصير ارتباط. فأنا اشتريت آيفون 5 وبالبصمة أول ما نزل بالأقصاد أخذت 1.25 مليون، لأن أنا انتقلت من النوكيا للآيفون بدون مرور مرحلة السامسونج، هاي طفرة صارت. فظلوا ياي هذا سنين سنين 7 سنوات 8، نزل يعني وصل آيفون 11 و12 وأنا على الآيفون 5، لأنه هذا بعد 10 ليال نهار سوا حس قريب علي يشبهني وشبهه وما نقدر نتفارق، هو هم لا عطل ولا بيفرد شيء. فالبنات دائما يريدن أبوهن شباب وحلو ومنسق ملابسه، الأولاد لا، الأولاد يريدونك شايب. فسان البنات يريدن زين لحيتي، والأولاد يريدون لحيتي طويلة وتحتار حتى لحيتك مو بكيفك. فهاي واحدة من البنات تليفوني راست السيد علي الجابري ببغداد، تدري بي كان بوقتها يجيب موبايلات وبيعهن بالاقساط، يعني يدبر لنا موبايل بالاقساط. فكتبت له مواصفات، انا وين اعرف الهن ايفون مدري شنو
1: كاميرته مدري شنو،
0: حتى مواصفات بس هي الرساله من تليفوني، فالسيد يعني يتوقع انا ارسلت الرساله. فخابرني قال لي اليوم التليفون يوصلك الساحة السعد بالبصرة، تروح تستلمه من الجراج. فالتليفون سمع المكالمة، هذا آيفون 5 سمع أنه جايني تليفون، فافتهم راح عايفة. أنا ما التفتت لهاي القضية، خليته بجيب دشداشتي، سنين ما صاير بيشي ما أحس إلا طلع من جيب دشداشة دق روحه على السيراميك، تفطرت الشاشة ما انتبهت أنا، ورا نص ساعة طلع من جيب الدشداشة دق روحه مرة ثانية تفطرت بالزايد، أنا هم بعدني ما منتبه. فابني الصغير هذا يوسف ردنا نروح البصرة القديمة اشتري له بايسكل، قلت له بابا مش وياي، رحنا بس نزلنا من السيارة قال لي بابا تليفونك وقع، تباوعت لقيته مدغمس روحه بالتراب صاير تراب. هنا انتبهيت مسحت التراب عنه وبسته، قلت له ما تهون علي العشرة ولا تتوقع عوفك انت، ورحت بدلت له شاشة ب60,000 واستلمت التليفون، وكان عندي سفرة خارج العراق، قلت لهم هاي السفرة ما أخذ تليفون الجديد، هاي للآيفون أخذه وياي، خاف يقول عفته. اي هاي سالفه حتى يقولون بسودا غير.
1: يعني انا بس ارد اعرف هاي هذا ايمان بكل شيء.
0: اي كل شيء، شوف انت السالفه ذني خافهم ما يرضون عليك. انا قلت لهم لقيت لي 5 بقات قاعدات، واحده سولف لهن هاي البقه البعوضه، واحده سولف لهن تقيلهن شوفي الله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون كله من أجلنا ومهيئ كل الظروف على مود نستمر بالحياة ما ننقرض، وعلى مودنا خالق 8 مليار إنسان بس على مود نقرصهم وناخذ دم من عندهم، وشوفي من نعم الله سبحانه وتعالى ما خلى دمهم نفس الطعم، خلى كل واحد دمه طعم يختلف
1: حتى نتونس عليهم.
0: أيوة لذلك هسه بالقعدة وأكو بق واحد تلقى يشبع قرص والبقية ما لهم علاقة، لأنه ذني عندهم مختبر تحليل قرصنا كل احنا وشافن أطيب دم وراحن عليه، فواحد يشبع قرص والبقية ما لهم علاقة. فهم يشوفن كل شيء مخلوق من أجلهم، وكلها أمم بالقرآن يقول أمم مثلكم،
1: يعني سنمي المجتمعات مثلنا
0: نميل جمو سمعن نجاه النبي الله سليمان جمو سمعن سولفن قالت الهند دخل الله يسحقكم وسليمان النحل، كلها أمم وعادات وتقاليد وعبادة وبيهم الصالح وبيهم الطالح.
1: أبو هاشم الإنسان إلى من اسمه نصيب انت اسمك عادل؟
0: اي ما ادري هاي بعد شوف لك واحد دول المختص هاي اكو دول يختصون بالاسماء يختصون بالارقام بالرياضيات، انا مو ذني بس ما ادري يعني الاسم قد واحد ياخذ من هذا الاسم نصيب ما ادري بس يحكون بيها، بس انا ما خايض بهذا المجال.
1: زين خلي شويه اتفستق عليك.
0: اي هو احنا فرصه نتفلسف على الوادي الجاي ولا
1: اكو كتاب اسمه عرق الضفدع كتبه واحد ياباني مخرج سينمائي اسمه ايكيرا كوراساوا، هذا شيء يقول بالمقدمه يقول احنا من كنا نشارك في الحرب العالميه الثانيه الجنود يتعرضون الى الحرائق بسبب القنابل، فاكتشفوا لان ما عندهم اطباء فاكتشفوا انه عرق الضفدع العقروقه من تتعرق يطلع منها مثل الزيت، هذا الزيت اذا تخليه على الحريق يطيب.
0: نعم.
1: زين المشكله شلون نطلع هذا العرق من الضفدع؟ صعب الموضوع.
0: لازم نركضها.
1: لا لازم نحطها بوكس يتكون من اربع مري. حتى الضفدع يشوف نفسه فيعرق. شنو الشيء اللي احنا من نحكي نعرق ونستحي منه؟ شلون ربطه؟ عجبك ربطه؟
0: والله واي شغلات واي شغلات ما تقدر تحكيه، بس تحكيه انت عرق
1: تحكيه وين روحك؟
0: لا وين روحك ما له غرض، بس اذا يعني قدام الناس ما تقدر تسولفهن.
1: سولفت وين روحك؟
0: شو الانسان دوم يسولف ويا نفسه
1: بصوت عالي؟
0: لا
1: ليش اللي يسولف وين روحه بصوت عالي الناس تعتقده مجنون؟
0: شو شنو فرقنا عن المجنون؟ احنا شنو فرقنا عن المجانين؟ احنا الصوت اللي بداخلنا كاتم ظل ما نطلعه، المجنون بس يطلع يقولون عنه مجنون، والا لو هذا الصوت اللي بداخلنا يطلع شو صارت فضيحه، شو اشتهرنا شي هيره. لانه مثلا انا هسه جاي اسولف ويا صلاح، وصلاح فاتح عيون علي وقرب متر بيناتنا، وهو بداخله يحكي علي يقول يا ساد ما يبطل من هاي البوخه يظل مثلا وايد تصير هيك احداث. يعني هو هذا مقابلك جاي يحكي عليك بداخله بس ما تدري، لو يطلع الصوت تخربت الحياه كلها.
1: هسه يحكون عليك على مود الجيجاره،
0: يحكون علي على مود الجيجاره، تبعد انا اذا ضيعت عليهم الجيجاره. هو اصلا هي هاي عندي يعني هسه هي عاده سيئه سلبيه، هو انا معترف بيها، سواء دخنت امام الكاميرا ورا الكاميرا ادخن. يخافون على الشباب، الشباب شو كله نارقيل هم مو جقاير مثلا، بعد هسه قبل الشباب يقول لك خاف يشوفك وتعلم الجقاره، هسه ما يشربوا جقاير كله كوفيات كله نارقيله، وحتى النسوان هم يدخنن. ثاني شيء انا عندي وصيه ترى، والدتي الله يرحمها وصيتني قالت يما لا تقطع الجقاير بس تقطعهن تموت.
1: لا
0: وصيه والده والله. يعني تدري النسوان قبل شلون ليش يشربن جقاير؟
1: ليش؟
0: زلم فلح ومطينين وتتلف ورطب، فلازم تحطه بالصينيه وتدفيه على النار والنوب تنسفه حتى تطلع العوادين من عنده، ويطيها دفتر البافره تلف للزلمه جقاير. مرات مطين يقلها ورثي لي الجقاره، ورثتها وطيتها وهاي لف تسحب دخان كلش قوي، فهي بس تاخذ لها نفس بعد شنو
1: تفوخ
0: تعلمت نفس ثاني، فتلقاها يمكن هي تدخنن من وراء هاي القضيه، لانه ينسفن ويلفن للزلم. فحبايبنا قبل كلهن يشربن سجاير من وراء اللف.
1: شنو قصتك ويا المعوذتين؟ انت بذيك الحلقه حكيت عن سوره ياسين، وخلف الله عليك اكو ناس هواي كتبوا انه احنا ما ندرك هاي السوره قد مهمه، وسمعوها بسببك وان شاء الله تكون سبب. يعني
0: شوف الله سبحانه وتعالى اجى نهايه القران ذني هاي السور الوادي بس تعلقها بالبيت.
1: اي عافيه
0: يعني سمين هاي
1: السور يسموهن لوحات بزخرف ويعلقوها،
0: ومال الجهال هاي بس الجهال يحفظونها اللي انك صار. فإجا حتى ينختم القرآن السورة اللي ما قبل الأخير،
1: هاي صار حادثة وياك مال من كنت تصلي وفاته من يمك الجهال.
0: ابن أخوي أصلي أنا وابن أخوي سمعني، كان بعده طفل ما هو بالمدرسة هم، وسمعني أقرأ بالصلاة الحمد والإخلاص وذني والعصر، فراح لبو الله يرحمه قال له بابا، قال له ها، قال له عمو يقرأ بهذا المالات الجهال، يعني حس بالهم ذني صغار بس مالات جهال مالات أطفال.
1: زين.
0: هاي بالقرآن، قبل أن يختم القرآن عندنا المعوذتين، الأولى قل أعوذ برب، قل أعوذ برب الفلق، اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، يخلصك مين؟ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. اسم واحد يخلصك من أربع شغلات. إجا حتى ينهي القرآن سبحان الله، هي نهاية وكأنه بداية، هاي آخر شيء بالمصحف، هذا اسم واحد يخلصك من أربع شغلات. إجا نهاية المصحف يقول قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ثلاث أسماء. ذاك اسم واحد خلصك من أربعة، ذني ثلاثة، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. ثلاث أسماء بس على الوسواس الخناس، وريدي درشنا يطرحنا للقاع ما طرحاته، وكأنه تبدي المشكلة الناس ويا من؟ ويا الوسواس الخناس. الوسواس الخناس خلينا نشوف بعض مصاديقه. واحدة من مصاديقه لا سامح الله تاخذ لك مريض للدكتور، والدكتور شخص عنده مرض مثل لا سامح الله قال لك كانسر او قلب. المريض هنا عوف المرض، صار عنده مرض ثاني، هذا من وراء الوسواس الخناس، صار عنده مرض يسمونه قلق الموت. قلق الموت يخلي مناعة المريض صفر، اذا ما تعالج قلق الموت لا تعطي علاج، لان ما يفيد ويا العلاج، لازم تقنعه أنه ماكو ربط بين المرض والموت، المرض شيء والموت شيء ثاني. ممكن إنسان من ولادته لحد 60 سنة هو يعيش مريض، بس يكمل عمره 60 سنة، بينما الموت أمر ديواني، حتى لو صاحي صدر الأمر الديواني نزل عزرائيل لقاك صاحي يدعمك بالسيارة يكهربك يسوي لك فرد شغلة، لأن جسمك سليم، طيح عليك طلقة من السماء وتكتلك. فماكو ربط بين المرض والموت، بس الوسواس الخناس يخلي عنده هذا قلق الموت، قلق الموت يخلي المناعة صفر، واحدة منهن. الثانية من تصير مشكلة بيني وبين صلاح، المشكلة شيء والوسواس الخناس شيء ثاني. أنا علاقتي ويا صلاح 30 سنة، مجرد صارت مشكلة إجا الوسواس الخناس. صلاح مو إنسان معصوم، لو بالسنة غلطان وياي غلطة، هاي 30 غلطة، يجي منحط راسي على المخدة، يجيني الوسواس الخناس يرتب لي ذني 30 خطأ، ويصيغ لي صياغة بحيث أي واحد أسولف له المشكلة يقتنع صلاح غلطان. مع العلم من يقتنع الآخر صلاح غلطان أنا ما لي أي فائدة، يعني لأن أسولف له أصلا هذا اللي أسولف له يجوز عابر بحياتي، هو أنا الخاسر من طلعت صلاح غلطان، صلاح أخوي 30 سنة، وهذا الشخص إجا هيك عابر بحياتي، بس أنا أكون بنسولف لا طلع شنهي صلاح غلطان. مع العلم هو أسهل شيء بالكون، شنهي أسهل شيء بالكون إنه تطلع الآخر غلطان، أيا كان الآخر، أبسط شيء بالحياة تطلع الآخر غلطان، وأصعب شيء بالحياة تطلع نفسك غلطان. أصعب شيء
1: فهمني أكثر،
0: يعني أي شخص سواء بالعمل بالبيت، ما دام الوسواس الخناس موجود يجي يرتب لي قصة بحيث أطلع الآخر غلطان، ما بيها مجال أسولف لأي واحد يقتنع المقابل غلطان. ولذلك أنا ساي حياتي كلها قلت إنه ما شفت واحد منصف بالحياة، قالوا شنو المنصف؟ قلت له منصف يقول لي أنا صلاح غلط وياي 1 2 3 4 10 20 30 40 50 غلطة، صلاح غلطان وياه، بس حتى يكمل الموضوع يكون منصف ويقول أنا غلطت وياه 1 2 3. لا، إنسان دائما يسولف المقابل كله خطأ ولا يذكر هو مقصر، يطلع بالمقابل 20 30 خطأ ولا يذكر إنه غلطان ويا هذا الشخص خطأ. مع العلم كل المشاكل هي نفس حوادث المرور، أكو نسبة تقصير 70 بـ30 80 بـ20 50 بـ50 40 بـ60، ماكو واحد 100% واحد صفر، دائما كل مشكلة لازم بها نسبة تقصير من الجهتين. بس ياهل يقول انا غلطان، هم يوم شفت لك واحد مشكله قال لك انا خطأان.
1: زين وشون بالله؟ قلت انا غلطان وما رضى علي، قلت له انا غلطان واعتذر، ما رضى.
0: ثق اي واحد عندك مشكله، هو مو جالوس واسل خناس واجي يرتب له القصه بحيث من يسولفها تطلع انت غلطان. مجرد تواجهه وتقول له انا غلطان، ثق يقول لك لا اخوي انا غلطان. بس تقول له،
1: كل الناس،
0: اغلب الناس مجرد تروح تقول له انا غلطان يقول لك لا اخوي انا غلطان، لانه هدمت كل البناء اللي بانيه وكل القصه اللي حايكها وكل السيناريو حتى يثبت انت غلطان، فلشت تفريش. مجرد تروح تواجهه تقول له غلطان وجربها وشوف. بس تروح تقول له انا غلطان يقول لك لا انا غلطان، لان دمرت كل السيناريو اللي كان مهيئه حتى يسولف حتى يقول لك انت غلطان. مجرد تقول له غلطان لا يسكت.
1: زين احنا شلون ما نتدخل خصوصيات الاخرين؟
0: هاي خصوصيه الاخرين، هاي سالفه. انتم 20 تداومون بنفس المكان ونفس الراتب، ذاك اليوم جاء واحد طبق الشارجر مشتري له شارجر، هاي 19 كلهم ينظروا له هسه هذا متهم ولازم يثبت براءته، فيجي يكون يجمعهم كلهم حتى السالفه يسمعوها، فيجمعهم كلهم ويقول لهم عندنا ورث من والد الله يرحمه بعناه واحنا الورثه هالقد عددنا، وطلع حصتي 18 مليون انا ومرتي عندها ذهب هالقد بعته وصار 27 مليون، وخابرت صلاح قلت له قرضني بعد محتاج 4 ملايين وقرضني ورحت اشتريت الشارجر. هم يصيحون يا ابو قول طلع براءه، ولا لو ما مسولفها هو متهم، لان احنا نفس الراتب شلون جاب هاي؟
1: لازم ابرر؟
0: هو هيك صايره. بس هي المفروض اصلا انا ما اسالك، يعني الشعوب هسه الان متحضرت ما حد يسالك قد راتبك، بينما احنا وين ما يشتغل راسا يسالوه قد يعطيك؟
1: اي
0: قد تاخذ؟ هاي خصوصيه ما لك علاقه بيها ولا لك علاقه ليش اشترى وشلون اشترى، انت مو مسؤول عنه. بس احنا هذا التدخل بخصوصيات الاخرين ماخذ من عندنا ماخذ، ويحتاج لنا عشرات السنين الا نقدر نتخلص من عندها.
1: زين ابو هاشم اكو ناس ماكو سعيد ملتهي بالتليفون طبعا. اي طبعا رجال هذا ريجا ناشف وما عندك. ابو هاشم اكو ناس تخطا بس تعترف بخطاها، واكو ناس تكرم بس ماكو واحد ما تروح تقول له انا اكرمت انطيت فقير انطيت ما ادري شنو، وكلا واحد يعني منو بالنسبه لك هو اقرب بالفضيله؟
0: يقول امير المؤمنين علي بن ابي طالب عاص مقر بذنبه خير من مطيع يفتخر بعمله. الانسان العاصي اللي يقول انا عاصي خير من الانسان المطيع بس يفتخر يتفاخر بعمله.
1: شلون يعني خير؟ خير من
0: افضل منه، هذا افضل العاصي
1: بالافضليه.
0: بالافضليه هذا انا مذنب واقول انا مذنب افضل من عندك انت تفتخر بعملك، انا صلي وانا صوم وانا ساعد الفقراء وانا وانا بنيت ساعدت بناء المسجد وانا عندي موكب وانا وانا وانا، من تقعد السولف. يقول العاص مقر بذنبه خير من مطيع يفتخر بعمله. بس هذا ياهو ابو حسين يقول هيك.
1: اللي انت تقول هو عايش افضل حياه، شلون علي بن ابي طالب عايش افضل حياه؟
0: اول شيء علي بن ابي طالب اجتمع باربع صفات ما اعتقد تجتمع بواحد اخر
1: ولا اي معصوم،
0: ما اعتقد يعني روح راجع.
1: زين
0: انه انسان يكون قمه في السيف، قمه بالسيف وبنفس الوقت قمه بالمعول، يعني فارس بالحروب قمة بالشجاعة وتلقى قمة بالفلاحة بالمعول بحفر الآبار والزراعة وزراعة النخل، فهو قمة بالسيف وقمة في المعول وقمة في المحراب وقمة في المنبر. هذني الأربعة ما أدري يعني يراد واحد يراجع، بس أنا ما أشوف هن اجتمعن عد واحد. ذني أربعة، قمة في المحراب وقمة في المنبر وقمة في المعول وقمة في السيف. ما أعتقد اجتمعت، ولذلك استحقاقه صار يختلف عن استحقاق الآخرين. احنا مو نقول أنا أؤمن بالعدالة والاستحقاق، فعلى ضوء هاي القضية حصل أفضل استحقاق بالكرة الأرضية وأجمل حياة أنا أعتبرها عاشها هو.
1: أجمل
0: حياة عاشها، وما توفرت هاي الفرصة لأي كائن ثاني. إنه تربى في حجر محمد، اللهم صلي على محمد يعني. فتربى بحضن اللي رباه، أي سؤال يخطر بذهنه من يسأل الرسول يجي جواب قطعي
1: بالمطلق.
0: إيه، مو بهاش بيسولف رأيه ممكن صح وممكن خطأ، ما يدري حتى من يسولف الرأي هو صح أو خطأ، لا ذاك يعطي جواب
1: من الأخير.
0: من الأخير الحق المطلق. هاي ما أتيحت الفرصة لشخص بالكرة الأرضية أنه يعيش، لو يا واحد أي سؤال يسأله ينطي جواب. ولذلك يقول فتح لي رسول الله من العلم 1000 باب يفتح من كل باب 1000 باب، لأن طال علوم كلها. هذا الاستحقاق الأول اللي حصله أنه ربى الشخص ينطي إجابة على كل سؤال. 2، حصل زوجة، ما أعتقد واحد حصل مثل فاطمة الزهراء. تبعت شريط منا رسول الله مربي، ومنا زوجته فاطمة الزهراء، ومنا أولاده اللي خلف الإمام الحسين والإمام الحسن والإمام الحسين والإمام العباس. تبعت شريط من الدنيا، هي بس زينب واحد لو يخلفها كافي، بس زينب لو واحد عنده كلش كافي، مو يخلف هاي الخلفة. تبعت شريد من الدنيا، بعد شريد واحد ينطي. فأجمل حياة وأجمل استحقاق هو حصله بالكون،
1: بغض النظر عن النهايات.
0: النهايات هم فوز، من انضرب فزت ورب الكعبة، بس بيه من فاز أقول لك.
1: يصدق بيه من فاز.
0: وهذا سؤال صعب، بيه من فاز
1: يعني أكيد مو جنة بالنسبة للعلم، بيطالب الجنة شيء عادي يعني.
0: أحسن، تبي من فاز؟
1: فاز بالخلود مثلا أو بالذكر يعني مستمر.
0: خربها
1: إيش عندنا.
0: أنا ممكن بالبصرة وتواصل وياك بالتليفون، هذا تواصل، بس هسه هذا التواصل يختلف مو؟
1: طبعا اي.
0: فاعتقد فاز بتواصل، كان على المولد وصار التواصل على الوطني. تحرر من قيود الجسد فيكون القرب اكثر.
1: ولذلك اكو روايه انه هو اللي مشى بجنازته
0: بعد هاي، ما ادري انا لانه ما مطلع عليها، بس اقول لك هو تحرر من قيود الجسد فصار التواصل مع الخالق اقرب.
1: ها هيجي هذا الفوز.
0: اي تواصل اقرب، لان يعني الجسد قيد. وما ادري بعد هي الناس خد جاوب، ما ادري ياو، بس هو مو معقوله فوزه يعني بذني.
1: اذا الجنه ممكن يحصلوها ناس عاديين،
0: هم يقولون غير هو قسيم الجنه والنار، يعني مو القضيه متجاوزها. فالفوز يراد يجاوبون عن نبي من فاز، فزت ورب الكعبة
1: على قولتك. هذا يعرف الحاجة كله. شنو مثلث القيم أبو هاشم؟
0: ها مثلث القيم حلوة هاي، خنبوق هاي من عمار النافع.
1: هو اسم النافع أكيد يعني.
0: يقول كل إنسان يبحث له عن قيمة بالحياة، كل إنسان يبحث له عن قيمة بالحياة. فأجوا علماء النفس قالوا ما عندنا غير مثلث القيم، خلوا 3 دوائر على شكل مثلث. أول قيمة قالوا يسموها قيمة التملك، يعتبر الإنسان قيمته بما يملك من أموال، بساتين، عمارات، شهادات، مناصب، هو قيمته بالتملك هذا. وعادة النساء أغلبهن يعني 90% هي قيمتها تعتبر بالتملك، بيتها، قنفاتها، سيارة، حتى الزوج تملك. فهذا النوع الأول يعتبر قيمته بالحياة بما يملك، إذا ما يملك هو. فقال يروح للقيمة الثانية اللي هي قيمة الإنجاز، هذا وين ما تحطه يشتغل أفضل واحد. فريق كرة قدم لازم أفضل لاعب، مكان العمل لازم يؤدي أكثر واحد هو. هذا يعتبر قيمته بالإنجاز اللي يقدمه. وقالوا عادة هذا النوع ينطشني، ينطي ضحايا للإنجاز ماله. مرات صحته ضحية للإنجاز، مرة أصدقائه ضحية، مرة عائلته ضحية للإنجاز، لأنه يعتبر قيمته بمن؟ بالإنجاز. إذا واحد لا عنده قيمة تملك ولا عنده قيمة إنجاز، فقالوا ما بقى غير هذا آخر شيء، آخر قيمة هي قيمة الانتماء. هذا يعتبر قيمته بمن؟ بالانتماء. عشائري، مناطقي، سياسي، انتماء ديني، مذهبي، يعتبر قيمته بهذا الانتماء. ذولا الثلاثة قالوا ثلاث القيم. الحقيقة هي القيمة مو بذني، لا بالتملك
1: ولا بالانتماء.
0: ولا بالإنجاز.
1: زين،
0: قيمة الإنسان باحترام ذاته هو، بالتصالح مع نفسه. قيمتك بداخلك، كون ما تجيبها من الآخرين، مو الناس شنو تنظر لك. لا تخلي الآخر قيمتك عند الآخر، لا، قيمتك بداخلك. هذا اللي يعيش السلام الداخلي والتصالح مع نفسه، بغض النظر الناس شو تريد تقول عنه. خد تقول اللي قولت عريان، لا همني المدح بشفاف المحبين، ولا غرني الشماتش ما حكوا عني. لا غرني المدح بشفاف المحبين،
1: إيه؟ ولا همني الشماتش،
0: ولا همني الشماتش ما حكوا عني، يعني
1: التمن علي بشتتات البال والفضل
0: والفضل ولا عجني. اي، فهذا قيمته باحترامه لذاته.
1: ولذلك يقول لك هذا محترم عمره او محترم نفسه.
0: اي، انه انا من خلالك هنا خلنا نسال تساؤل.
1: اي،
0: وخلي يجاوبونا علي هذول علماء النفس، ياهو اللي يعرف ليه. ليش الإنسان هسه من أي واحد ياخذ صورة ويا 10 أشخاص وتراوي الصورة مالته، ما يشوف التسعة اللي وياه، يروح قبل يباوع بس على نفسه ويشوف وقفته مو حلوة وصورته مو حلوة، وإذا بنية تبكي من تشوف صورتها. ولذلك بحفلات التخرج قد تعبون المصورين،
1: دمروهم،
0: يعني ما ياخذ لها صورة تقول لا ما طلعت حلوة، وذا ورقية شققن هالبنات كان وأكيب كان بس يشوف صورتها. فليش الإنسان دائما يركز بالصورة على نفسه ويشوف وقفته مو حلوة؟
1: يا غير أنا،
0: وليش منجز بصمة ما يريد يسمعها، يسمع بصمة تجاوب بس بصمة اللي رسلها هو ما يريد يسمع صوته؟ وليش المقاطع مالته وانت تنعرض ما يريد يشوفها؟ أو ما يريد واحد يصوره أصلا؟ ليش؟ هسا احنا الجواب اللي عندنا ما ندر، بس نريدهم هم يجاوبون. يقولون أكو برنامج مال تكامل للإنسان بداخله، يريد دائما هو أكمل، أكو شيء بداخله يدفع عليه الكمال، فمن يجي يشوف الصورة يشوفها بعد يريدها أجمل، صوته يريده أجمل، كل شيء يريده إلى أجمل. بس هي راد لها جواب، لأنه أنا هاي ملاحظها، يعني أي واحد يشوف صورته ما تعجبه صورته، بصمته ما تعجبه، والبنات يبكن. وبحفلات التخرج هو جاي أذن المصورين هم خلا أنقل معاناته، يعني ما يأخذ لها صورة تقول له مو حلوة طلعت.
1: زي ما طول جبت طار التصوير، شنو قصتك ويا الكاميرا الخفية؟
0: ها، مو قصتي، هاي قصة أخوي الضرير. فد يوم قال لي بس تموت من تنزل للقبر يجيك منكر ونكير، واحد يخلي ايده على هات شتفك واحد على هات شتفك، يقولك باوع تباوع، يقولوا لك الكاميرا الخفية، وتطلع هاي الدنيا كلها مقلب، ابنك وبتك وسيارتك وبيتك وكلها مقلب كان، بس على مود يلهيك عن هدفك الحقيقي اللي الله خلقك من أجله،
1: اللي هو شنو؟
0: اللي هو الاتصال بيه.
1: هسي الحياة معقدة، لو بالنسبة لنا معقدة لو هي سهلة.
0: هو أنت إذا تريد هاي الماديات تصير صعبة كلش،
1: ما توصل إلى مرحلة إنه كل شيء عندي بحياتي هو كاميرا خفية يا باش.
0: يعني بس هو
1: مقلب يعني كل شيء هاي.
0: يعني هو مو راح تلقى واحد نفسك وحدك من قبر، لا بيتك ولا ابنك ولا بنتك ولا اي واحد، ما حد له علاقه بيك، ترجع وحدك.
1: بس فهمني هالموت هذا شنو؟ بس اعطيني بس يعني والله ما ادري هو شنو الموت. غمض الانسان وراحت روحه، وين راحت؟ صغرنا في
0: الموت عيونه صرفه ياخذ الزين.
1: شنو الموت؟
0: وين
1: قل لي شنو الموت؟
0: الموت
1: هسه تطمنت الناس بهواي مفاصل، بس
0: مثل النوم، هو مثل النوم هسه ما يعبر عنه بالقران، هذا نومنا هو وفاه.
1: اي احنا بالنوم نحلم.
0: اي هو قسم يظل يستمر، اكو ينام ويموت، واكو يبعث التي لم تمت في منامها. اي بس هي احلى شيء الموت، انما حليت بالموت. اي وقهر عباده بالموت والفناء. اي واكو سالفه، خليني اسولف لك اخو السالفه نسينا، وهي اهم سالفه. الناس دائما يقولوا لك بذاك العالم كل شي يطيح الا حقوق الاخرين، هاي يظل برقبتك.
1: اي همزين حكيتها.
0: مع العلم هم بيوم الاثنين، كل يوم اثنين يقرونها بدعاء يوم الاثنين، كل يوم اثنين بالدعاء مال يوم الاثنين يقرونها، يقول له فأي ما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له مظلمة قبلي ولم تستطع يدي ردها إليه والتحلل منه، وهاي المظلمة كانت في عرضه أو في نفسه أو في ماله أو في ولده أو غيبة اغتبته بها أو تحامل عليه بميل أو هوى أو حمية أو كبرياء، فرضه عني بما شئت فإنه لا تنقصك الموهبة. فبيوم القيامة ذاك الموقف انت وحدك توقع كل شيء للناس بدون قبل لا حد يطلب منك. هم
1: شلون
0: تريد تصير خير
1: بيوم القيامة؟
0: اي ذاك المحشر رأسا تريد تبين خير، فتوقع شكو شيء للناس برقبتك.
1: يلحق الانسان بيوم القيامة يصير خير؟
0: انت تقول للرب العالمين ارضيه عني. الان انت اكو ناس من تظلمهم، ماكو ناس بالحياة بس يروح عليه يقول له وقعها الصلاح يوقعها، وهو عبدها مثلك، بس هذا لأنه يحترمه ويقدره وإلى منزلة علة، يجوز بالتليفون من يقول له صلاح ارضى على صلاح وطيح له هذا الإساءة، يقول له طايحة بدون ما تجي كل شيء ما أريد. فشلون الله سبحانه وتعالى إذا يريد يقول الناس يطيحوا لك، يطيحوا لك لو ما يطيحوا لك؟ واصلا انت بذاك الموقف تريد قدام رب العالمين تبين خير قبل لا يقول لك تطيح شك وشيء للناس عله تحصل. فحتى هاي المظلمه اللي للناس هم توقع هناك بواسطه رب العالمين، ويقرونها كل يوم اثنين بالدعاء بس ما يلتفتوا لها. فلا تخاف حتى لو ظالمني، هم طيح لك هناك.
1: ابو هاشم انا ارد يعني ممكن هي تفيد الناس هاي على فكره. انت عندك طقوس بالسفر، لان انت بالعاده يعني كثير الذهاب الى البصره، فعندك طقوس بالسفر انت وهشوم ابنك، فشنو يعني ممكن الناس تستفاد من عندها يعني؟ هاي هم حسنه.
0: شوف هي اول قضيه انه احنا طبعنا جاي نضيع متعه السفر بهدف الوصول.
1: زين
0: أنا أرد أنطلق من النقطة أليف للنقطة باء ذيك، هاي المسافة بيناتهن 4 ساعات 5، فيصير همي أرد أوصل للنقطة باء، فهاي 4 ساعات 5 أدمرها كلها بسبب غاية الوصول للهدف. مع العلم تجوز راح تقرأ فاتحة ومشكلة رايح تحلها، أصلا الهدف رايح لضيجة خلق بس تريد توصل. مع العلم انت هسه ما تطلع البصرة ممكن ما توصل 500 كيلو، يجوز 450 كيلو، وتنقل بالسيارة وتموت. فانت اذا ما مستمتع بهاي 450 كيلو ودرت متعة الطريق، ولذلك الناس تلقاها كلها السوق على اعصابها تريد توصل. وهذا خطأ، لأنه أنت احتمال ما توصل ومدر متعة الطريق. ولذلك يقولون طريق الوصول وصول،
1: صح.
0: طريق الوصول وصول. فإحنا من الثوابت عندنا بالطريق خطبة الوسيلة ثابتة هذه،
1: أول ما تصعد بالسيارة.
0: يعني بس نستقر على الدولي روح أرد إحنا نسمع خطبة الوسيلة، هاي ثابتة عندنا. وبعد وياها تصير برامج، مرات دعاء أبو حمزة الثمالي، أبي حمزة الثمالي، مرات مدري هني، مرات شعر نتقابلها، وبوذية وقصائد، بس خطبة الوسيلة ثابتة عندنا
1: ليش
0: بالطريق.
1: تحب خطبة الوسيلة؟ مو ليش تحب، ليش تسمعها دائما يعني؟
0: هي مجموعة حكم، بس شلون الطسات كل ساعة تطس لك بوحدة، أنت يعني كل ساعة يفتح مخك الوحدة، وكل ما تسمعها تكتشف بها شيء جديد. وهي جامعة، هي بس خطبة الوسيلة تكفي الإنسان حياته كلها، لو بس هاي الخطبة يسمعها تكفي لحياته، لا يسمع أي شيء بعد، بس هاي الخطبة تكفي. واسمعها وشوف من تبدي، من التوحيد وانت رايح.
1: أبو هاشم، بالفلسفة بعد أن اعترضوا على سقراط، لأنه سقراط تعرف مدرسته يقول أنا ضد الشهرة وضد المال وضد كذا، مدرسته اعتمدت على التحكم بالنفس. شلون نتحكم بأنفسنا؟ شلون نمنحها الصبر؟ شلون نسوي كنترول، سيطرة على كل شيء، على ملذاتنا ورغباتنا وغضبنا
0: اتصل بي واحد من الاخوه من واحد من لبنان، قال لي حجي اريدك تعلمني شلون اجاهد نفسي واسيطر عليها. قلت له انا لو اعرف اجاهد نفسي قطعت الجقاير. هسه انت تريدني اجيبك على شيء انا ما قادر عليه اصلا.
1: احنا
0: بس
1: نشوفك قادر
0: المراقبه، المراقبه
1: انا اشوفك قادر عليه.
0: اي لا، هي انت تشوفني انا اشوف رجعنا على الجقار، هسه خل اقطعها اذا اقدر عليها.
1: بس قاطع هواي اشياء.
0: اي بس هي المراقبه دائما والتفكر يعني بالاشياء، فلسفه الاشياء، هاي اللي صارت، هاي اللي صارت، دائما هاي تخليك شويه تساعدك.
1: زين ابو هاشم، انت في قطار مع ابنك،
0: اي
1: وهو على وشك ان يصل الى منطقه غريبه ومجتمع غريب، وانت تكمل الرحله، ويقول لك يابا وصيني قبل لا انزل، شو توصي؟
0: اختار الجلساء، اختار الجلساء.
1: طبعا احنا هاي دخلنا، لانه الناس ما يدرون انه احنا مثلا سوكات وكلة ثعول، فيعني وعلم طلع ابو هاشم معلم مع تدخين رأفة الهجان. قبل لا احكي على، انت قلت لي مره اقدر اكشف لك من خلال يوتيوبك، قبل لا احكي على موضوع اليوتيوب، شنو قلت لي نحكي عن مظلوميه رب العالمين؟ رب العالمين ما يظلم.
0: يعني انا هاي القضيه احس انه محتاجين احنا حمله للدفاع عن الله سبحانه وتعالى. يعني اشعر انه الشيعه صار اكثرهم هم الدفاع عن اهل البيت عليهم السلام، والسنه صار همهم الدفاع عن الصحابه وامهات المؤمنين، وانشغلوا عن الدفاع عن الله سبحانه وتعالى. فبرايي لو اكو مؤسسات تروح تسوي استبيان بالجامعات، والشباب خلي يجاوبون بصراحه، يعني يكون الجواب صحيح مثلا، ويجون يشوفون ايش قد نسبه اللي تنطي صفه الذكوريه الى الله سبحانه وتعالى، يشوفونه بصفه ذكر ايش قد تطلع نسبه عندنا بالميه، ايش قد نسبه اللي يصورونه بهيئه رجل وقاعد على العرش، يعني تتمر بمخيلته انه الله سبحانه وتعالى جل جلاله يصوره بهيئه رجل وقاعد على العرش. إيش قد أكو ناس اللي بحديثة يعني أنت تشوف يتصور الله سبحانه وتعالى ظالم، ينسب الظلم إلى الله، لأنه أول حكاية يقول لك الله إيش منطينا، فيشعر أنه وجوده بسبب الظروف اللي يمر بها يشوف هذا ظلم من الله سبحانه وتعالى. إيش قد نسبة اللي ينسبون العجز إلى الله سبحانه وتعالى، إيش قد نسبة اللي يشوفون البخل، يشوفوا بخيل مثلا مو كريم ما جاي ينطيهم. فبدت تشوه هاي الصورة، والراد حملة للدفاع عن الله سبحانه وتعالى، حملة لإعادة، يعني أنت مثلا تسمع لك فد 1000 محاضرة ما تلقى بيها يعني 10 محاضرات بس على العقائد، على التوحيد، يعني محاولة إفهام الناس بصفات الله وأسماءه ما حد جاي يتبرع بهاي القضية ويوصلها للناس بطريقة هم تكون الناس تفهم شنو الله ليس كمثله شيء.

0: عندك فلوس؟ تقول لها عندك فلوس؟ تقول لك اي عندي 250. يا بنطيني اياهن، تقول لك قرض، مع العلم هو انت بتطيها فلوسك. تقول لها خوش اعطيني اياهن قرض، تقول لك بس تريدهن 300، هم توافق بفائده هم توافق هو فلوسك. فهو هو الكريم اللي جاي يرزقنا ويقول قرضوني، هو قرضوني، خب ما محتاجهن، يقول لك انطوا العبادي. بس انت لو صارت عندك هاي الفكره اصلا ما تشعر انه انطيت الصلاح، نيتك هنا اصلا مو الصلاح ومو في سبيل الله. هو مو يقول قرض، انا انطيها بعنوان قرض، اذا اثق بهذا الوعد راح ترجع لي 200، اذا ما ثقيت مشكله. يعني انه هنا مهتزه الثقه بين العبد والخالق، ولذلك اقول احنا محتاجين حمله للدفاع عن الله سبحانه وتعالى.
1: ليش الناس حبوا حلقتك؟
0: الله يريد يفضحني. الله يريد يفضحني ويشارني شيره، ما ادري. هسه انه بطيني موبايلك خلك شبلك.
1: لا صدق، ليش الناس حبوا حلقتك قبل لا احسب اليوتيوب؟
0: شوين ادري، انا تسال الناس مو تسالني ليش الناس حبت حلقتك. وخو مو كل هالناس حبتها، لانه كل مشروع، كل فكره، كل انسان، الناس تنقسم عليها ثلاث اصناف، ناس مؤيدة وناس معارضة والأغلبية محايدين. حتى حلقتي الأغلبية محايدين، وأكو قسم معارضين وقسم مؤيدين.
1: بس أكو تعليق أنت حابه.
0: إي والله حبيته، بس المشكلة هسه كون أروح أطلع هذا منه اللي حكاها، وأي راقية حكاها، يعني أقوى وصف للحلقة ذيك. قال أنا كنت أستغرب ليه شركة بيبسي تطلع إعلان سنوي، مع العلم ماكو واحد بالكرة الأرضية ما يعرف البيبسي. ليش سنويا يدفعون ملايين الدولارات على إعلان لشركة بيبسي؟ فقال اكتشفت أنه أنت ممكن غافل، صار لك أسبوع 10 أيام ما شارب بيبسي، فمن تطلع قدامك القوطية وبالثلج وعرقانة من البرودة ويا هذا التصوير المميز يذكرك فتروح تشرب. فقال كل اللي أنت طرحته هو ذكرتنا بأشياء ناسيها، هو مو يعرفوها الناس بس غافلين عنها ناسيها، أنت جيت بس ذكرتنا. فهذا أفضل وصف سمعته أنا للحلقة.
1: يعني صاحب التعليق لازم يفوت لنا حتى
0: يتواصل. إيه راد يرجع يتواصل وياي، لأنه يضيع باللايب ما أتذكر أنا، هم تدري الكبر يفشل، فما أدري. الماسنجر لو على انستغرام ما
1: ادري شلون تواصل توي الناس بالهذا.
0: والله احاول ليالية، يعني عندي فرصه ساعة ونص ارد اكتب عليكم السلام فرد شيء. اي بس انا بطبيعتي هم بكون البس الا عوينات، ومرات استخدم بس البصمه، بصمات احاول اتواصل ويا الناس.
1: شلون تاخذ خير باليوتيوب؟
0: ها لا اكشف لك باليوتيوب الان، من اخذ موبايلك اطب على اليوتيوب، فراح القى الاشياء اللي تابعها عارضها لليوتيوب. فإذا لقيته عارض لي شعر، والشعر مال حب وبفراق، افتهمت انه انت تحب، عايش قصة حب وصاير هجران، لان طبيعة الشعر كله تحكي على الهجران والفراق. الليلة انت تريد تسمع دعاء، ما تريد تسمع شعر. الخوارزمية مال اليوتيوب تعتبر الدعاء فكرة طارئة، والأصل شنو؟ الأصل الشعر. في يوم ثاني اليوتيوب يعرض لك شعر، الليلة الثانية هم اسمع الدعاء. الخوارزمية قالت هذا محتمال غير توجهها، في يوم ثالث تطلع لك شعر وتطلع لك أدعية. الليلة الثالثة هم اسمع الدعاء، فالخوارزمية قالت هذا غير تفكيره، بعد ما يريد شعر، فتمسح الشعر تخلي لك الصفحة مالتك كلها أدعية. الكون نفس اليوتيوب هم بي خوارزمية، يعرض لك الأشياء اللي بداخلك. فإذا مجلس واحد قال أنا والله محظوظ بالنساء، هو جاي يكشف نفسه، هذا بداخله شنو؟ بس نساء. فوين ما يروح الكون الشيء يعرض له نساء، لأن هاي بداخله. الليلة قال لا أنا أردعوف هاي شغلة النساء، ما وراها بس الفقر، فأريد أشتغل تجارة. الخوارزمية مال الكون تختلف عن خوارزمية اليوتيوب. الخوارزمية مال الكون 40 يوم تظل تعرض لنساء، إذا أعرض عنهن هاي الأربعين يوم راح تمسح النساء إنه وين ما يروح تطلع لمشاريع تجارة تجارة تجارة. فحتى تغير الظروف اللي تواجهك بالحياة إذا ما مقتنع بيها غيرها بداخلك تتغير بالخارج. نفس الخوارزمية، تغير الأشياء بداخلك الكون راح يغير لك الأشياء. أنت بداخلك الكتب والكتاب، وين ما تروح يعرض لك كتاب وكتاب، موسيقى يعرض لك موسيقيين، تجارة يعرض لك تجارة، سلاح يعرض لك سلاح. هم لأنه هذا بداخله بس السلاح، فكل ساعة يطيح له قطعة سلاح فريدة ما حد شايفها، بس هو لأنه بداخله بس سلاح فتلقى الخوارزمية تعرض له أسلحة. فإذا ظروفك الأشياء اللي تواجهك بالحياة ما عاجبتك غيرها بداخلك تتغير برا، خوارزمية مال الكون تغيرها.
1: أبو هاشم الباحة، أنا شفت على الانستغرام امرأة تسأل سؤال كلش لطيف، ما أدري قلت خلي أخذها من عندها. هو أنه منو عندك بتليفونك إذا تخابره وتقول له أنا غلطت بفلان شغلة ما راح يلومك، تقول له أنا ارتكبت خطأ بس ما راح يلومك، ما راح يقول لك ليش إيش سويت. عندك هيك شخص بحياتك؟
0: واي واي إخواننا كلهم يعني
1: ما حد يلومك؟
0: لا ما يلوموني، لا الحج أبو إيمان، لا الحج أبو امتحان، لا أبو أحمد السوداني، لا حج فايق، لا زعيم، لا ماجد كامن بدن، ولا الحج أبو سارة، ولا كلهم دولة يعني. حتى من أخطأ وياهم أنا مطمئن يعني أصلا.
1: زين هسه احنا قاعدين 2 4 5،
0: أي
1: شنو تنصحنا؟ هذا سؤال ما قبل الأخير، أكو بعد سؤال أخير.
0: أقول لك هاي حلوة، احنا عندنا المسلمين عندنا فورما عمرها 1400 سنة، فورما بس مقروءة مو مكتوبة. هاي الفورما 1400 سنة، أي واحد يصعد المنبر يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يحمد الله ويثني عليه، ثم يصلي على رسول الله، هاي الفورما ثابتة 1400 سنة. بعد بالفورما ثابتة هاي يقول أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ونظم أمركم، 1400 سنة ولسه الناس لا ترضى تمشي على تقوى الله ولا تنظم أمرها. ذني قضيتين، طبعا نظم الأمر يصير حتى بدون تقوى الله. يعني هذا العالم المتطور الغرب فترة نظموا أمورهم فتطوروا بدون تقوى الله، بس احنا يعني هاي 1400 سنة نكررها وتشعر بعدنا تقوى الله ونظم أمركم. بعد هاي فورم 1400 سنة عمرها ما يحتاج، ماك واحد ما سامعها.
1: أبو هاشم بعد كل هذا اللي حكيته هل كانت الرحلة تستحق؟
0: اي تستحق، ورحلة حلوة وممتعة. يعني أنا هسه مثلا هاي حياتي اللي عشتها أشعر محظوظ بها تماما، كلش محظوظ. يعني هذا الجيل اللي عشناه إحنا قابل من شاهد من الأشياء محسود عليها الأجيال اللي قبله واللي راح تجي بعده، وكل شيء شاهدنا. أنا ظل عندي مشهد واحد بس الحرب العالمية الثالثة ما بشاهده، وراح نشاهده بهاي 3 سنوات. هو هذا آخر مشهد وراء بعد ذئين مرتاح، لأنه ماك شيء ما شفته بس هذا المشهد.
1: زين إذا عادل النجار وهو بهذا العمر وبهذه الشيبة، إلى عادل النجار وهو بعمر 5 سنوات في تلك القرية، ماذا ستهمس في أذنه؟ إيش راح تقول له؟
0: أقول له اخجل من خالقك، اخجل من ربك، استحي، اسلك سلوك العبد.
1: الكلمة الأخيرة لك، تقدر تحشي أي شيء.
0: ما أدري يعني الكلمة الأخيرة إنه هذا اللقاء طبعا الحلقة الثانية أنا كنت متردد بيها، بس لأنه أستاذ صلاح يعني بالتهديد هددني.
1: أنا خادمك صلاح مش أستاذ صلاح.
0: إيه هددني يعني لأنه فشيء قوي فجبرني على هاي الحلقة. وعادة الأشياء اللي أنت ما متهيئ لها أعتقد نجاحها أكثر، وهذا اللقاء كنت متهيئ له أنا وما أعتقد نجاحها يكون مثل ذلك.
1: اسمح لي أقول لك مو بكيفك
0: بعد. الأيام بيننا.
1: شكرا وماشي.
0: حياكم الله أهلا.
1: طبعا هاي الحلقة مميزة لأنه قاعد يمنا صديقنا الدكتور حيدر زويدي، كلش أشكرك على جيتك وانتظروا حلقة وياه على فكرة. وأنا صراحة منسي، وهذا الشيء منسي قصة حلقتنا لهذا الأسبوع، هذا الجزء الثاني أخير، وبعد ماكو جزء ثالث، انتظرونا بالأسابيع المقبلة. شكرا جزيلا. في مال لا كات.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: تحية طيبة أحبتي ومستمعي إذاعة جامعة المستقبل، وبالتحديد مستمعي برنامج بتوقيت المستقبل. أنا عمار الطائي وراح أكون وياكم على مدار ساعة كاملة من الآن. ضيفنا اليوم نموذج لشاب مميز جمع ما بين الدراسة والعمل، ما بين العلم والشغف، طالب في الكلية التقنية الطبية والصحية قسم تقنيات البصريات في جامعة المستقبل. وبنفس الوقت ما خلى اهتماماته فقط في هذا الموضوع، لا، لقى نفسه وشق طريقة في عالم الطبق ويحقق خطوات مهمة جدا في هذا المجال اللي أصبح بالفترة الأخيرة مجال كلش إلى تأثيره ومجال كلش إلى أهميته بالنسبة للمجتمع، وبدأ يأخذ دوره يعني كمهنة. ولهذا خلي الرحب بالأستاذ محمد غسان الشمري. حياك الله يا محمد.
1: حبيبي صباح الخير عليكم وعلى المستمعين الكرام إذاعة المستقبل. سلام عمار، صباح الخير.
0: صباح الخير والعافية، حياك الله. شلونك؟
1: والله الحمد لله. شلونك؟
0: يعني صراحة من شفت الأشياء والسيبي والتفاصيل، خليني أسأل سؤال، أنه أنت صغير تحب موضوع الطبخ لو شنو؟
1: والله صراحة يعني بدأت من طاوة صغيرة بالبيت، كانت أمي دائما تسوي يعني بوتيتا بوتيتا بوتيتا، يعني فأني كل شيء أنا أحب البوتيتا.
0: زين،
1: فبديت مرة حرقتها مرة شويتها مرة سويتها.
0: أجيت أنا عمرك؟
1: كان عمره 10 سنين.
0: 10 سنوات؟
1: اي
0: زين.
1: بعدين صارت البيض وبتيتي طماطم وبتيتي،
0: اتطورت.
1: اي فمنها اكتشفت انا احب الطبخ وكملت 3 متوسط. انفتح لي مجال بشغل بمطعم وبعدها بلشت يعني يوم فرمويت عورت صبعي، يوم
0: كسرت هذا اللي كلها نمر بيه،
1: يوم حرقت، يوم ترزليت ومن يعني بدت وظليت انا احبها رغم يعني ايام الدراسه صعبه كانت وسادس والخامس اعدادي.
0: زين،
1: بس انا بقيت محافظ على هدفي انه لازم اني اوصل بهذا المجال. وبنفس اللحظه ما راح اخفق بالدراسه، هم لازم اوصل بيها لان والدتي كانت تريد دائما انه اوصل بالدراسه واخذ البكالوريوس، والحمد لله رب وفقني.
0: الحمد لله. بس احنا دا نسولف على فترة كلش طويلة ما بين الثالث الى مرحلة السادس، فترة 3 سنوات اللي بها كان اكو عمل بعمر صغير بالاضافة الى ذلك انه اكو دراسة، التوفيق ما بيناتهم صعب جدا صراحة، لكن رغم هذا انه انت اصريت انه انت تستمر بهذا الموضوع. السادس واحد من المحطات اللي هي ترسم مستقبلك، ترسم حياتك، لكن ما عرفنا شلون مر عليك السادس.
1: السادس يعني ممكن قصتي يعني ما تشبه احد.
0: شلون يعني؟
1: يعني انا طبيت
0: يعني سادس. ما طبيت سادس قبل من الخامس الكلية ولا شنو؟
1: لا، فترة الخامس اعدادي طلعت دور ثاني فما لحقت.
0: الخامس اعدادي
1: ما لحقت اروح ايام المحاضرات يعني والخصوصي بالصيف
0: وهاي الاشياء.
1: بالاضافة كان عندي دور ثاني، فانا قلت اذا اروح هسه محاضرات ممكن رسبت
0: وين ما راح استفاد،
1: ما راح استفاد شيء. فبقيت لحد ما هو رسبي ثاني، بس جت هاي بوقتها الدرجه
0: الثالث او الدرجه،
1: لا جت 5 درجات ما كان عندي ماده 49.
0: زين،
1: فنجحت بها عبرت للسادس.
0: يعني انت الطلاب السادس بلشوا يمتحنون انت بعدك؟
1: السادس طبوا يعني انا رجعت للخامس والسادس طبوا يعني سادس بدوا وانا بالخامس، فاجى قرار 5 درجات
0: هاي ورا يمكن بلشوا امتحانات،
1: بلشوا شهر اول وانا هنا يعني تقبلت الوضع ان الشخص ده يشتغل ويداوم فالامور ما متوازنه عنده، بس توكلت على الله فجت الخمسه وما سلم لك على الشعور.
0: طبعا اكيد واحد مرحله سنه كامله من حياته
1: لحقت بجماعتها باول مرحله الى العفو اول سنه واهي سجيب وودي وقرا وخصوص وهاي. بأول سنة طلعت 64.
0: زين،
1: مأجل 2 زين، أنا جماعتي كلهم طلعت 90 95، فمو مال أروح، وين أروح 64 وين توديني؟
0: زين،
1: رجعت ثاني سنة شوي ضربت نحاية نفسية تركت.
0: عايش نهاية طويلة.
1: ثالث سنة ما نجحت
0: خلاص يعني ما دخلت لا
1: دخلت بكالوريا ورسبت ب5 مواد وبقيت هنا. انا قلت هاي انت مشواري بالدراسه.
0: لا تعال هسه خلينا نسولف بالسادس، هسه نعرف الطبخ، نعرف جامعه المستقبل، نريد نسولف على هاي القصه. هاي قصه ترى مؤلمة ومؤثرة ولازم الناس تسمعها لأن محبطة جدا صراحة.
1: اكيد. واكو نقطة نسيتها يعني انا لازم اذكرها، بالسنة الاولى توفى والدي
0: الله رحمة
1: الله
0: الله.
1: يرحمه وتاك، هنا كان يعني الدرس اكو من شخص يشتغل الى مسؤولية بيت الى عائلة الى نفسه، فوين يروح؟ اكيد اللي مثلي يعني راح يختار الشغل على مود المعيشة واحتياجات البيت
0: ويترك جانب الدراسة.
1: ويترك جانب البيت، في حين من يتوافق يكمل يرجع. بس انا شنو سويت؟ ظليت اشتغل وظليت احاول بالدراسة، اشتغل واحاول بالدراسة، خفقت 3 سنين، جت الرابعة
0: المفروض تنتهي هاي خلاص يعني.
1: انا قلت هنا انا يعني خلاص، لان شفت جماعتي المرحلة الثانية، هذا
0: تخرجوا.
1: ادارة اقتصاد، هذا طبيب اسنان، صيدلة، فهنا انا صار بداخلي شلون الكسرة، انه شلون ذولا كنت قاعد وياهم انا بنفس الرحله، هذا اللي ما يحضر اثنين اني ترزل اثنين
0: زين ليش هو نجح وانا لا؟
1: ليش هو نجح ووصل واني لا بعدني، يعني ما سويت
0: بس
1: شيء.
0: للامانه يعني موقف صعب انه انت بالمرحله الاولى اللي المفروض انه تطلع من عندها
1: اي
0: يصير عندك هذا الموقف، يعني فقدان الوالد او اي احد من العائله هو صعب جدا،
1: صحيح.
0: يخليك انه انت ياثر على مسيره
1: اي
0: حياتك.
1: سبحان الله، بالسادس يعني اغلب الطلاب تصير عندها ظروف ما تدري شنو شي يصير،
0: ما الصدق ليش بس
1: اي
0: بالسادس؟
1: ما اعرف، يلتم بالسادس وهيك انفجرت
0: يجمع الكياهن مال 12
1: مع
0: سنة.
1: السنة يعطوك اياها دفعة واحدة.
0: زين هاي بالسنة الأولى أنه والدك
1: اي
0: فارق الحياة،
1: و
0: السنة الثانية
1: السنة الثانية هم
0: أنت ما فكرت بموضوع
1: صار
0: الدراسة.
1: الحالة نفسية شوي يعني الرتم عالي صار،
0: إي
1: ف
0: لأن عندك عمل، التزام
1: عندي
0: عائلة
1: عمل التزام
0: وتفاصيل. السنة الثالثة دخلت وأصلا ما نجحت،
1: ورسبت.
0: يعني المفروض هو الطبيعي للإنسان انه خلاص انا اللي هنا انا بعد ما ادخل بالدراسة اتركها
1: صح،
0: اطلق الدراسة
1: هذا
0: والله احيا بالعمل.
1: يعني الحمد لله.
0: شنو يعني هاي هم قصة لازم الناس تستفاد من عندها، انه موضوع انه لا تيأس
1: لا
0: مهما
1: أكيد
0: يكون انه سنة اثنين ثلاثة، ممكن انه تنجح ونجاحك يكون ناجح يعني مو
1: صحيح
0: نجاح عادي.
1: صحيح. الدافع اللي سواني خلال 3 سنوات اجت الرابعة، قلت انا هاي اخر محاولة، لو اني بحقق الايمان اللي بداخلي وخلاص راح اتوكل، حتى لو اي قسم كان، مو بس اكمل سادس.
0: زين
1: توكلت ومن الدور الاول طلعت 74،
0: ما شاء الله.
1: و خلاص انا قلت يعني ما اريد لا حكومة اروح ولا اهلي، راح اقعد بالبيت و
0: خلاص مجرد انه نجحت من
1: جرت
0: السادس
1: بس نجحت.
0: خلاص، هذا هم تحدي
1: عبر اول اسبوع همشي في جماعتي، يعني
0: هم اللي موجودين بباردك.
1: صراحة انا ما كنت اغار منهم، لا انا اتمنى لهم الخير وافرح من
0: لا بس
1: اشوفهم،
0: هم الغيرة
1: بس كانت اكو غيرة يعني حتى اصير احسن من المقابل.
0: إيه ليش لا، هذا حق مشروع طبعا.
1: فرحت بدي اقدم جامعة المستقبل،
0: شنو اللي خلاك تختار هالجامعة؟
1: والله صراحة المستقبل يعني انا كل شيء احبه قبل لا اطول السادس، يعني الاجواء اللي بيها
0: قبل لا اطب السادس، على اعتبار السادس 4 سنوات فحقك تقول قبل لا اطب
1: اي.
0: السادس.
1: فانا جيت بايام السادس كانت الاعدادية مالتي تاخذنا للمختبرات ونشوف الاجواء، فحبينا الاجواء، هي يعني اجواءها كشبابية وطلابية حلوة،
0: مساحات خضراء، بنايات
1: مساحة، بنايات،
0: مختبرات،
1: الدكاترة
0: شيء
1: يعني مرتبين. للأمانة أنا ما قصروا يا ولا دكتور،
0: زين.
1: وأوجه له تحية طبعا من الإذاعة.
0: تحياتنا لهم. نجحت
1: نجحت يعني
0: فكرت انه انت ما تكمل دراسة يعني
1: فكرت
0: خلاص
1: ما أكمل
0: تكتفي بشهادة السادس وتضمها بالبيت.
1: سادس وخلاص، اسمه يعني مكمل إعدادية وهاي.
0: زين
1: انفتحت القبولات، قلت خلي اقدم حكومي قبل لا اشوف شي يطلع، طلعت لقانون، قلت انا مو مع المحامي، شو اسوي المحامي؟
0: زين
1: فرحت يعني المستقبل، قلت اشوف الاقسام اللي تقبلني، منها الاشعه، منها التخدير، منها البصريات. ف يعني كانت دكتور ضي، تحياتنا دكتور ضي طبعا،
0: طبعا.
1: موجوده هي بالاستعلامات، قلت لها دكتور انا كل شيء ما ادري وبالاقسام ما اعرف، شنو تنصحيني؟
0: ساعدني.
1: قالت لي هذا القسم توكل بي وإلى مستقبل البصريات. رجعت للبيت بحثت عليه، شفت بمجال عيادة، شفت بمجال إطارات النظارات، ممكن أونلاين بيجات توصيل،
0: كل صحيح.
1: ومراكز الليزيك الفيمتو، يعني هاي تحتاج الفاحص.
0: صح.
1: فأنا قلت أوكي هذا يعني خوش مجال، وما بي دم وما بي عمليات، مناسب لي هم بي تقدر تسوي نظارة تبدأ بيها، تقدر غير شي يسوي.
0: حلو.
1: فرحت أخذت الفايل. طبعا أنا يعني صادفني هنا هم موقف كان شوية محزن، إنه أنا جاي وحدي، لا أخ لا والدة لا عم لا شي، كل شي ماكو، يعني أنا قاعد شلون هذا الميز
0: رايح وحدك،
1: رايح يعني فاتح فايلي والمقابلي ويا والدي ويا أخو ويا أختي،
0: هم تحزب قلبك
1: دي يسولفون، اي قدم هي سوي هيك، واني دابوا عليهم يعني. انا صراحه
0: واحد يناقشني،
1: حسيت هذا الشعور محتاجه انه شخص مهتم له ودي ينصحنا عليه.
0: زين
1: بعدين قلت يلا الحمد لله هي قسمه.
0: لا الحمد لله على كل حال.
1: قدمت الفايل، اعطيته اياه للدكتور وطلعت. ورا كان اكو برنامج جامعي يمكن اتذكره، جان اشعار تم قبولك بالقسم، تعال سجل. خذت مستمسكاتي اقساطي ترتيبات، كملت انقبلت. هنا ما اسولف لك الشعور شنو صراحه عندك استاذ
0: يعني
1: عمار،
0: طبعا يعني فد شيء عظيم بالنسبه
1: يعني
0: لك.
1: انا شنت
0: من العدم نقدر نقول، يعني الناس يعني الدراسه 4 سنوات بالسادس،
1: الدراسه
0: التعب
1: اي والله الدراسه شيء خبل يعني ما اقدر
0: هسه صارت تخبل.
1: اي صراحه انا الدراسه غير قبل كانت متعبه بايام السادس، بس بعد ما طبيت للجامعة وشفنا الأجواء بالجامعة، الأجواء مع الجامعية حلوة
0: طبعا أكيد،
1: بس بنفس الوقت كان أكو جانب مظلم.
0: هاي الجانب المظلم موجود
1: يعني، أنا هم إيش الجانب المظلم بالجامعة
0: هم بالجامعة
1: إيه، بس ما شوفت لأي واحد، هذا بقى داخلي يعني والله صراحة.
0: ليش يعني شنو اللي صار؟
1: يعني أنا ما أحب أبين الواحد أني ضعيف ومحتاج.
0: لا هو أكيد مو ظعيف ومحتاج، بس هي ظروف الإنسان ممكن مرات تمر بمحطات انه انت هي خارج عن الاراده واعلى من طاقتك، فاكيد الناس تتعب، والقوي انه انت يعني تحاول انه هاي الاشياء ما تثر على مسيرتك، وانت بالفعل يعني خمارة سبت شيء
1: يعني لا لا الحمد لله ما
0: مشيت الامور
1: عدله، بس كنت شويه دور ثاني.
0: دور ثاني بالله هاي سهلة يعني.
1: إيه
0: يقولون الدراسة سهلة بالمستقبل وهيك شيء.
1: لا والله كلش صعبة. أنا مو لين بالإذاعة.
0: لا والله.
1: بس والله بالأخص قسمنا يعني حين مشددين. كانت قبل دكتورة إيناس هم مشددة، هسه جانا دكتور منذر، يعني دكتور منذر إذا
0: يعني إذا ما تقرأ 100% ما تقدر تنجح.
1: مختبر إذا تتأخر دقيقتين ما يطببك.
0: هو هذا صحيح.
1: يعني ما اكو تهاون بالموضوع، يعني لا ابكت انا مره ما جبت طلعان من المختبر.
0: طبعا لا هو وجودك داخل المختبر لازم لا ابكت.
1: يعني كل شخص يقول المستقبل متهاون على الشيء ماكو، مو لان انا طالب صراحه.
0: قل له تعال، قل احنا سامعين بهاي.
1: تعال خلي يدرس ويشوف.
0: اذا انت سامع هذا الحكي اكيد.
1: ايه سامع، ايه مو اقول له مستقبل، يا ما ايش عندكم مرتاحين.
0: ايه مو هذا الحكي موجود.
1: يا والله مرتاحين. تعال شوف الدراسه، شوف المختبرات. احنا اقل يعني لكتشرات مال امتحان في 19، هذا عملي
0: مو شيء هين. زين قسمكم انت يعني جزء كانت عن طريق الصدفة او احد نصحك؟ بس للامانة هسه اي شخص اللي يدخل جامعة يفكر بسوق العمل، يفكر انه انا اوكي دخلت هذا القسم، هذا القسم من 4 سنوات اذا تخرجت راح يفيدني او لا، وهاي تفاصيل انت ما فكرت بيها وجدت وياك هيك عدله لو فكرت بالموضوع؟
1: لا والله ما فكرت
0: هذا، هي جت وياك عدله
1: يعني مجرد انا بس
0: لان هذا القسم من الاقسام المهمه صراحه، واللي فعلا مثل ما قلت انه يعني بخيارات هواي، عياده ممكن، فاحص ممكن، مستشفى ممكن، حتى على طريق انه انت تقدر تنشئ مشروع خاص بيك.
1: اكيد
0: هاي الاشياء
1: اكيد، يعني هسه مجال النظارات دارج صار بحياتي، كل يعني تعاني من
0: تليفونات، هاي الشيء كلها تحتاج
1: نظارة، كبير والصغير محتاجة، واكو نظارات تجميلية هم. يعني هاي الشمسية، عدسات،
0: اي العالم بدأت تتجه
1: يعني هذا الشيء. اكو مجال بالماجستير انفتح هي العدسات اللاصقة اللي تكون عدسات تجميلية،
0: ها عدسات تجميلية
1: ايه هاي صار بها اختصاص،
0: هاي من اختصاصاتكم؟
1: ايه هاي بالاختصاص يعني بعد البكالوريوس. عندنا دكتور مروان يعني اختصاص دقيق
0: بهذا الموضوع،
1: بهذا الموضوع، ويعني كلش دكتور محترم ويساعد وما يقصر.
0: زين المختبرات،
1: المختبرات يعني تبريد ما يطفي طالب، يعني ما اخذ راحته في
0: والاجهزه
1: المؤتمر.
0: اللي تشتغلوا عندك
1: الأجهزة
0: فيكم
1: موجودة
0: يعني هسه انت اذا تخرجت انه عندك امكانيه تشتغل باي
1: بالعيادة،
0: عياده باي شيء
1: عندي إمكانية،
0: حلو.
1: لأن هو المختبر مفتوح لك بأي وقت يعجبك. هي مسألة حرص بالطالب، يحب يجي يتعلم مختبر مفتوح لك. هذا اللي يقول مدى اللحق وأعداد هواية والجهاز عطلان وفد شيء، يعني أنا ما صادفنا هذا الحدث. أنا مو من الطلاب اللي يقرون وسجاجة، بس أغلب المواقف اللي صادفني إن المختبر مفتوح للطالب،
0: حلو
1: شو وقت ما يعجبه يستأذن من المسؤولة على المختبر ويحب يتدرب على أي جهاز. فالساعة نص ساعة، حتى بالمرحلة الرابعة فتحوا لهم يوم مجاني البرد العدسات وهاي خوب. بالمرحلة الثالثة كانت الطوهية، قالوا تعالوا اللي ما كان قبل حاضر يقدر يتمرن هالأسبوع.
0: حلو
1: فمجالات يعني موجودة للتعلم، ما مغلقة أبد.
0: زين. هسه نجي على الجانب الآخر، الجانب العملي، العمل عفوا. احنا سولفنا انه انت بعمر صغير
1: صحيح.
0: حرقت اكثر من طاول والدتك، اكيد صارت
1: اي والله.
0: بلاوي بهذا الموضوع. شو كنت يعني دخلت مجال الطبخ؟
1: مجال
0: هسه احنا
1: الطبخ،
0: بدنا نسولف
1: اي
0: يعني حتى المستمع يفهم اكثر، انه هسه اليوم احنا بدنا نسولف على مجال الطبخ ومجال هاي المهنة. هاي المهنة ما صارت انه مهنة انه انت تطبخ تمن ومرق وينتهي الموضوع، لا
1: صحيح
0: صارت مسابقات، صارت مهنة، صارت بزنس. يعني
1: أكيد.
0: صراحة هسه الطباخين الماهرين، الطباخين اللي دارسين، لان هم صارت دراسة ودورات
1: أكيد
0: وتفاصيل، صراحة رواتب مغرية.
1: أكيد موجودة
0: اي
1: الرواتب و...
0: رواتب مغرية، بالاضافة للمسابقات الدولية، انه اكو ناس قامت تمثل العراق بمسابقات
1: صحيح.
0: الطبخ. يعني شيء حلو انا اشوفه. عندنا واحد من الشيفات اللي مثل العراق بمسابقات هو الشيف مصطفى،
1: أي صحيح،
0: اي
1: مصطفى فهمي
0: مصطفى فهمي، ايضا تحياتنا للشيف مصطفى فهمي،
1: من الشيفة المبدعين بالحلة.
0: اي من الحلة، بس للامانة مثل العراق وشارك بمسابقات وحقق
1: صحيح
0: بطولات. فالموضوع اكثر ما هو طبخ وبالطريقة الكلاسيكية، هو موضوع مهم جدا،
1: موضوع شغف
0: شغف،
1: وحب للمهنة.
0: واكاديمي صار الموضوع،
1: صحيح.
0: دراسة ودورات وتفاصيل.
1: هسه حاليا بالعراق قبل 4 سنوات انفتحت اول اكاديمية اللي هي
0: اكاديمية.
1: اي باث، المدير مالها عمر البدراني. يقدمون كافة الخدمات لكل هاو طبخ او يحب يدخل هذا المجال، يعني دورات من الصفر
0: حد ما
1: حد
0: يخرجك شيف.
1: المحترفين. اكو دورة 4 اشهر، اكو دورة 3 اشهر، دورة سنة،
0: حسب.
1: تشرين وحار، ينطونك يعني عملي ونظري وبيها نسبة تعلم يعني 100%. لان اثناء ما تكمل ياخذونك الفنادق والمطاعم،
0: تطبيق عملي.
1: تطبيق عملي، واكيد مو مطاعم شعبية، يعني كلها مطاعم طابقة للشروط الصحية ال4 نجوم و3 نجوم، بحيث تتعلم يعني صحيح. اليوم احنا هسه اغلب الطهات يقدر يميز بين التختة الصفراء او الخضراء، هاي ما تستخدم هاي ما تستخدم.
0: يعني هم ما كنت انا قلت لك او بالموضوع الطبخ بيه جانبين، الجانب الناس اللي تخصصت بيه اللي هم يشتغلون بفنادق ويشتغلون بمكانات هي الليفل العالي، واما الناس هم الجانب الاخر هو جانب الناس اللي معتاشة على موضوع المطاعم،
1: صحيح
0: المطاعم الشعبية البسيطة اللي
1: صحيح
0: الناس تحب تروح لها. فهنا جانبين بهذا الموضوع. انت
1: أكيد.
0: اختاريت الجانب اللي بأكاديمية، بدراسة، بممكن مسابقات، بتمثيل لمحافظة أو تمثيل لعراق، فأنت اخترت هذا الجانب. هم دخلت دورات؟
1: أنا لا، ما دخلت دورات، يعني
0: ممكن إنه الإنسان ما يدخل دورات بس يقدر ينجح؟
1: الدورات تعتبر مكمل شغلك. يعني انت من تروح دورة انت ما محتاج تشوف شلون يقطعون دجاج او لحم او خضار، انت محتاج المعلومات اللي عندهم، مثلا طحن البهارات الجديدة او طريقة طهي جديدة. هسه الحديث صار سوفي، يعني بعد ماكو طاوة او سليك،
0: لا شلون.
1: صار يعني بلانك يتخلى بيه مي، وعبارة عن مصدر نار حراري يدور بالمي يصير حرارته في 80 70، ويتخلى بيه اللحوم والدجاج. هذا ينطبخ يعني السوفيت بالماء الدافي، تطلع كلش
0: يعني بهدوء.
1: جوسي
0: ايه
1: ويعني رطبة من الداخل ومن الخارج، ماكو مقسبة ومحترقة أو جزء بزفارية. هذا النظام يعني صار عالمي، ويعتمدوا الفنادق ويعتمدوا المطاعم. يعني عندنا الأنوار موجود بهذا النظام اللي هو سوفيت، وأكو مطاعم بعدها تشتغل على قبل، يعني اللي هو
0: على النظام القديم.
1: النظام القديم. يعني ما أقول لك هو دارج 100%،
0: لا
1: بس
0: لا
1: هو
0: اي بس
1: صاعد.
0: اكيد شيء جديد، فاكيد بالتدريج يدخل للمطاعم.
1: وبالإضافة إنه صار يطبخ حتى التمر بهذا النظام. إذا ملاحظ، يعني أنا ذكرت لك الأنوار، الأنوار كلش متقدم المطبخ يمه، من ناحية المعدات، من ناحية الغراض، طبخ التمر يعني بالأفران البخارية وبمحرار، بعد ماكو جدير وحميس وكذا،
0: يعني ما يدخل بهاي
1: لا
0: المراحل.
1: على البخار. فالطريقة يعني هاي حديثة مطورة، وتمنع يعني بكتيريا وتمنع الأمراض.
0: بي فوائد هواي.
1: ماكو يعني
0: قبل لا نتحدث عن فوائد وعن تفاصيل، خلينا ناخذ فاصل بعدها نرجع من
1: يلا
0: جديد
1: ماشي.
0: وياكم.

0: رجعنا لكم من جديد أحبتي ومستمعي إذاعة جامعة المستقبل، ويا الشيف والطالب والمبدع.
1: حبيبي أستاذ عمار،
0: يعني طالب في قسم التقنيات وشيف مبدع في وكالات كلش هواي، هو محمد غسان. اشتغلت بوكالات عالمية،
1: أكيد
0: وكالات معروفة، هسه نجيها بالتدريج، بس نريد نعرف فوائد هاي الطريقة الجديدة اللي هي السوفيد.
1: في لها هواي فوائد.

0: قبل، مو نبزله ونرجع
1: نبزل.
0: نحمسه، العفو ونكبسه. اكو قبيل يخلون سفرات مالك العليا
1: اكيد
0: حتى يحافظ على بخاره و...
1: بخار، يطبخ بالبخار
0: وينطبخ بالبخار
1: قبل لا يستوي،
0: يتهدر.
1: يتهدر.
0: بس بعدين اكتشفوا انه الحفاظ على هاي بالنايلون هاي مضره بالصحه، فقسم ابتعد عنه وقسم بعده يشتغل بيه.
1: حلو.
0: فاحنا نحاول يعني قدر الامكان انه ننصح بالشيء الزين، انه اي ماده نايلون او علاقه هاي ابتعدوا عنها بالطبخ.
1: هاي واحدة من واحدة من توجيهات رئيس الوزراء الجديد، انه حتى على مستوى الشراء، المواد الغذائية المخضر احنا
0: اي
1: نقدر
0: اي
1: نسميه، انه يقول لك بعد لا تخلي بعلاقة، خلي بكارتون.
0: او ورقي،
1: شيء ورقي.
0: هذا هم تقدر تستخدمه بعدين. وبصورة عامة النايلون مضر بالصحة، مو زين.
1: زين، هسه خلينا نجي على نسولف على موضوع المطاعم. بس قبل أن أدخل بموضوع المطاعم ويا المطاعم اللي اشتغلت بيها، أريد نسولف الفترة اللي بلشت إنه تكتشف إنه أنت تحب الطبخ. أنت تحب الطبخ واحد، وتحب تتذوق واحد، وما بين أنت تعمل وتبدع بيه عملك.
0: صحيح.
1: هاي الفترة يعني شلون تعلمت بيها؟ شنو الأشياء اللي سويتها؟ وين تدربيت؟ شنو كانت أول تجربة وأول خطوات الحلم؟
0: أول خطوات الحلم بدت من مواعين وسنقي، يعني من عامل صحون يغسل يومية إلى موظف تقطيع خضار، بعدين تكشير وتحضير.
1: هاي كلها مريت بيها؟
0: يعني خذت تقريبا 3 أشهر على السنق يعني. فشافني مدير قسم المقبلات
1: قبل لا تدخل هنا، انا اريد اسولف قبلها، يعني وانت كنت في البيت.
0: بالبيت.
1: ايه،
0: بالبيت كنت هو
1: ظليت تسوي تجارب؟
0: بالبيت يعني ما عندي غير البوتيتا، بوتيتا سليق، بوتيتا حميس، يعني تشريب.
1: هاي
0: حاول
1: بوتيتا.
0: اطبخ بس انا يعني والدتي من النوع الصعبة بالمطبخ، ما تقبل واحد يشتغل صراحة،
1: ها المطبخ
0: يعني كارثة كارثة. اذا انا جيت اسوي شيء
1: تنقلب الدنيا.
0: تموتني يعني. لحد هسه من نجي بالبيت انا شيء فاشل بالبيت صراحة.
1: مقابل
0: قابل
1: حجية.
0: امي ماكو مقارنة او معادلة انا وياها يعني.
1: هاي ليش عاد النساء ما يخلون واحد يدخل المطبخ؟ يعني شنو السر؟
0: ما
1: ما
0: اعرف ايه.
1: اكتشفته؟
0: انا خوام والدتي كبيرة يعني
1: ايه
0: هسه عمرها 50.
1: زين
0: ذاك يوم جيت اريد اسوي تياب، مشتي تشريب اصفر،
1: زين،
0: وانتي
1: وانا شايف يعني بعد صرت
0: وانتي ما بيج حيل
1: خلاص
0: تعبانة.
1: انا اسوي.
0: بس رحت للاسواق وجيت لقيت الجدر ولقيت البصل محموس وهاي، يلا يوم ما سويت لك هاي يا بتمون ما تقدر تقولين ظهري ليش قمتي؟
1: خلاني اكمل.
0: خلاني اكمل. قالت لا لا ابد، جدوره خط احمر.
1: زين،
0: فاستمرت.
1: شنو هاي الحب لهذا الموضوع؟
0: ما اعرف يعني هذا السر ما
1: هذا
0: اكتشفته
1: لازم
0: لسه.
1: تكتشفوه انتم. زين، دخلت، كانت شنو اول تجربة لك بالعمل؟
0: اول
1: طبعا قصة محمد للأمانة انا اشوفها كلش مؤثرة ومعبرة وحقيقية واقعية. يعني ممكن آلاف الشباب اللي ممكن اللي سمعنا انه هو ممكن معرض لهذا الموضوع، انه انت
0: صحيح.
1: فشلت بالدراسة، لكن مرات نقول العزيمة والإصرار، واحد يقول هذا وين ده يحكي يا عزيمة يا إصرار، بس فعلا أكو الإنسان اللي يحقق أو اللي يخلي أهداف بباله يقدر ينالها، يقدر يوصلها. لأن قصة محمد يعني تمثل
0: صحيح.
1: صراحة هواي شباب، بس أكو ناس انتركوا. أكو واحد يقول لك إنه مثلا كان دور صديقي مهم، كان دور أنت ماكو دور لأي أحد، إنه أنت تعبك
0: سويت
1: وجهدك،
0: روحك.
1: اي انت اللي تريد توصل، مو احد.
0: صحيح.
1: صح
0: أنا
1: انه وجود ناس بحياتنا، اصدقاء، اهل، اقارب، انه ممكن يعطيك جرعة امل، وممكن حكاية تغير حياتك، لكن انت اعتمدت على روحك 100% بسبب المواقف،
0: أستاذ
1: بسبب
0: عمار
1: الاشياء.
0: أنا أذكر لك يعني سوالف وأنا صغير، يعني من أشخاص أقاربي يعني مو سبيت، كانوا يقولوا لي أنت فاشل بطل، روح ادفع عربانة بالسوق أو افتح لك بسطية اشتغل بيها.
1: طبعا مع احتراماتي
0: أي.
1: لهاي المهنة، مهن حلوة
0: ومهن
1: وعالم،
0: شريفة
1: ايه
0: هاي
1: شريفة،
0: وتاكل حلال.
1: بس كلام مؤذي هذا، عكس
0: هذا كلام جارح يعني من شخص قريب علي. أنا شنتي والله هاي من سمعته أنا يوم ما نايم يعني
1: لا مهم.
0: أفكر بيه، أقول لي إيش
1: يعني
0: يقول لي
1: انت
0: إيش.
1: سمعت الكلام بالعكس، يعني المفروض يقولوا لك يا بع شو تسوي، هاي الناس ممكن تفشل بحياتها لكن لازم تبقى.
0: صحيح.
1: فسمعت العكس، اللي حبطك واللي يخليك
0: أنا ما سمعت عاش تيدك تشتغل وسبع
1: اي
0: وكمل،
1: وبيت
0: لا
1: وهيجي.
0: ما سمعت هذا الشيء، دائما أسمع السلبي حتى من
1: لكن رغم
0: ناحية
1: هذا،
0: أنا رغم هذا أصريت أوصل. مو على مود اشوف ماني ناجح، صرت اوصل مستقبلي اني
1: النفسي،
0: وهذا الشخص اللي قال لي روح بيع لالي ها من هذا وصلت هاي ايش قال لي هسه؟ قال لي ماكو فرصه عمل لابني وياك. يعني الدنيا تدور
1: طبعا، اكيد اكيد ماكو شيء.
0: قلت له صار تدلل وشغلت له ابني.
1: عاشت ايدك والله، عاشت ايدك انت انسان محترم ومبدع، وصراحه قصص اللي دائما نستضيفها ونسولف عنها تاثر المفروض بحياته
0: اكيد الشباب. يعني الشباب
1: خصوصا اللي جماعتي اللي يدخلون سادس ومو بواهس،
0: حس استاذ عمار اللي يشوفه ده يدخل سادس ما عنده هدف، ما عنده طموح، ده يشوف روحه مرتبط انه بهاي المعاهد خلاص انا بس اكمل شلون ما كان اطب. صحيح، يعني هي السادس فتره عاديه بس شويه النفسيه تلقى
1: النفسيه شويه، لان هو قلت لك هي محطه مهمه جدا بحياتك، لان هي راح ترسم مستقبلك. اكيد
0: كمل لك على السنجي.
1: اي كملنا.
0: يعني جيت سلام عليكم، سلام محتاجين موظف هنا؟ يعني
1: هاي كانت اول بداياتك.
0: هاي اول بداياتي. قال لي باقي قال بس بعدك صغير. قلت له ما يخالف انا اشتغل وسبيع وشوفني. قال لي ماشي تعال باكر.
1: زين
0: جيت اول يوم والله اشتغلت 13 ساعه وانا بعد صغير.
1: زين
0: لما شافوني قالوا عمو هذا الولد راح يموت 13 ساعه. احنا كبار ما متحملين، تعرف بعدك صغير وواسيك وهاي،
1: وانت اكو هدف.
0: وانا احب الشغل، انا بدي اشتغل يعني ما ابغى الفلوس، بس انا يوم اذا ابقى بالبيت او بالشارع او
1: تتكئب
0: اتكئب يعني ما اعرف شو يصير بيه. فاشتغلت باول يوم 13 ساعه، قبل قالوا لي تعال زين اداره السنقه والمطبخ وهاي يمك واحد.
1: زين
0: زين اول ما جت لي اترف واقيع رف مكسور، ثاني يوم رحت للنجار
1: كلها سويتها،
0: جبت رفوف جبت بلايس جبت درين جبت فراغي ثبتت سويت شويات ما ادري شنو، المهم طلعت يعني صوره وصوت شو اسال حياتي وراك. لما نجى الشيف المسؤول باوع قال والله عمي شغلك ما الناس هناك باري ما يعرفون يسووا.
1: زين
0: اشتغلت اشتغلت اشتغلت هاي تقريبا شهرين ثلاثه على السنجي. فابو المقبلات شاف ثاني يعني نظيف وحريص والقاون مالتي ما انزحها، قال لي تيجي تثرم وياي تساعد تتعلم؟ انا هنا انا قلت ايه هاي فرصه خلي اطب
1: خلي ابلش بالمقبلات.
0: شو تريد انا حاضر شو تقول لي اسوي؟ قال لي ماشي يلا روح اغسل طماطه. هو مع العلم كان يخلص شغله براسي بس انا ما بوعت الاستغلال، بوعت له مسألة تعلم
1: بدي اتعلم
0: ايه، فلازم اطمن روحي يومي اغسل صندوقين طماطه صندوقين بوتي
1: كمل هاي الاشياء،
0: اكمل الخضار على حسب الاصول والتختم نظيفه والسكينه. لما يجي يشتغل انا بس اباوع. فمره من المرات يعني بعد فتره قال هاك سكينه تعال اثرم وياي. قلت له ما اعرف. قال ما يخالف تعلم. والله اول وحده سويتها هيك شلون لوحه مال خشب. ثاني وحده بالنص، ثالث وحده ما خليت لي اسبوع حتى طبرت اصابعي وهاي وحده منهم اثر قديم. تعلمت اهم شيء اللي هي طرق التقطيع، يعني هي بانواع كان بعد ما درست يلا عرفت لو جوليان الدرج كعبات. فبديت اشتغل اشتغل اشتغل صرت ابو ثرم هيك يعني
1: مضبوط
0: شغله حلو. بعدين قلت انا خليني اطور اشوف شنو اللي تخلي للمقبلات، شنو البهارات اللي تستخدم.
1: زين
0: صراحه الويدا والمقبلات كان ستاندر ما عنده لمسات. يعني هسه احنا نعرف الباذنجانيه اللي هي باذنجان طماطه بصل خيار
1: زين
0: والفلفل الالوان والجزر كاتشب وشويه فلفل ابيض على اسود كمون.
1: هذا الدارج،
0: هذا الدارج بالمطاعم يعني ممكن انا غلطت شويه بالفلفل. تطي خلطه وصاص وتطلع هاي الدارجه. انا قلت هذا ما راح يطورني، مجرد اخذت الستاندر من عنده عرفت المقبلات
1: اساسيات
0: اساسيات قلت هاي الصفحه انطوت خليني اشوف غير قسم. والله بعد فتره بطل هو بالمقبلات
1: اشتغلت انت.
0: قالوا محمد تعال انت بالمقبلات. يا بشنو بالمقبلات انا بعدنا وسيني. قالوا لا احنا نشوفك وخوش تشتغل وتتجهز وتتحضر.
1: يلا اوكي
0: يابا اوكي اوكي. يعني باول تيست لي طلعته ذهلوا من ناحيه الجارنيش من ناحيه شيء تلزم تفاحات اثنين اسويها على شكل طير، حتها سكينه ناعمه واطلع لها الجناحات واخليها بالتفاحيه اسوي لها نقشات. الدجاجيك اسوي له ورد بالخيار هم نحته وقاعده. الباذنجانيه اسوي باذنجانه بشيفه واقليها واخليها يعني زين. المقبلات بالانواع اطلع بيها رسمات
1: زين.
0: الزبون من يجي باوع العين تاكل هي يشوف يعني ينجذب للشكل. هاي هاي والله يعني بحياتها العارضة كانت تخلص بثمانية بالليل. العارضة خلصانة بثلاثة الظهر وأول يوم ما طلعت فيه.
1: زين.
0: وهذا البلانك كبير يعني أبو المطعم باوع
1: حب الموضوع
0: حب الموضوع قال لي حمودي تعال زم هالقسيم وراتبك يتغير.
1: هنا أنا شوية تغيرت الأشياء.
0: أنا صراحة هنا أنا استعزيت بشغلي لأن أنا ما كنت أبحث عن المهن. أنا صح محتاج واريد اصرف وكذا
1: بس هدف ببالك انه
0: ثاني اريد اوصل يعني المرحله اكون ابو مهنه ومصلحه يعني صار عندي باكر عقبه بزنس خاص بي
1: طبعا حق مشروع
0: من هذا لان انا بوع للبعيد بالشغل. صح انا تعب روحي وانطم روحي ووالدتي دائما تحكي علي ليش تبقى الاثنتين ليش تبقى الثلاثه.
1: اكو هدف
0: ياباني وما اقدر يعني انا مو صغير بعد يعني كبير تعرف انت الابن يبقى بعين امه صغير
1: صحيح.
0: فحاولت على المقبلات تمكنت منها يعني مو شو ما كان حتى النوعيات اللي كان يطلعها وخرت نجي بتجدد
1: زين
0: خليت واحد جاني يعني فرصه وكاله باربر تعرف باربر اللبناني ايام 2017 و18
1: اسم
0: من اجل بغداد يعني مو اي شخص يجي يشتغل بي
1: صح
0: زين انا يعني انا بالحله باربر بغداد باوع
1: فرصه يعني
0: قلت هاي اهم فرصه لازم اروح وباربر بالسناكات يعني متمكنين وكاله قويه والله رحت لي هناك قابلتها
1: اول تجربه حقيقيه
0: هاي اول تجربه حقيقيه اختبار نفسي وشخصيتي يعني بالمطعم
1: وكالت باربر رحت
0: كالت باربر اللي صايره باب المعظم وبعدين رحنا شارع فلسطين
1: زين
0: فتحتها انا هاي بيدي ما شارع فلسطين بلشت بيها يعني هم ماتي اخوهم شياف اللبنانيه ذول هم متمكنين وشغلهم يعني قوي بس هم عجبتهم باستثناء يعني كان اكو شيف اسمه الياس شيف صعب كان يقول يعني متوسط أنا أي شخص يقول لي متوسط أفرح أريد أطيه بعد يعني رغم هذا اللي في اللي أنا وصلته يعني هو يريد بعد وكو أشخاص لو تقدم لهم ذهب هم يطلع بيك عيب هذا دليل على شنو أنه ما يقدر يقول لك
1: عاشت إيدك
0: وشغلك حلو حتى يبقى هو فوق
1: زين.
0: هذا الأنان إحنا نصيح لهذا هذا ما يتوفق ويبقى يرجع لي ورا
1: زين
0: والله بلشنا يعني افتتاحية باربر وكادر وجديد وهاي فأثناء التوزيع مال المهام كان عندنا مدير اسمه أبو خليل قلت له أبو خليل أنا أريد أروح على السناك وواحد على المقبلات قال لي مو شلون إحنا نريدك على المقبلات ما نريدك على السناك قلت له ماكو مشكلة أنا راح أرتب واحد هنا بشغلي يرتبه فول وأنا راح على السناك أنا السناك ما أعرف له أي أتعلم
1: تتعلم له.
0: يعني سناك متنوع من الروبيان من الفيليا سمك يعني متطور مو مثل هذا اللي احنا نعرفه اللي هو الريزو والفيلر والزنجر
1: صح
0: لا ذاك سناك يعني صريق غربي قال اوكي احنا نشوفه اذا مناسب اوكي ما مناسب ترجع قلت له معايا الايام اللي بيها يحتاجون شغلي أقعد الساعة بثنتين بالليل أحضر لحد الستة سبعة
1: تبلش بالسناكات
0: بالسبعة أرجع لي وين السناكات لحد العشرة بالصبح يفتح المطعم هو بالعشرة أنزل لي جوا يم العارضة إحنا شنو فوق نحضر وندز بالبراد بعدين أكو جرام مال تحضير
1: صح
0: للفاهيتة لهاي السوالف مالته فهم شافوني يعني ماكو قصور بالمقبلات وماكو قصور بالسناكات
1: عفوا الوضع انت مش... انا ركزت على انه شلون تصير صاحب
0: انا ركزت انه لازم استغل اكثر وقت ممكن بالمطبخ
1: حتى تتعلم
0: اي لان هاي فرصه يعني كلها شافه فلسطيني مغربي جزائري شافه قويه جاي حتى كانت بذاك الوقت يعني راتب مالتهم اقل واحد 4 مليون 5 مليون، يعني راتب ضخمه. ف سناق قفلته، المقبلات قفلتها، صارت عيني على الشاورما. والله صراحه انا طماع بالمطبخ كذي، صادقته بالشاورما خوش.
1: تعلمت.
0: اي سو عبد هو الولد. قلت له اريد اتعلم على الشاورما، وش اسوي؟ شوف كل شيء يخلص بالمطبخ، كيف يجي يقول له واحد ابدا اتعلم، حتى شنو يشمر عليه شغل ويظل يكني ينام هاي يمشي الشغل. لو شو تريد اسوي؟ قال تعال يوم بالليل. اخذنا فترة اسبوع اثنين ثلاثة تشريح دجاج تعلمت له، بس تشريح اللحم يعني يحتاج فترة، اللحم شوي يصير شعر يعني، مو هذا الدواشي قد نصيح له بالتشريع. فبقيت بي يعني انا اذا نيش اشتغل هين وارجع ويا ابو القص،
1: يعني صارن ثلاثة،
0: صارن ثلاثة يعني كنت انام 5 ساعات او 4 ساعات،
1: باقي شغل
0: باقي شغل شغل شغل، لان انا كنت اريد اوصل يعني
1: تعرف كل شيء بالمطبخ.
0: من نرجع للحلة وشخص يفتح مطعم انطيه السي في مالتي كيت وكيت واجي اسوي له تيست،
1: هذا بعد ما يحتاج،
0: بحيث ما يقول اريد اروح لبغداد واجيب شيف، لا عندنا واحد بالحلة تمكن.
1: حلو،
0: شفت التخميره مالته مو صحيحه، اخواني مو قوي،
1: بس ذوق،
0: بس انا ذواق بالتخمير يعني كان يخلي بيها بدون ثوم يشرح ينشفه ويخليه بالتخميره مالته اللي يخلي راشي ولبن. انت اليوم الراشي ما يصير يدخل بدجاج الشواية يعني هاي العيون الغازيه، لما تخلي راشي لازم دجاج على الفحم، لان هذا يصير متميز مختلف تخميرته عن هذا، راشي او لبن يتخلى بالفحم.
1: حلو،
0: هذا يخلي على الغاز
1: يعني يضرب الطعم،
0: الطعم يصير يعني غريب شويه، احنا متعودين على الغاز حموضه على شويه تكسيبه مال دجاج، هذا طعمه شويه يصير ويا الفحم اطيب الراشي. فانا ايش قلت له؟ ها يستخدم يعني كل بهارات بودره، ماكو فريش الثوم
1: هو اللي يطحنها.
0: اي يعني قلت له ليش ما تسوي كيت وكيت وكيت يعني ثوم فريش، عصير برتقال، نكه، برش ليمون. يقول لا مو طيبات. قلت له زين تخلينا اخمر يوم واحد
1: تجربه
0: واذا بيها شيء انا اخسر حسابها. قال لا مو سوينا مشكله هاي. قلت له اذا صارت مشكله انا اتحمل كل شيء، يعني حتى شيء يصير انا اتحمل.
1: هاي اول تجربه
0: بالشارع، هاي اول تجربه يعني كانت بالشارع. بابا حيج قال لي يلا هاي براحتك، قال انا ارد ابطل عادي. والله رحت سويت تخميره يعني، حتى الخضار اللي استخدمتها فريش طحنتها بيدي، والبهارات سهيتها بالطاوه حتى تطلع عطرها وزيوتها، ورجعت ضربتها وشرحت الدجاج دمويه، سلته بالمليح وبالخال، نشفته من الزفر ما خليت بيه ولا شويه، صار ابيض ثلج. جيت خليته بالتخمير 10 ساعات، بعدين طلعت نشفته ساعه ذب ميه شدينا وطلع. بهذا اليوم الشيف اللي هو الياس اجى ضاق الشاورما، كان يقول من مسوي هاي الشاورما جيبوا لي المطبخ. انا قلت هنا انا بطلنا وراح اروح للبيت وتجوز تعال، وانا بعد صغير شو اسوي هالسنة ما اعرف احد.
1: لا خل الله،
0: ها الوالده والشاورما ما قصر، قول قال محمد غسان فوق ما لا. والله صاحبي قاعد هو بالصاله وده يشرب قهوه، كان قال لي تعال حبيبي اقعد هنا جيبوا له قهوه.
1: انا امنت،
0: انا قلت شنو قهوه شنو سيل؟ قال لي ابحث عن مساعد شيف بهاي الامكانيه بهاي الطعم وهاي الالوان.
1: حلو،
0: قلت له تدلل؟ قالوا عليه تجي تصير يمي بالمطبخ، كل شيء بالمطبخ، كل شيء بالمطبخ يصير يمك
1: تحت امرك.
0: انا هنا يعني ايش تريد يعني من موظف عادي الى مساعد شيف بالمطبخ، يعني احكي على اداره العمل. هذا الشيء راقي يعني، مو تقول هين. المساعد ما يحصل هذا مو خبره 8 سنين 7 سنين وبمكان قوي مال وكاله.
1: صح،
0: يعني انا جيت فتره قصيره وصرت مساعد، هنا انتقال، هنا ما اسولف لك القوه اللي صارت عنده والشغف الزاد. لا يا انا ويا اخبط جيب هاي دي يسوي برجر. شي يسوون هم؟ يضربون اللحم واللي سوى ويخلون بهارات. مرات اكون نوع من اللحم يجي قاسي بسبب الحركه الزايده، يعني الفره ما متغذى صحيح، معلف طبيعي
1: زين،
0: فيجي قوي. الشيافه يعني شي يقولون؟ يقولون يتخلل اللي زايده حتى يصير دهني، يصير طاري جوسي. انا هنا قلت انا مو مالهم شي، شي يقول شيف الياس، شي يقول شيف من شنو. انا رحت بحثت، جبت كتب، قريت على الياف، قريت على اللحم. اكو نقطة كانت حديثة بين السطور صايرة، اضافت البيكنج باودر. البيكنج باودر شنو شغله؟ هو
1: احنا ما اعرف هو
0: ينفخ، ينفخ ويطلع هشاشة. احنا هذا الشيء اللي نبحث عليه باللحم، نريد الهشاشة مو القوة. فإضافة البيكنج باودر شنو؟ اكو عنصر اسمه البي اتش باللحم. لما نخلي البيكنج باودر عليه راح ينطيل هشاشة من نفخة، من تجي تقلي راح يطلع عندك يعني طري طري. يمكن انت بعضة واحدة مخلص اللحمات كلها
1: حلو.
0: فقال لي نزيد زيد لي، قلت له لا لا
1: انا هو داخ.
0: انا قال لي ليش؟ قلت له راح اعطيك حل، جيب الظرف من بيكنج باودر، مشيت على اللحم، طيناه تقليه سريعه، كبسنا سمنه يست، جابها عرقانه يعني جوس للاخير. وبس يقول هيك بصبعه تفلش. هنا باوع قال له عمي
1: انا راح ابط،
0: انا راح اروح للبيت، انت راح تعبرنا لا تبقى بعد هنا شهر. قلت له رحم الله والدي، قلت له لا بس انا يعني اليوم الطبخ مو بس عباره عن جيب اثرم صفط اطبخ.
1: لا قلت لك صار علم،
0: صار دراسه، صارت معلومات، اليوتيوب موجود، هذا الشات جي بي تي يعني هواي عنده معلومات تقدر تفيد الطهات بي. ف
1: بس هو لازم واحد هو يطور نفسه،
0: الواحد هو لازم يروح يبحث يشتري
1: زين بعد بربر وبعد هالتجربه
0: يعني بعد بربر وراها رحنا فتح مطعم بالمحاويل اسمه فتوش.
1: حلو.
0: هماتين رحنا جربنا بي سنة تقريبا، هم ضليت بي.
1: حلو.
0: اشتغل
1: قريب على عائلتك واهلك.
0: قريب. وبعدين بوكالة كنتاكي هاوس معروفة بالحلة، فتحت لي فرصة هم اشتغل بيها، ضليت برجي سنة ونص. يعني مو من النوع اللي يطفر يوميا مكان ومكان ومكان،
1: بس شنو اللي يخليك تتنقل؟
0: الفرص اللي تنفتح يعني. هنا انا جاني عرض مساعد، انا هناك ممكن كنت مساعد ثاني مو اول، طلعت هنا صرت اول، هنا انا جاني مساعد صرت اول. هم ما رحت غير مكان،
1: الفرصة اللي تخليك تنتقل. نعم، الفرصة اللي تخليك تكمل.
0: عندك مطعم يعني فتح لي بمجال انه انا اصير بشيف عام،
1: فاكيد اروح له.
0: هذا المطعم من جيت بيه تواصل مرحلة الوحش. طلعت اكل وتيستات مال وكاله، يعني حتى عبرنا الوكاله، عبرنا مبيعات وعبرنا طعام وجوده وصور واراء الزبائن والعالم، يعني فد شيء.
1: طبعا محمد الحديث وياك ممتع لكن وقت البرنامج ضيق، لكن قبل لا اختم اريدك توجه نصيحه للشباب.
0: والله
1: اللي هم يشتغلون او ما توفقوا بالدراسه وهاي الاشياء.
0: والله نصيحتي كل شخص يشتغل ويتعب هذا بطل، يشتغل ويدرس نفس اللحظة هذا مو بس بطل، يعني هذا
1: بطل أبطال،
0: بطل الأبطال. فأنا نصحه يستمر ويبقى محافظ ويخلي الهدف قدامه، وإذا سمع كلام سلبي خلي دافع له حافز إنه يوصل ويحقق حلمه، أو حتى لو بس يكمل دراسة، الدراسة مهمة بهذا مجالنا.
1: زي شنو طموحك السنوات الجاية؟
0: والله إن شاء الله توب شيف.
1: ها
0: ان شاء الله
1: يعني نوع الموضوع،
0: ان شاء الله توب شيف، يعني توب شيف قوي
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله
1: اكو منافسين في بابل؟
0: منافسين يعني صراحة احنا عندنا رقم واحد اخويا صديقي شيف مصطفى فهمي،
1: تحياتنا طبعا.
0: يعني بالحلة ماكو له منافس، يعني خلوق ومتطور ونصوح وما يقصر اي شخص. من بعد هيجي شخص انا احبه وشغله حلو، عواهد. يعني هذا هم مرتب.
1: تحياتنا لهم طبعا.
0: تحياتنا لهم
1: ان شاء الله انت يجي يوم من الايام تحقق
0: إن شاء الله. إن
1: طموحاتك
0: شاء
1: واللي
0: الله
1: ببالك، تكون توب شيف ان شاء الله، وممكن تمثل العراق في البرامج والتفاصيل، على
0: إن شاء
1: اعتبار
0: الله
1: انه
0: بإذن الله.
1: ذكرنا بداية الحلقة انه موضوع الشيف والطهات مو موضوع عابر او موضوع طبخ فقط، لا صار علم وصار
0: أكيد
1: اكو
0: الدراسة
1: هواي
0: يعني.
1: حداثة ودراسة وتفاصيل. كل التوفيق لك
0: حبيبي أستاذ عمار،
1: ولمسيرتك صراحة، قصتك حلوة لطيفة ملهمة، صح
0: الله
1: بيها
0: تسلم،
1: محطات تعب وضيم
0: تونس
1: وقهر،
0: بيها.
1: ايه بس الحمد لله انه الشخص فعلا اذا حقق او راضي يحقق حلمه وهدفه
0: صحيح،
1: يقدر
0: يوصل،
1: يوصل.
0: يريد شيء يعوف شيء.
1: كل التوفيق لك
0: تسلم حبيبي
1: ان شاء الله،
0: للجميع، تسلم.
1: نلتقيك
0: إن
1: يوم من
0: شاء الله
1: الايام وانت توب شيف،
0: إن
1: تكون
0: شاء الله.
1: معنا وفي ارقى المطاعم وارقى الفنادق ان شاء الله، وممكن انه تشارك بمسابقات، ممكن انه ممكن الموضوع يصير بحداثة اكثر ونشوفك ايضا مواكب لهذا
0: صحيح،
1: الموضوع
0: هو انا تذكرت شيء اخير،
1: اللي هو
0: انا هاي الصدرية هسه شلون شفت
1: ايه
0: تذكرتها. من طلعت من البيت يعني انا قلت لازم اليوم ابين انا شيف، بعيدا عن انا فاحص بصل،
1: طبعا
0: لبست هاي الصدرية حتى المشاهد او المستمع يعرف اللي دا يحكي شيف، فهاي تعكس الهوية.
1: حلو، انا نسيت اسالك عليه بس زين، انت
0: تذكرتها شلون
1: اشتباهاته
0: شفتها
1: حلوه،
0: عمار.
1: عاشت اذا كل التوفيق لك يا
0: حبيبي
1: الله.
0: استاذ عمار،
1: شكرا لكل المستمعين على حسن الاصغاء، انتظروني في حلقات اخرى وقصص ملهمه وناجحه في جامعه المستقبل، في امان الله.

0: برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: اللون الأخضر بداية الحلم. من هنا انطلقت جامعة المستقبل لتجعل من الحاضر مستقبلاً يبنى بالعلم. هنا يتجدد التطوير وتصار الرؤية نحو رد مستدام. جامعة المستقبل، طريقك لمستقبل مستدام.
1: السلام عليكم، والتقينا بموعد آخر من جديد، وعلى طاولتي ضيف جديد، عصام كريم. مساء الخير عصام.
2: مساء النور مهند الطيب المحبوب
1: في ذوي قلبك.
2: إنسان قبل الشاعر.
1: يسلمك ويخليك
2: حبيبي. أنت تدري جدا
1: أنا مشتاق لك كل شيء هواية.
2: هذا أنا ما أريد أسأل في العالم.
1: في ذوي قلبك الله يحفظك ويسلمك. إحنا صارنا هواية ما ملتقين بلقاء تلفزيوني. موعد آخر عندي. أول شيء بيبي أنه أنا مستضيف عصام أكثر من ما أنا مستضيف عصام كريم.
2: على رأسي.
1: سالم رأسك. فبالتالي أنا ما راح أطلب من عندك بالحلقة أنه تقرأ شعر. شو كنت ما تحس بأنه أنت محتاج تقرأ شعر؟
2: أحسن.
1: أقرأ شعر.
2: أحسن.
1: أدي 100 سؤال.
2: وهاي.
1: مو بضرر نأخذ من كليته. إذا اختار رقم ونشوف شنو الرقم بي من سؤال وبالتالي.
2: سبحان تسأل. الله البارحة أنا سمعت أغنية يمكن أليس له الأصالة.
1: أي.
2: بها شاطر يقول 100 سؤال والجواب أنت بس ما أعرف شلون هو منظم. فأنت إيش راح تسأل؟ أنا عندي جواب واحد راح.
1: عندك جواب واحد.
2: هنا 100 سؤال والجواب أنت راح أرجع على نفس المحور شلون أرجعها.
1: راح نبدأ بسؤال أنت ما تحبه.
2: إيه.
1: اللي هو السؤال الثابت اللي يقول شنو السؤال اللي ما تحب أحد يسأله لك؟
2: والله هنا هواي بس أكثر سؤال يضوجني لأن إجابته أنا مقصر بيها يعني. مال أنت تكتب للعالم. أنت تكتب كاتب الفلان كاتب الفلان. يا أخي قد ما تشرح ما توصل للفكرة. أكو عالم تقدس الشعر بس ما تدري يعني أصام ليش مثلا فلان من الناس قابل عصام قرار القصيدة. أنا رجال كلش أحب الشعر كلش
1: أعرف أنا بهاي المعلومة.
2: فمن أشوف شطر يصير أحلى ليش ما أسوي أحلى يعني
1: الموضوع بهالبساطة.
2: أي مرات القصيدة كاملة على مشطر أنا أكملها كلها أقعد على مشطر حلو يطلع باخذ واس يصير الجواز يصير حلو فوقها يصير حلو أبدأ لا تبدأ فكرة وراها لازم تصير هنا لازم يصير. تكمل بس العالم تريد ما يقول واخر شيء نبي يقرأ لي إياها من تكملها يرجع يقرأ لي إياها هو نفسك يا بتشت ونبي يقرأ بالقاء قال يا بقى وقف عليك اقرأ عدل أنا ما أحس دعوان بيها أنا. فهذا كل شيء ضوجني وأحس بروحي يعني من نسأله وراح أقول أنا سويت هذا الشيء أحس مسوي قدام المقابل مسوي ذنب بس هو ما يعرف أنا شلون صار الموضوع.
1: هو يتكرر وياك هذا الموضوع
2: كل شيء أخرني خاصة أنا آخر شيء أخرني.
1: أنا كل شيء هواي أريد أسألك على الأشياء اللي أخرتك.
2: خلنا هواي أشياء مثلاً تريد نسولف بيلون على الأسئلة.
1: لا سولف سولف ما راح.
2: أخرنا وش في المسلسل؟
1: المسلسل.
2: مسلسل كتبت مسلسل وأكثر القريبين علي أنت ما مسولف لك عليها. مسلسل كل شيء أخذت منه هواي. يعني أنا سنة كاملة بصاف من بس بيهم.
1: زين.
2: أنا أضوج من مال تحاربت وش اسمه ما وصلت خلينا نقول بس ما وصلت بأسباب لأن المسلسل كلها شهدت بيها وصارت مشاكل عليها المخرجين مو هيجي مخرج من المخرجين قال أنا لو أخرج على المسلسل لو ما أخرج بعد بس أكو عالم.
1: شو هدافع على المسلسل؟
2: حبيت الموضوع وهي هي القصة حقيقية صايرة قدامي فقلت هاي تصير مسلسل
1: صايره بيك لو قدامك عصام
2: لا لا لا صايره ويا اصدقائي يعني. فسفيان المخرج عرف سفيان
1: اي طبعا تحياتنا له
2: تحياتنا سفيان
1: فقال اللي اخرج توارد مال احمد جندي
2: احسن اي فهو اللي شجعني
1: وكتبتها بعدها ما طلعت
2: ان شاء الله هاي السنه ما نقدر ذيك السنه بس كل ما صرنا نفس العالم دخلت بها لان هي المسيطرين على الموضوع كله مال المسلسلات والانتاج كلهم يضجون مني هاي المشكله.
1: ما راح اقول لك ليش يضجون منك راح اقول لك اختار لي رقم.
2: اختار رقم يا الله 40
1: نقول 40
2: 40 شلون تذكرت
1: تتفائل اي انا جنسيتي سماري وموش تايه. اقرب عيوني انكتب عنوان داري. انت شلون تشوف الوطن والناس شلون المفروض تشوف الوطن؟
2: والله وانا البارحة سألت سؤال ولد تحياتنا العلاوي من المانيا هذا يومين سالف انا ساعه ساعتين صديقي هناك بالليل الغربه وما عنده لا اصدقاء خابرني نسولف انا والله هسه يجوز راح يشوف سالني سؤال خابرني بوضع اني كلش متأذبي يعني صايره كم شغله مأذيه نفسيتي وخابرته اشكيها قال عصام هسه يجيك واحد ويعطيك جواز باي وضعيتك ويعطيك فد
1: كذا
2: 10,000 دولار
1: زين
2: ويعطيك شقه ويعطيك. قلت له بالحسين لو يملكنا نص ألمانيا وانت بألمانيا؟ قلت له خطوة خارج بغداد ما أطلع مو خارج العراق. أنا علاقتي ويا الوطن ما أدري شنو أحبه. شوفوا ذاك اليوم المباراة مال إحنا والأردن
1: أي
2: فشفتهم شلون فرحانين ويجون ويسوون حركات. يا أخي حرام الأردن والعراق ماكو ربط ماكو ربط يعني هو ملكهم من كان يقول لهم هذول سيادكم العراق يعني الملك مال. فقلت له الخير مني
1: زين
2: والصباح وصباحي
1: يا سلام
2: والليل حزني والغروب وجراحي
1: يا سلام.
2: أول ضيوفي كان جدك آدم بعد الجنان وفتنة التفاح
1: يا سلام.
2: السفن في ذاك الزمان وكلها تجري على ما تشتهيه الرياح
1: يا سلام.
2: إن العراق وعلى النجوم تواضعي نكران ذاتي كان سر نجاحي الغين والماء الذي في داخله ما كان إلا ريشة بجناحي
1: يا سلام يا سلام.
2: ما بين نهرين كرامة تربة خضراء ترفض منة الفلاح
1: يا سلام.
2: من ينكر الشرف الذي بخصومتي
1: الله
2: لا يستحق مروءتي وسماحي
1: يا سلام. الله الله.
2: من ينكر الشرف الذي بخصومتي لا يستحق مروءتي وسماحي إني أرى حتى العداوة منزله
1: يا سلام.
2: أختار خصمي أختار خصمي كاختيار سلاحي
1: يا سلام. الله
2: حسن. إني أرى حتى العداوة منزله أيوة أختار الله. خصمي كاختيار سلاحي
1: الله.
2: كم كنت للجيران مصدر رزقهم ودماء رأس المال والأرباح كالراعي كالراعي يحمي من الذئاب قطيعه وغدا يسلمهم إلى الذباح
1: الله.
2: يا والله حيلك يا وطن
1: قوى الله حيلك يا وطن.
2: من يا هجر حكيلتن بين الحرام وطاغية تنزف كنت نفط ودم
1: الله.
2: خير انت وترابك ذهب بس الله باليك بشعب بس للغريب محزب انكتل قائد بالحرب نبكي لحد ما نعمه ونفدي بمية زلمة بس شعب كامل ينذبح نكتفي بالله يرحمه.
1: الله حصل
2: سلام.
1: عصام شنو اللي ما تقدر اللي ما تقدر تكتبه؟
2: ما والله ما ما ما ما كشي براسي يعني كلش جرب كلش نجرب وتنصار.
1: وانا ليش سألتك هالسؤال؟
2: كلش نجرب ما خاف من يحسب علي بس انا والله الله شاهد ما مجرب شيء ما صار.
1: لا تقول انا قلت لك حتى بالكواليس من النوع اللي كلش عفوي فبالتالي ما ينحسب عليك شيء.
2: اي الله شاهد يعني ماكو انا جزء كوميديا كاتب بيتش كاتب
1: كاتب كوميديا
2: واي كل شوي. أمير عبد الحسين أمير العباد هذن الأغاني والهال كان القصائد مال أمير هات واحد ثاني كتبناها ذكر واحدة ما تكفرت ثاني
1: أتذكر اللي تفرتها بالضبط. فأنت تقول أنا ماكو شيء بالشعر ما أعرف أكتبه
2: ما أعرف نقولها هسه إحنا خاف شايف العالم قاعدت لك بس أنا كل نجرب
1: والله ما أريد أخليك بمطب بس أنا هاي يعني هاي أصلاً
2: إيه لا لا وأنا أنا مسؤول وعدي عدة تجربة يعني ما هسه ما عدي شيء نقص. آخر شيء قلت جاي أكتب المسلسل عدي ابني كبير حيدر كلش مهتم بي ويتابعني وهو
1: زين
2: قال أنت شنو جاي تقفل القلم مسلسل يعني ما خلي شيء ما كتبته بس المسلسل بس تكتب سيناريو على ما تقفل القلم. قلت شلون أقفل القلم قال لا بعد ماكو شيء كملت.
1: ليش صار شاعر؟
2: ليش هاي ماكو؟ مو سؤال هذا. ليش هو الشاعر؟ اكو شاعر سامع يقول لك انت تمنياطينه خايف هاي قبل الناس على نيتها
1: زين
2: اسئلتها كلها صحيحه. فقال له بابا تمنياطينه اكو طينه مال شاعر، اكو طينه مال انبياء، اكو طينه مال حتى مال حرامي اكو. فكل من طينته اكو طينه مال شاعر. انا بالابتدائيه كانت انا ذاكرها باللقاء هاي ما سمعيته.
1: سولف براحتك.
2: كانت ست سهر اذا عايشه الله يعطيها الصحه والعافيه بجاه كل من عنده جاه. لان ايش قد مناضله وايش قد عظيمه
1: زين
2: بالابتدائيه ايش تموت عليها. كل الدروس انا بهن كل شيء ماكو بالرياضيات ما اخذت غير المية.
1: لان حاب المعلومه.
2: حبها هي المدرسه كانت توصل لنا الصوره كلش حلوه. و فست ازهار من كنت اطلع وش وقت اطلع بالخميس اقرا شعر بس اقرا مال من اقرا مال
1: قصيده مال علم
2: اقرا مال القاطع
1: ها ها شعر شعبي حلو يعني انت من البدايه
2: فمن تبينها من اقرا تسوي لي سكتوا لان ماكو قبل سماعات وهاي
1: السؤال تسمع
2: اي تريد تسمعون مفد افرح اقول تسمعني رجعت قلت له اكتب الحين
1: زين
2: كتبت سمعت لابوي الغلطه ما اقدر احكيها لابوي غلطه اقدر بابا روح
1: زين
2: تو انت تعرف هاي المفرده وانت تعرف هاي المفرده فمن كبرت صفانه وين اعرف ويا بيت اقول لها معلمتي العزيزه ويا بعد عيني انا بفضلك صر الشاعر وناديك بدوا وين وخاف مقصر بحقك يا والدتي اعذريني انا العود القويت وشيء مطيني صدق وين اعرف
1: بس تحشد شيخ
2: والله قلت شو وين اعرف ابتدائيه العود
1: اصلا انت هاي كاتبه ابتدائيه
2: هاي قلت هسه اني اذا هاي اجت براسي يعني ماما اكو واحد جاي يكتب براسك اكو ادوات تمشون
1: انت شان لازم تصير شاعر مو ليش صرت شاعر
2: اي فمن صار هذا الموضوع افتهمت ان اكو واحد موهوب يجي من قاعه شاعر مو الله يكون على سلامتنا على الدنيا ولا اوصل للشعر ولا اريده
1: ليش
2: عوف الموضوع ما ليش خليها بس
1: ليش ليش
2: اسئله خليها احلى
1: انت تريد تحكي انا اعرفك
2: اعطيني رقم اليوم لاملكم لما شعر
1: اعطيني رقم اخوي
2: 35
1: 35 نبتلي وحمل السوالف ما يشيل البال وش قد ويا نفسي بليل عنك سوالفيت اقول لك سؤال
2: مو القاطع مو
1: القاطع طبعا سؤال هي سوالف الشعراء حقيقيه
2: شوف خلنا نسوي لك سالفه سبحان الله هذا السؤال ترى سجل انصدم الصدمه بالشعراء كانوا من ساعه قلت لك والدي يقول يعني شنت الشاعر ذا يقول لي هاي النار باردة أأمنها طب حتى لو تحرقني أقول لا هذا الحرق كذب مو شعر شاعر كان عندي فشي مقدس
1: زين
2: أخمت قربت لهم الصدمة الصدمة مثل السولف بحيث المصداقية تحت الصفر يعني خلينا نقول مو كلهم بس الأغلب
1: زين
2: شوف أكو سالفة أقول لك يا شيخ
1: أي
2: عنده مضيف طبلة شاعر
1: زين
2: قال لي يا شيخ انت سامع انا جايك اليوم متروش شعر بس عليك وعلى عائلتك قال لي قاعد
1: زين
2: قال لي سامع القصيدة القارية على ابنك قال لي قول قرأ على قصيدة ابن فلان وابن فلان سوى ما ادري شنو قال لي عم 50 نعجلك قال له القصيدة مالتك قال لي اقرأ انت فلان اللي مسوي فلان واللي مسوي فلان قال لي عم 50 نعجل قالوا على اخوك فلان قال 150 نعجه قال لك عفوا دخلت انا نعم قال اليوم بعت لنا انا ابو فريشك باكر اخذ حلالك وروح قاعد الصبح راح للراعي السلام عليكم سلام قال يا بطين الحلال مالك قال يا حلال قال انا البارحه قريت ليش اسمه
1: للشيخ
2: قال اخذ 150 نعجه قال له مشينا ايش قاعد الشيخ يسوي بعيونك قال له شنو يا بالموضوع قال له هذا ولد يقول قال له شاعر قال له قال شيء قال له يقول 150 ناجي قال له 150 عم سمعتنا كلام حلو سمعناه كلام حلو ايش تدري انا ما كنت هاي اللي انت سولفوها ضحكت بس قلت هاي انت حقيقيه فطلعت سوالف حلوه يا اخوي
1: الشاعر ممكن تبقى سوالف بقلبه ما يحكيها؟
2: مستحيل بالشعر.
1: اي
2: اقول لك انا متنفس الوحيد شعر، يعني انا ما مفتهم اكو علاقه ما مفتهمها، خلصت عرك ومشاكل وش اسمه ما مفتهم انا اخوه حب تعرف انا بعد ما اقدر احب يعني انتهت.
1: أي.
2: اخر شيء امشي بالشارع وانتهت العلاقه وصار الزعل. ما قلت لها اللي بقلب ظل بقلب احد ما عرفتك.
1: يا سلام.
2: بقلبي
1: ظل بقلبي
2: حد ما عرفتك، كانت سوالفنا على قد مصلحتك، ما زاد وهل عليك، دقت ميزان، ساويت حصت ام العزيزه وحصتك.
1: الله الله.
2: بقلبي ظل بقلبي حد ما عرفتك، كانت سوالفنا على قد مصلحتك، ما زاد وهل عليك، دقت ميزان، ساويت حصت ام العزيزه وحصتك. ومن اذكر زعلنا لقاك كلهن غلطان، ولو تذكر أنا بكلهن الصالحتك، خانقني وارفس بيدك وما خلصان، بس حل رقبته وخلى حل مشكلتك.
1: الله.
2: شوف الفرق بينك الله. وبين إيش قد شان، شوف الفرق بينك وبين إيش قد شان، أديت نوبل مثل ما عاملتك، دخلتك بقلبي بدون استئذان، وبيوم ردتك تطلع
1: استأذنتك،
2: كانت معستك
1: ايه.
2: معستك من بعتني بكسران، محبس ذهب محبس ذهب مني دليد الدفان.
1: الله.
2: شلتك نذر كم عوز جو ما بعتك.
1: الله.
2: خلصت خلصت وما لحقت اقول لك تعبان، ومن شفت لابنك وقت ما عندك كان، وتحملت ضيق خلق ووقتك. خلصت وهاك اسمع نصيحة خسران، وأول بشر مسجون ينصح سجان، مختصر لتعلمت من تجربتك، لا تسأل مجرب وترجع فشلان، مركز كنت عرافة تقرأ الفنجان.
1: يا سلام.
2: ولليوم ما مفتهم شي من قصتك.
1: يا سلام.
2: والسجن السجن مو شرط بربع حيطان، وما تسوى شي حريتك بلا صحتك، تحس بالسجن تحس بالسجن لو شفت حيلك خلصان، وتموت بس روحك مكلبة بجدك. خلصت خلصت وآخر ذكرى ظلت نيشان، تمر صورتك كل ما حجوا كل. خلصت وهاك اسمع نصيحة خسران،
1: تمر صورتك
2: كل ما حجوا بالخذلان.
1: الله.
2: مثل العطر من يطبع بذاكرتك.
1: الله الله.
2: هاي هاي هذا هذا شفت الوجع اللي بالقصيدة كله أنا ما قدرت أقوله. أقعد يا بت الشقة لازم نشيل منها ونحط، أنا شايل منها وحاط منها، بس انتهني الفرصة. ماكو على قد مصلحتك هاي الفرصة بدي أحكيها. ماكو. آخر شيء هاي الوجع كله لميت قرأت قصة كان قلنا مو حلو، قلت والله غصبنا عليك حلو مو حلو شو مو حلو.
1: عصام سؤال
2: جواب.
1: أول أن تدري كل الزين مو من النوع اللي يستغل الأشياء الشخصية اللي يعرفها بالجو، بس أنت من الناس اللي تحب من كل قلبها.
2: إيه.
1: وأنت ممكن عشيت بالإعلام سابقا، أنت فترة من فترات حياتك عشت قصة حب كانت فيها هواي تفاصيل، وفعلا أنت حبيت من كل قلبك. يعني أنت من الناس اللي أنا من أريد أضرب مثل اللي يحبون أقول عصام. هسه ورا ما فضت
2: وين فضت يا قلب فضت لا طلع من قلبك فضت وين؟ أنا يومي يومي بالليل انسحل يومية، بس هي فضت كل من راح بطريقة وكل من اختار له شخص. الحمد لله سانة يدعى الأدبي، بس يا أخي السحلة بعتها. أنت تدري الموضوع صار يعني يومي أخذ لك أحرى من عندي، الله شاهد.
1: شلون تقيمك لعب وشلون نشوف لعب؟
2: الحب كلمة يا أخي، الحب هو تعرف رجال، تعرف روحك رجال بالحب. من تشوف روحك أنت وفيت وقدرت عليه وما خذلت حتى لو أديك ما تأذي، تعرف أنت تعرف هنا أنت رجال، تحب تحب أنت تحب بنية، تحب تحب هاي البراءة، ما تقدر تأذيها، تأذيك ما تأذيها، تعيش على موتها.
1: يا اخي اللي يشوف القوه اللي عندك بالحياه وبالمشاكل اللي تواجهك ما يشوف ضعفك بالحب. غريب.
2: شايف اثنين الخوف
1: اثنين شفتهم
2: اثنين شفتهم اثنين صار
1: ما يصير ان بشخص واحد. عصام
2: انا من مع العلم اكو عالم كانت تستغني حلفون نبي الكارتات مال المحل اشيل الطين بس لان ما حالف فيها كذا اصلا. هواي عالم لامتني ما تصير السوالف والله على وعد قصونها تريدون تقصونها
1: لا ما نقصها احنا اعطيني رقم
2: اعطيني رقم يلا خلنا نختار مواليدها
1: يلا
2: يلا اليوم نختار لو الشهر لو
1: كيفك
2: 11
1: لا مستحيل هذا البيت بنفس الموضوع اللي دنحشي فيه اللي هو اي والله يعني
2: مو هي هسه اختارينا اليوم بعد ورا حضر انه راح اختار
1: يعني سنت اذا ما عايش احساس الضعيف طول عمرك تبقى ما صاير قوي الضعف اللي عشته بفتره اللي دنحشي عليها ايش وقت يسويك قوي شو كنت تتعلم
2: هذه الحد بيت نفسه كاتبه بيت
1: زين
2: اقول قدامك اضعف بس احس من ضعف مصدر قوتي يعني هنا انا كل شيء اكو شغلات بالحب يشتغلن بالعكس
1: اصلا عندي سؤال عندك اريدك انا راح اقول لك اطلب هذا السؤال بس انا المشكله لازم القى رقمه اوف رقمه عندي سؤال لك اللي هو يا ناس خلصت العمر ما مفتهم روحي افتهمتها لو بعدك
2: لا ما مفتهم هذا ذاك ما اقول لك صديقه بالمانيا سالفاني اياه
1: اي
2: كل اللي جاي قلت له انا وين رايح انا جاي اسوي شنو انا جاي اسوي ادبنا الدكتور الحمد لله بنت دكتوره دول الاموال هسه ذا كبروا شنو سويته شنو المهم ما مفتهم باختصار
1: ما تفتهمها بيوم من الايام؟
2: لا ما اريد افتهمها اصلا ولا اريد افتهمها شوف اي شيء جاي نفتهم نتاذى به اي شيء جاي طبي توصل لمرحله انه عرفت
1: تتعمق وتكتشف اشياء توجع اكثر
2: كل ما تعرفه تاذيك يعني تفتهم لو يخذ لك لو فخلينا
1: اعطيني رقم غريب
2: احنا 11 راح نرجع له
1: والله صار قدام البيت صار قدام البيت الضياء الميالي
2: الله ابو علي اموت عليه صديقي
1: وهو اخي يكتب الاغنيه بطريقه
2: خبر هو انسان
1: هو انسان يقول اسال عليك وين كلايس
2: الله

0: يحسدوني عليك الما دروا بيه. جرب حاضن الجاري وما حضب ميه.
1: الله
0: اكيد المرحوم صباح الهلالي
1: الله يرحمه
0: بيها بيتي يقول احرس للصبح حلات بوقك عين وتفك الباب بيدك للحرامي.
1: الله الله الله
0: انت شلون الجازيت؟
1: شوف احنا الاسئله والبيت والقافيه والوزن كلنا جبرنا على قصيده. تقول انا صورتك يا اخي خاف تخنينا على القصيده. المهم تقول انا صورتك يوميا نسهر.
0: انا صورتك يوميا
1: نسهر
0: نسهر
1: نتنافس من اللي يصفن اكثر.
0: سلام يا سلام يا سلام. الله عصام
1: انا صورتك يوميا نسهر نتنافس من اللي يصفن اكثر. كل شي بعيني صغر جاي احس بيه بس عمره وفراغ جاي يكبر. تخيل
0: يوميا
1: انا وصورتك
0: انا وصورتك يوميا نسهر
1: نتنافس من اللي يصفن اكثر.
0: غريب هذا الشطر شلون جبالك ما ادري.
1: كل شي بعيني صغر جاي احس بيه بس عمره وفراغك جاي يكبر.
0: زين
1: تخيل من قلت لك دون تقدر
0: اي
1: قطعت الدم على الشريان الابهر.
0: الله الله.
1: تخيل من قلت لك بدونك اقدر قطعت الدم على الشريان الابهر. لو تحسب اذيت العدل والمات
0: زين
1: وغلاءتك من رحت اذيت لك.
0: الله
1: رغم رغم هذا رغم كل شيء هذا عادي
0: عصام اشتاقت للدخول. أوكي. والله اشتاقت للدخول. عيد
1: بس هنا أنا هذا تقول انا وصورتك يوميا نسهر نتنافس من اللي يصفن اكثر.
0: الله اكبر.
1: كل شي بعيني يصغر جاي احس بيه بس عمره وفراغك جاي يكبر. تخيل من قلت لي بدونك اقدر قطعت الدم على الشريان الابهر.
0: شلون شعرت؟
1: لو تحسب اذيت العدل والمات وغلاءتك من رحت اذيت اكثر. رغم كل شي وبعدك عند غالي.
0: رغم كل شي
1: وبعدك عند غالي قضية فراقك اكبر من خيالي. حليت بعين غيرك بعدك هواي بس غيرك ولا واحد حلال. متوهم رسمتك حلم على الماي وردت تظل عمر والروج عالي. أدور راحتك كنت تعلنيتي ولا أستغرب ألقاها بأذيتي. شايل همك وما عفتك تروح شلون تعوفني وشايل خطيتي.
0: الله
1: وذكرى ذكرى ذكرى ذكرى من اهتمامك للأذي.
0: ذكرى ذكرى من اهتمامك
1: للأذي من أول نظرة لك لآخر حديث.
0: الله عصام
1: أحارب ذكرياتك وأنا إنسان نقطة ضعف ذاكرته القوية.
0: الله الله
1: ما بين اهتمامك والأذية.
0: الله
1: من أول نظرة لك لآخر هدية. أحارب ذكرياتك وأنا إنسان نقطة ضعف ذاكرتك القوية. وإذا راجع لتسأل على أذية اللي تمنيته وأكثر صار بي. عفتني بليل يشبه قلبك هواي أسود وبثقل وجهك علي. وبعد بعد قصتنا والعشنا سوي لينا نهاية مسرحية. نزلنا الستارة وطلعت الناس وطلع يضحك الظالم والضحية. سلام. نزلنا الستارة شاف من تخلص المسرحية تطلع العالم ماذا هذا شلون هذا كتل فلان وهذا ما طلع شلون سبب. نزلنا الستارة وطلعت الناس وطلع يضحك الظالم.
0: صار لي كل شيء وهاي ما سامع الشعر.
1: وانا صار لي وايد كلش وايد ما كاتب.
0: انت جريمه تختفي، جريمه ما تكتب.
1: كنت ورد قلبك خلوني. ترى انت لا تنسى، انت من دون تحب شخص والسمعه هل تختلف؟ انت
0: ما له علاقه، ما له علاقه. والله ما له علاقه.
1: بلك الله
0: تسمع بتجرد. انا اذا اسمع بتجرد شنو تتنافس ويا الصوره من اللي يصفن اكثر؟ ما سامع عن ايش صار.
1: هذا موته على جاسم، ما تحاكي لا هو مغنيها ولا مخلينا نغني. والله لا
0: رساله للفنان علي جاسم، هاي الاغنيه لازم.
1: لا هي الحلوه صارت شلون كل يوم منو خذ عمر جواد، تحياتنا لهذا الطيب كلش انسان حلو عمر. هذا يمشي يسوي خير عمر، اخذها وداها لهواي عالم. تدري كم واحد لحنها؟
0: اي
1: ستتهم فريتهم. قال ست انا رازقك، قاعد يجيك شغل عليه دعوف. قلت له موتوني كله تقول مو يجيني. قال لحنت هذا اصلا. قلت له هذا مبيوع على جاسم، مبيوع فر لنا اياه. فريته فر لنا اياه، فريته فر
0: يعني
1: ثابت الهمر من ساعه.
0: الله عصام والله ما جاي اقدر اغادر القصيده يعني الله. اكو بيت بيها مال نقطه ضعف ذاكرتي القويه. هيا اخي ليش تاكل تتمسك بالاشياء توجعني؟ يعني اكو مواقف حلوه تنساها هواي.
1: اي النهايه كارثه هذا.
0: تنسى وجوه،
1: التفاصيل
0: تنسى وجوه، تنسى ناس، تنسى مواقف.
1: انا اكون غنيه كاتب بها هيك بيت يقول لي انت شلون، ايش معنى ما انسى؟ هيك وانا اكثر بشر ينسى هواي شغلات. انسى
0: بالضبط. واحنا هواي ننسى اشياء يعني. ايش معنى ايش ننسى؟
1: كلمه والله كلمه كلمه كلمه تظل الدق. يحكي مثلا يحكي واحد مفرده، مثل مفرده مو يم الموضوع. بس هاي الكلمة كل ما تنذكر تذكر هذا الموقف.
0: فهي تبقى مشكلة الذاكرة وشون راح نغادر هاي الذكريات. عندنا بعد هواية حكي عصام، بس خلنا نطلع فاصل. أعزائنا المشاهدين فاصل وراجع لكم بعد.
2: اللون الأخضر بداية الحلم، من هنا انطلقت جامعة المستقبل لتجعل من الحاضر مستقبلا يبنى بالعلم. هنا يتجدد التطوير وتصاغ الرؤية نحو يد مستدام. جامعة المستقبل، طريقك لمستقبل مستدام.
0: تعال ارجع بعد ما بيه حيل اشتاق. طحت مثل القطن ما طلعت طق. تعال اليوم يمكن تلقى منه وشال، إذا ترجع لباكر كل شيء ما تلقى. يا رقبة عروسة بليلة النيشان، مو شقلادة بيك الروح متعلقة. شنو قبالك نجف تحكي لي بس على الموت؟ أريد أسمع سوالف بيها ثر ملقة، يسد عين الشمس من يعلى بي الروج. وأنا شراعي قديم بكل كتر خرقة، أنا مداين خلق للرادي ينخل ماي، خلص بي محيط وما خلص خلقة.
1: الله الله.
0: رجعنا لكم أكيد أعزائنا المشاهدين، وعصام كريم اللي أنا كلش مشتاق له.
1: والله أنا أكثر مهم. أنا ترى شعر كلش عايفة وكلش، بس أنت من قلت لي حتى يعني ما جادلت، ما قلت لك أجي لو ما أجي، قلت لك قادم.
0: أتشرف.
1: أنت أنت أنت, أنت تأمر.
0: الله يسلمك.
1: والله مو يعني غالم. أنت طيبتك ما حد يعرفها.
0: يحفظك.
1: بس اللي عاشرك وما يعرف
0: ويسلمك. وانت
1: لازم اكثر طلعوا المفروض يسولفون على هذا الخصله البيت، ما ادري ليش جاي يتجاوزوها. فاني يعني اوقفهم فانهم مسؤولون، فاني اتحاسب على هذا اللي ما احكي.
0: شكرا
1: على الطيبه مالتك.
0: شكرا خلاص. شكرا عصام. رجعني للاسئله عصام، اختار لي سؤال.
1: 47
0: 47 لا قطار ولا سفينة، وأنا والليل بأمل جيتك بقينا.
1: الله.
0: بعدك تنتظر، إيش تنتظر؟ إيش راح منك الجاي شنو؟ هاي أسئلة.
1: هي مش مشكلة، مو كل شيء السوالف. شغلات إيش قد أنا عارفه وإيش قد تقولي أنت هوب. خب واقف لي هسه تقول لي هاي عفويتك، واقف على كيفك. بس اكو موضوع يعني حتى العفويه ما اقدر ادخل بها. يعني خل اقرا لك قصيده تقول: عدما تشتكي بهالليل اللي شطول
0: وانت اللي يوجعك ما تقدر تقوله.
1: وين يدير وجهه بعد ما خلصان حتشي وتخلص
0: الناس اللي يسمعوا له؟
1: وشي نسيك شي نسيك اذا من نعمة النسيان لسام
0: الناس اللي تحب صدق مشيوله. الله
1: غلطتك تبتدي بزلة قلب ولسان وقلت اول احبك بالغلط الانسان كاره
0: بكثر ما بذل مقيول.
1: ومن ذاك الوقت تفشل وتفشل وتفشل ولحد الآن بعدك ما وصل له غلطتك الأولى.
0: الله.
1: ومن الحب
0: من ذاك الوقت تفشل
1: ولحد الآن بعدك ما وصل له غلطتك الأولى.
0: الله.
1: ومن الحب كذب ما يطلع الغلطان لو كلش قوي
0: توجث مشيول
1: توجث مشيول لما ينترس صدرك حش ودخان وحشيك ما له داعي يصير للصحبان. ديك الساعة تعرف كسرة الخسران من تقوم وتحس رجليك مشلول.
0: يا سلام.
1: وتشوف النصر بعيون خصمك كان وقرب ناس لك كانوا يصفقوله. يا ما يا ما قاعدة تبدو
0: تنتهي بقصتي
1: قاعد قاعدة موجود يا ما قاعدة تبدو تنتهي بقصتي خلت نكره اليردون مصلحتي ويا ما كاسرت من خلق فوق الكاس وقلت بالعافية للي يشرب بصحتي وانا المو خمرهم نسمت بالرأس الى ان قمت اشك ادمنا وسالفتي شقد وازيتنا على الغلط بس فني شقد وازيتنا على الغلط بس فني الناس شجعتهم من حكوا عني قعدوا يم قعدة الضابط بتحقيق وحرف من جابه اسمك ما طلع منه.
0: الله حصل.
1: وانا ما بين اسد لك ها وتفك هاي واسد مرة فراغك مرة سدن وصلت المرحلة اللي ينصحني ما عرفه يريد الخير للي وجاي يتشفه وقد هذا النجم كان بسماي أصحابه وتخيل زعلهم ما مكلف اسباب مشوا مثل الرسائل كل من بطل.
0: الله
1: مثل الرسائل كل من بطل. سلام.
0: الله الله يسلمك. اختار لي اختار لي سؤال حبيبي.
1: 22 ما حكيت
0: ايه يعني بوقته عمل المرحوم أبو شمس صباح الهلالي
1: إذا طلعت قد أحباني سبحان الله
0: ألف رحمة على روحه إذا طلعت شمس فوت أنت للبيت لأن
1: شمسين معناها احترقنا.
0: عندك شمس ثانية بحياتك هسه
1: حاليا بس ضيوفك يا أخي شنو حتى من المريضة حلوة أتونسني يعني الحمد لله والشكر يقول لك الله يعطيك على نيتك صدق الله طانع على نيتي وسواء هاي الفطرة تضحكك ولا يعني صدق بالبيت وشمس عدي الحمد لله وشكرا
0: ألف الحمد لله وشكرا نعم. يعني أنت مستقر من هذا الجانب
1: العادي نعمة فضيلة هاي لو ما هي ميت أنا من زمان
0: لا عمرك طويل طيني بعد سؤال أريد أنطيك سؤال لين يرهم عليك على الفريدة والله يرحمه يقول يلا يا قلبي إذا يحبك يجيك
1: الله يرحمك
0: بعد شو تسوي أنت سويت عليك أنت من الناس اللي سووا اللي عليهم وأنا أشهد بهذا الموضوع هو اللي يسوي كل اللي عليه وينخذل يرتاح لين هو مسوي كل اللي عليه لو ينجرح بالأكثر لين هو مسوي كل اللي عليه
1: لا أنت كمواقف يعني منتظر منها شكرا هنا أنا تأذي تضوج
0: من ما تجي
1: أي من منتظر شكرا وما تجيك مو ما تجيك لا بالعكس تجيك أذية مو بس منتظر شكرا بس أكو شغلات لا أنت هذا هاي طبيعتك تسويها مثلا أنا زين وبعد نكتب شعر وتماشى ويا هذا الوقت ما ها من أوصل ونسمع عد المهم ما قصرت مو
0: الله
1: أي لا على الدين تعكزت لا صرت ضده وكفرت، لا إيش، لا ما ذكره ولا على المنصة صيحت، ولا ساكت بوجه الظلوم ولا على المنصة صيحت. المهم لاخر القصيدة، فهاي هنا أنا لا أنا هنا أنا هذا شيء أحبه سويته، ما منتظر مثلا ساعدت واحد وصلته أو سولفت. خب أنت واحد من العالم، أنا إش قد عالم موصلهم إليك، وأنت وصلوا وصاروا أسماء وأسماء، هم يستاهلون يعني مو أنا. فهنا أنا ما ضجت يعني، وما جوزوني. أكو شخص والله رائد يقول لي ردت بس يجيب اسمك، أذكر بيك يقول لي خير شي جبت اسمك، قال لي لا لا لا أنا ما منتظر، قال لي صدق ما منتظر. ها رأس من ساعة قاعدة نايم له رأس اللي عرفنا عليه، بس أنا عارف يا أبو اسمه بحث رأس، قال لي هذا ترى صدق أصلا، قال والله مو بالي أنا ولا أدري هذا كم الله، فمو بالي هنا أنا ما قال لي شكرا ولا ما قال لي شكرا، ما المهم هو خوش شعر وصل.
0: يعني أنت الأشياء اللي سويها بصورة عامة بحياتك ما تنتظر منها هذا الشيء؟
1: أي ما أنتظر، بس لا أكو مرات أروح أنا منتظر شكرا من هذا الشخص، منتظر أنه يشوفني سويت وتعبوا وجهي. لا يقول لي لا أنت ما سويت هذا على مود هذا الشيء، سويت هذا يفر للموضوع كله. فهنا أنا هاي شوية تأذي.
0: أقول لك وشون كان الدخول مال القصيدة اللي بيها البيت مالي، بس المشكلة مبين عليه
1: إذا ما تريد إنه ما بيك جاي
0: وما مر بيك غير بالمار بيه،
1: خليني حاير بين الاثنين، لو تانيك لو تاني مني. أنا أتمنى أقول لك عايش
0: بخير، بس المشكلة مبين
1: عليه على الفريداء، وأنت تذكر سعفنا على الفريداء ونسولف بالزين والمزين، غير هو كتلة من زين على بحياتي. على الفريداوي أول شاعر أقرأ قدامه على الفريداء،
0: سبحان الله ما أدري بهاي المعلومة أنا.
1: أول شاعر قاعد وقفنا قال له يا عصام أقرأ، ونحن ذواقع الموجودين ومو ذواقع هميش
0: شباب قاعدين
1: على وين على أبو نواس. ومع العلم أول نجم كان
0: علي فريداوي،
1: علي فريداوي شو اسمه تلقى البوستات مالاته ولا هاي جوست ذكر بقى لهم واقف هو يفر بالسويتش ماله، استوى جاي من بلجيكا قال له قرأ تاني الزمن من يدي هيك، قال لهم روح انتم روح، خذنا رحنا بشقته
0: زين
1: الاقرالي بعد وشاف صوته شلون
0: اقرالي اقرالي
1: وراها صرنا يعني اصدقاء، وهاي وراها فتره صارت مسابقه، قال له عصام هاي الخشبه تخوفك؟ اصعد انت شاعر، اصعد وسمع العالم شعر، صعدت اخذت النجم وين طببني للش اسمه للمسابقه، الباب المسابقه سد الباب وطلع بحد الباب وصلني
0: يابا هذا افرح مع الروح.
1: قالوا على القبر سلم ولا تندع، الله اكبر هذا بالدفنه
0: الله،
1: قالوا على القبر سلم ولا تندع وانا بارد شنت مثل بصواب الحار، قامت ما مصدق شنو هذا معقوله
0: ايه. عندك بيت يقول بين الصراع المستمر،
1: اخر رساله اكتبها لك ما بيها كلمه تفرحك،
0: بين الصراع المستمر ما بين صحتي
1: وجرحك هذا انا قدامك عدل وعيونك اكتب وضحك،
0: هذا انا قدامك عدل وعيونك اكتب وضحك،
1: آخر رسالة اكتبها لك ما بيها كلمة فرحك، بين الصراع المستمر ما بين صحت وجرحك، وجرحك هذا أنا قدامك عدل وعيونك اكتب وضحك، كل شي انتهى حتى الفرص
0: من أشياء غيرك ما نقص،
1: وعالرجع عبد ما نصحك، ما مستعد أسمع كذب لا حكيك يبرد القلب ولا حد شي راح يصلحك، تغيرت انا الكنت كله اشتعل، مو بس لي ذمك قبل ما ارضى غيري مدحك، هاي الغيره شايفه توصل مرحله انا امدح
0: لا تمدح
1: اي، يقول خليتني تغيرت تخيل وصلت المرحله خليتنا اختار العمل
0: الله
1: ولا صدف عين تلمحك
0: الله،
1: آخر رسالة اكتبها لك ما بيها رجفة
0: بجفي،
1: ولا بيها آسف واعتذر ولا ظل كلامي يكفي. مليت كل رأس الصدر.
0: قمت أحس نقطة الضعف.
1: قمت أحط نقطة الضعف. سلام.
0: الله عصى. شلون كتبت؟
1: أنا ما أكتب. ما أكتب أنا. ما
0: تحفظ رسالة؟
1: أي أبد. ملاحظات يا سامي نطبق لك شو ما في رسالة نطلع منها. مرات تيجي شايف كل واحد يجي بيت هدي يكتب الملاحظات. والله كش ما مستفاد من هالدنيا. كل ما أريد أكتب أطلع الملاحظات ولا كاتبة ما وش أكتب ما تجين الفكرة أكتبها فكرة ما أتذكر إيش شنو الفكرة ما أفتهم يعني. بس تجي بال من جاي أكتب طريقة الكتابة.
0: كان لك جزء كبير من التوفيق بجانب النص الغنائي.
1: لي الحمد لله وشكر نعمة. هو هسه مصدر رزق صاير يعني.
0: ليش حاول كتبت نص؟
1: نص شوف.
0: من البداية أحكيلي.
1: من البداية قاعدين أنا وعمير عبد الحسين تحياتنا له.
0: تحياتنا لأمير عبد الحسين.
1: أمور الذهب. ضحكتي أنا كاتب على التليفون ضحكتي. والعصام أنت تشاعر نص. أنا وأمير كلش نحب وليد الشامي.
0: تحياتنا لوليد الشامي.
1: وهذا الشخص الوحيد اللي طلع حبه صحيح له. تخيل قبل فترة ده سوى؟ إيه. نص مو إلي كاتب أنا حلو إنه جنبي دز الجورة. شعرك أنت؟ ها؟ ما صايرة تراي. قال لي هذا الجور أدري يدرب الجور هنا تعبان. قال هاي الجور مال هذا النص هو كان للمنتخب يمكن أتذكر. ليه دز الجور مو مال الجور مال
0: إيه تكتشف بعدين اللي التحق بهذا المستوى من النجومية كان لازم عنده أسباب هواية يوفق لأجلها.
1: والله قلت له أنا نص
0: على الصعيد الإنساني على الصعيد الأخلاقي على صعيد الذوق والتعامل ويا الناس.
1: قلت له توفيقك أنت من قد طيبة قلبك ومن ما يعني
0: تحية كبيرة
1: لك. واحد يحكي إذا ما يمدح
0: نجمنا العربي وليد الشامي تحية كبيرة لك حبيبي.
1: والله دخلت للنص على مول قال أريد تكتب لي نفس ما ذهب ذهب ذهب ذهب سامحة
0: طبعا
1: هاي الأغنية هاي دخلتنا للنص.
0: وأول أغنية ضربت اللي كانت
1: ثالث أغنية أول أغنية انبعت يا ناس
0: زين
1: ها والثانية يمكن ما يهمني الثالثة بعتها الوليد
0: بعدها ما نازلة
1: خاف أقرأها وإنه برأسه يعوفها ترى
0: لا نرجع للأسئلة أخوي اختار لي رقم
1: 11 يمكن قلنا 11
0: ما أدري خلني نشوف
1: أي قلنا
0: حلوة ذاك
1: سهم قلنا بعد شنو
0: عندك تهوي
1: روح
0: 70
1: قوية مثلا 75
0: أي
1: مواليد أبو حيدر
0: زين قوي 75 وأنا ألقاك الموصوف لي وأنا
1: لك موصوف الله جبار رشيد
0: تمام أنا ما أقدر أسألك هذا السؤال عصام المشكلة شوف أنا كل شعراء أصدقائنا تحياتنا لهم بس أكو صديق يعني إحنا صح قليل نشاوف وممكن قليل نتخابر بس إحنا أصدقاء
1: أخوي أنت والله الله
0: شعر عز الله فنوبات أنا أكو أسئلة أنا ما أرسل كالي نعرفه ممكن
1: أسأل
0: مو انطلاقا من البيت اللي يقول وين ألقاك الموصوف اللي وأنا لك موصوف هو سؤال لقيت شخص حسيته مفصل عليك هي. وش صار وراه
1: اي لقيته كل اللي أحبهن بهذا الشخص وشخص أنا عاد استعداد أذكر اسم يعني ما بس ما تقبل
0: أنا ما أقول
1: أي المهم الشخص يعني بنية دخلت لي بال شفتها تحب بوفة
0: زين
1: على العلم حبيبهن يعني مقتول قتل بذيك سولفت لعلية
0: زين.
1: القصيدة ما طولت نص ساعة كتبتها أنا نص ساعة ما طولت البنية ظل يعني استمرينا أنا وياها من ذاك الوقت يعني كانت تقتل وهاي السوالف لحد آخر فترة يعني ما ردتها لي يعني هي فتشي مرتب حلو بس أنا راح تنظلم ولا صارت لي لو يعني تستاهل فت شخص يقدر يوفر لها تحبها تحياتنا لا يتعرف نفسها
0: زين
1: هسه انتهت يعني ما عندنا اي علاقه معها بس
0: انت
1: بس قريبه يعني كلش قريبه كانت مفصله لي كل الشغلات اللي احبها موجوده بيها
0: من خلال اللي انت قلته بمجرى الحلقة أنت تستمتع بالعطاء أكثر من الأخذ. يعني
1: أي.
0: يعني عندك
1: قاعد ويا شخص مساعد ذكرنا اسمه بس ما ذكرناه بالكواليس. الأغنية أنا كاتبها. قلت له بينك ما بين الله. هاي الأغنية تتمناها لك لو إلي. قال شنو علم البلكون؟ طبعا إلي. قلت له بين ما بين الله أتمناها لك. وخذها. والأغنية نزلت وضربت. غنى حسام الرسام. الأغنية كلها ضربت وهي مالتي. قلت له مو تتمناها؟ قلت له بعد ذا احنا اثنين متمنيين له. وانا رجال على باب الله اعطاني اللي جرى لي ولا زل اسمك. هو مو يهم السالفه.
0: هاي الامور اخرتك شعريا انه هو يعصب؟
1: ما الشعر لا انا الشعر شوف سولفت مره سولفوا على مال يا ناس قالوا قلت لهم يابا عوف سد الموضوع احنا خمسه بيات ترى من شنو هاي الضجه؟ ترى الضجه من الملحن ملحن لحن حلو لو اي تعب بيها كلش لو اي يا ناس مو شعريا وصلت. هي بيها يعني بيها حلوة بس اللي وصلها وصلها
0: أكيد اللحن والصوت حياتنا المصطفى الربيعي
1: لا العود مال لو تدري شيء قد حتى يمكن عد نافذ 19000 مرة أنا قاعد يدوس هاي يرجع هاي يدوس هاي يرجع هاي يدوس هاي أنا ما أعرف بالله بس يسوي مو حلوة لازم أدوس لهذا أنت أدوس لأنتر حتى المسح يسوي
0: ماكو شيء بيا ناس مو حلو بهذا العمل
1: إيه فأنا سالفت قلت لهم كافي أنسأل على هذا بس مرة حكيت إيش قلت لهم مثل ما أنا عندي بصفي نهر مع المي هذا الشعر وما أخذ مني النهر هذا القلاص المي خليه قدامي يجيني واحد عطشان أطيه له كل شعات يأخذه يشربه هنا مري أترسه خليه بصف بس من يجيني واحد يقول لك طينا المي من المك
0: ما نطي ولا تنقل
1: ما نطي ديره فوق راسه وبل على قلاص غير يعني من غير ما ترهم مو فقلت لهم هذا الخمسة بيات نوخذن قدامي وقالوا لي لك مو بس قالوا لي لك فلازم أسولف هنا لازم أسولف حتى لا لا سولفت الموضوع مو فالشعر موجود
0: عبر
1: ما
0: صار علي سنين
1: اي لا والشعر موجود ما تقول أخرني ما أخرني ناس أريد يعني الحمد لله هسه جينا لحد الآن قال يمكن بس وحدة قديمة مو عد فت 25 أغنية ما نازلات ونزل الأغاني هواي بس انا كعصام مبتعد كوتش شكل مبتعد من الشعر انا
0: هسه رجعنا
1: رجعنا منين ما
0: منين ما جابتنا الايام بالمطر من ينزل من الغيم
1: مره كم واحد بالكواليس يحبها
0: اي تحياتنا له اكيد اي اختاري
1: 13
0: اللي يصير مرايتك يندل حسرتك وين
1: المن هذا بالله
0: ويعرف وين بيك مشودر الوجع
1: المن
0: علي رشم
1: الله
0: ما هو الوجع الأكبر صار
1: يا أخي متى تذكر أسماء وتنسين السؤال شوف علي رشم الله يرحمك يا علاوي إيش قد عالم أنت سرت قريب صاحبنا تدري إيش قد عالم كان محاربته وصار قانا من مات الله وقانا ما حكيتها بالبداية وش قد عالم أذته وهو ما أذام ما مأذيهم أصلا مو العموم الله يرحمه هسه رجع السؤال نسيته من قلت علي رشم سؤال شنو
0: وجعك الأكبر أصلا شنو أكثر شيء متعبك حاليا
1: حاليا والله حاليا يعني أموره مستقرة نعمة خير من الله
0: ألف الحمد لله
1: ما عاد وجع أبد
0: أنا شنو تتمنى أسمع منك هذا
1: الحمد لله هسه حاليا أنا آخر فترة كانت أمي مريضة والحمد لله هسه صارت زينة كانت كلش متدع عليها
0: صحة وعافية
1: هسه نعمة خير من الله نعمة.
0: عندك قصيدة يعني هي القافية أنا أكيد حافظها بس تعرف نوبات من الطير القصيدة يعني هي القافية مالتها بها يعني ميم وتاء مربوطة يعني الكلمة ومجرش القصيدة هي
1: مقارنة بنفس برنامج أنا وياك ما شكرا لأن صحيت وداويت جرحي بلجمة
0: أي
1: أقراها قاري أبوياك
0: بس كمل أنا أكو فد نقطة اللي أوصل له
1: يقول شكرا لأن صحيت وداويت جرحي بلجمة وشكرا لأن كنت الدرس لقراه وما مفتهم
0: شكرا أساني أريد هي هاي كنت أريد أقول أوصل له أنا ذاك اليوم جاي أقرأ قصيدة ألي مهرجان، فقلت ودعت كل سنة وقلب مبر العشق والذمة ما دام مو نفس الحلم كل من يروح الحلم، ما شفت منك بس حزن ينفتح شباك السجن بس ما يفوت نسمة، انت الكتاب الحافظه لليوم ما مفتح. انا جاي اخرج عن اجى على بالي بيتك،
1: قرأت لي اياها تذكر هاي القصيدة، قرأت لي خابرتني وقرأت لي اياها بوقت
0: اتذكر،
1: بس مو مو مو مو هذا البيت مو الي ولا الك،
0: فحتى لا ماكو شغله كلش مهمه،
1: انا تدري بيش قد احبك
0: كلش فرحت لي انه انت موجود. انت شانت لك الاسبقيه بالبيت؟
1: لا ما له علاقه البيت لا الي ولا الك،
0: خلينا اكمل اسولف سالفه ايش خليها بقلبي،
1: يلا
0: ليش خليها بقلبي تمام. فهذا البيت بما انه هسه احنا العالم ده تتفرج، اذا تقول لا لي ولا لك فاحنا اثنيناتنا كتبنا، واذا هو
1: مو مكتوب قبلي
0: اعرف الفكره
1: بس هي موجوده،
0: موجودة
1: مثلا مصري
0: شيء لك
1: يعني هذا حافظ مش فاهم
0: مش بالضبط
1: يعني موجوده مو مو لي ولا،
0: اذا اعرف كل زين انت ما راح تقبل بانه انا اقدم لك اعتذار معين لانه ادري بهاي انا اعرفك حافظك على الغيب
1: تشبيك تذكر،
0: بس هذا البيت انا بالنسبه لي انه اسبوع العصام، فمن تقول مو خلوا بيه قوسين
1: انت
0: كنت اتمنى انه التقي بيك على مود اقول هاي سالفه قدام الكاميرا،
1: انت قرات لي اياها قبل لا تنزل تدري لو بهاي الموضوع
0: ليش ما قلت لي بوقتها،
1: ليش اقول لك مو مو مو مو, مو شو اسمه، مع العلم اختلفنا على بيت انا وياك على بيت، قلت لك هذا البيت عدله وعدلته ونزلته ذكر، قلت لك هذا البيت يمكن اكو عد رائد، وقلت لي ها صح رجعت كتبته من جديد
0: صح
1: صح.
0: اختار لي سؤال
1: المواليد، وصلنا احنا قلنا اليوم
0: ايه
1: وقلنا 11 5 81 81
0: 81 يقول ايش بيه مالي خلق موحش علي البيت
1: شنو اليوم شنو المواليد جنن كل ناريتن
0: ايه. يا قلبي بس لا صدق سويتها وحبيت عصام، اذا هو الحب سيء لهالدرجه جابرنا نحب
1: يا اخو ما زامرات يوازيك، شوف اقرا القصيده قلت توازيت على الحب،
0: توازيت على الحب
1: ايه. ما يحتاج اشرح لك شلون صار
0: ايه
1: يقول توازيت على الحب هل طحت ظل دقي نقطة ضعفي
0: الله،
1: وقلت لك الحب يا قلب من يولى بد ما يعفي، بلش كبره بالعمر قاعد وراقب وانتظر آخر ظهور ومخفي
0: الله،
1: توازيت على الحب هل طحت
0: هل طحت
1: ظل دقي نقطة ضعفي، وقلت لك الحب يا قلب من يولى بد ما يعفي، بلش كبره بالعمر شايب وراقب وانتظر آخر ظهور ومخفي، حصل طاوعتك قبل غير البياض اللي بالشعر وفشلة الرجفة بتشفي، وأنا منطش صحت قبل على المرضى كلها تكفي
0: الله،
1: خليت روحي بشف مرة
0: زين
1: رسمة خصرها على الوجه وتريد من عد أخفي، قلت لها أحبك وأعتذر عايشين ليلة من العمر والصبح عود اختلفي، سهرين والطين وطين وفراش وانت بصفي، وعيوني خليهن حرس لعيونك بندغف، اردفتهم حضنك شنو
0: زين،
1: والليل الليلة كاملة من الصبح خاف الوقت ما يكفي، اردفتهم حضنك شنو يل صوتك انت يدفي
0: يا سلام
1: يل صوتك انت يدفوهم مارضك مستعظمين، خليت نتوسل ولك تخيل وصلت المرحلة يذلني ليقدر ظرفي
0: الله،
1: كل هذا منك يا قلب ظل دقينا بتضل
0: الله أحسن
1: الله عليك،
0: شكرا لأن أنت صديقي، شكرا لأن أنت خوش شاعر، وشكرا لأنه لبيت الدعوة وحضرت اليوم، سعيد كلش لأنه شنو ضيف اليوم
1: والله، شكرا لأن شفتك
0: عفوا
1: والله، وشكرا لأن أنت موجود بحياتي لأن صديق أنت
0: ربي حفظك
1: والله، مرات
0: ويسلمك
1: مرات شايف أنت البصمات مالات الحشاشين بس أنت تضحك من كل قلبي هاي الضحكة مالتك يا حبيبي
0: الله يسلمك، شكرا جزيلا عصام
1: شكرا
0: كريم
1: لك، وشكرا التعب خلف الكواليس.
0: الله يحفظك. أعزائنا المشاهدين، هذا ختام موعدنا، انتظرونا بموعد آخر إن شاء الله. مع السلامة.
2: اللون الأخضر بداية الحلم، من هنا انطلقت جامعة المستقبل لتجعل من الحاضر مستقبلا يبنى بالعلم. هنا يتجدد التطوير وتصار الرؤية نحو يد مستدام. جامعة المستقبل، طريقك لمستقبل مستدام.

0: للشاعر السيد عبد الخالق المحنة.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: أظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه.